0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: عند التنزه في الغابات والمتنزهات الطبيعية، احرص على استخدام المواقع المخصصة للشواء، ولا تغادر المكان قبل التأكد من إطفاء الفحم والنار تماماً. تصرف بسيط منك قد يمنع وقوع كارثة بيئية كبيرة.
2: معاً لسلامة الغطاء النباتي.
3: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار. تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام غلبت

ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
4: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
6: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
7: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان. تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
1: بناء على جدة اف ام،
3: أثني الترحيب بكم مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة. وبعد غد بإذن الله تعالى سنكون على موعد مع قصة طموح وعطاء على مشارف البداية، يدشنها طلاب وطالبات التعليم العام بعد انتهاء إجازة نهاية العام وانطلاق رحلة العام الدراسي الجديد، رحلة العلم والتعلم، رحلة الجد والاجتهاد، رحلة الإبداع والتميز، لبناء مستقبل مشرق يليق بأبناء وطن الطموح والإبداع المملكة العربية السعودية. ومع الاستعدادات التي بدأت مبكرا وبدأتها الوزارة والإدارات التعليمية، كل شيء أصبح مهيأ لاستقبال الطلاب، المدارس، المعلمين، الطواقم الإدارية، ومن خلفهم الأسر التي تعد جزء من المنظومة

0: التعليمية الشاملة والشريك الأهم للمدرسة. وحتى تصل هذه الشراكة إلى أعلى درجات العطاء والفاعلية، يأتي الوعي على رأس قائمة المتطلبات الأساسية ويبنى عليها نجاح العام الدراسي من خلال بناء طالب متسلح بالقيم والعلم والمهارة. ومن أهم القيم التي تساهم في ذلك بلا شك هي قيم الانضباط والجدية واستشعار المسؤولية لدى الطالب والطالبة، والتي تمنحهم الدافعية لبذل الجهد وتجاوز التحديات والصعوبات كجزء من مدرسة الحياة التي يكتسب منها أو يكتسب منها الأبناء تجارب مثمرة تساهم في رفع جاهزيتهم لشق طريق الحياة بكل ثبات وتميز. ومع بداية الفصل الدراسي الأول والذي سينطلق بإذن الله تعالى في بعض مناطق المملكة، مكة المكرمة، جدة، الطائف، المدينة هذا الأسبوع، بينما هناك بقية مناطق المملكة بدأت منذ الأسبوع الماضي، يأتي دعم الأسرة وتوجيه المعلم واحتواء المدرسة ركائز أساسية لتحقيق أهداف التعليم الذي لم يعد كما كان في السابق مجرد تعلم الأبجدية والحساب والأساسيات، بل أصبح قصة من الإبداع والتميز وبناء الإنسان. فهيا بنا نحن وأنتم وأبنائنا الطلاب والطالبات من خلال هذه الحلقة لنكتب قصة العودة للدراسة والتي خصصنا من أجلها هذه الحلقة. فقط مستمعين الكرام، فاصل قصير، نعود من بعده لنكمل معكم القصة.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM،
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: بناء على جدة FM.
0: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حلقتنا اليوم التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى، وأيضا هي تتزامن مع انطلاق بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1448. البداية عنوان عريض يشير إلى ما بعدها، فمتى كانت البداية جادة يغذيها الطموح ويدفعها العطاء كان ما بعدها يليق بما بذل. ولعلنا اليوم أمام بداية فصل جديد من فصول المستقبل مع بداية العام الدراسي الجديد. و لمزيد من الحديث مستمعين الكرام، يسعدني أن يكون معي ويشاركني الحوار أيضا في هذه الحلقة ضيوف الحلقة وضيوف البرنامج الكاتب والتربوي الأستاذ سامي الجاسم. مرحبا بكم أستاذ سامي.
4: مرحبا، يعطيكم العافية، سعيد بوجودي معكم.
0: وأيضا الترحيب بضيفتنا المدربة والتربوية الأستاذة بسمة الجمعة. مرحبا بكم أستاذة بسمة.
5: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: بداية أستاذ سامي، بما أننا الآن مع بداية العام الدراسي ويمكن هناك عقبة تواجه كثير من الأسر، كيف نتعامل مع الفترة الانتقالية ما بين الإجازة الصيفية وبداية العام الدراسي ونندمج بشكل أسرع مع نمط الحياة الجديد بعد الوقت والنظام المفتوح أثناء الإجازة؟ اليوم أصبح عندنا مواعيد لابد أن نتقيد بها في النوم في نمط الحياة إلى آخره.
4: طبعا الانتقال من أجواء الإجازة المفتوحة إلى الالتزام الدراسي يحتاج إلى تدرج لا إلى صدمة. من الطبيعي أن يجد الطالب في هذه الأيام في البدايات صعوبة، يعني خصوصا بعد تغير موعد النوم والاستيقاظ وكثرة أوقات الفراغ. لكي يكون الاندماج أسرع يمكن اتباع عدة خطوات: إعادة تنظيم النوم تدريجيا قبل بداية الدراسة بعدة أيام، تقديم موعد النوم والاستيقاظ كل يوم قليلا، تقليل ساعات الألعاب والأجهزة تدريجيا وهي اللي ماخذ الطلاب في فترة الإجازة بشكل كبير، يعني بدل المنع المفاجئ الذي قد يخلق مقاومة لدى الطالب، استعادة الروتين اليومي مثل تحديد أوقات النوم والواجبات، القراءة، الترفيه، الخروج، تهيئة الطالب نفسيا بالحديث الإيجابي عن المدرسة والأصدقاء والمعلمين بعيدا عن لغة التخويف والضغط
0: والترهيب.
4: نعم، إشراك الطالب في الاستعداد للدراسة كاختيار أدواته وترتيب حقيبته وتنظيم مكان المذاكرة حتى يشعر أن العودة قرار يشارك فيه،

0: تم تحميله منذ اليوم الأول يعني فوق طاقته، مطلوب من اليوم الأول أنه يرجع للنظام بشكل حاسم. لا، الهدف في البداية هو استعادة الإيقاع والانضباط ثم رفع مستوى المتطلبات التدريجية. الأهم من نحن ندرك أن الطالب لا يحتاج إلى أن ننتزع من الإجازة، ننتزعه يعني من الإجازة دفعة واحدة، بل أن نساعده نتعاون معه في الانتقال منها بهدوء إلى إيقاع المدرسة المنضبط. النجاح في ذات العام لا يبدأ مع أول حصة، بل يبدأ مع تهيئة الطالب نفسيا وجسديا وتنظيميا قبل أن يفتح كتابه الأول. من خلال تجربتنا الآن في الأسبوع الأول دراسي في الشرقية، الأمور جدا منضبطة وكان أولياء الأمور والطلاب جدا منضبطين، ويبدو أنهم تجاوزوا هذه فعلا إلى الانضباط التام يعني.
1: نعم، وهي دائما هالعقبات هذه اللي مع بداية العام الدراسي وفترة الانتقالية ما بين الإجازة والانتقال للدراسة تحتاج إلى تخطيط من قبل الإسراء، من قبل منسوبية التعليم، من قبل الطلاب، حتى يكون الانتقال سلس وما يدخلون في معمعات يعني خلينا نقول لخبطة النوم كما هو دارج أو صعوبة العودة إلى العمل. التخطيط الجيد المبكر بلا شك هو يقودنا إلى الانتقال السلس والمرن من ما بين الإجازة إلى العمل. أستاذة بسمة، دائما مناطق التغيير هي فرص ثمينة، كيف نجعل من بداية العام الدراسي فرصة ثمينة لإعادة ترتيب أنفسنا وأهدافنا وعاداتنا أيضا، لسيما من الآن في مرحلة التغير وانتقال ما بين فترة إجازة ونقاهة إلى فترة عمل وجدية تتطلب منا أن نكون على أهبة الاستعداد.
2: صحيح كما ذكرت أستاذي الفاضل، يجب أن ننظر دائما لبداية العام الدراسي كفرصة، فرصة لبداية جديدة نعيد فيها ترتيب أولوياتنا، نحدد أهدافنا بوضوح واقعية، ننظم وقتنا، نحاول نتخلص فيها من العادات التي تعيق إنجازنا مثل السهر ووضع أهداف غير واضحة، المقارنة، عدم ترتيب الأولويات، نحاول أن نبني عادات يومية بسيطة نستطيع الاستمرار عليها. المهم دائما أن نركز على التقدم والاستمرارية بدل من أن نركز على السعي إلى الكمال.
1: جميل، أعود لكم أستاذ سامي. الانضباط طبعا هو ركيزة وهدف طبعا، والناس طبعا في درجة الانضباط يختلفون من حيث يعني الاهتمام بهذا الجانب وبهذه القيمة. هل نعتبر الانضباط أستاذ سامي كقيمة يولد به الإنسان أم أنه والله يكتسب ويتدرب عليه مع الحياة؟
0: الانضباط في أساسه السلوك يكتسب ويبنى بالتربية والممارسة. وإن كان بعض الأشخاص يمتلكون منذ الصغر ميولاً تساعدهم عليه، مثل حب التنظيم، الالتزام، تحمل المسؤولية. الطفل لا يولد وهو يعرف قيمة الوقت أو الالتزام بالموعد أو إنجاز واجبات، إنما يتعلمها من الأسرة ومن المدرسة ومن القدوة ومن البيئة المحيطة، ثم تتحول مع التكرار لديه إلى عادة ومع الوعي إلى قيمة راسخة. لهذا نجد أن درجات الانضباط تختلف بين الناس.
1: صحيح.
0: أن ظروف التربية والقدوة والتجارب والقدرة على تحمل المسؤولية تختلف أيضا. الأهم أن نحن لا ننظر إلى الانضباط باعتباره مجموعة أوامر وعقوبات، بل باعتباره مهارة في إدارة الذات
1: ومسؤولية أيضا.
0: نعم، ومسؤولية. الطالب المنضبط ليس فقط من يخشى العقوبة، وإنما من يلتزم لأنه أدرك أن انضباطه راح يخدم مستقبله ويحترم وقته وحقوق الآخرين أيضا. الانضباط قد يبدأ بقانون تضعه الأسرة والمدرسة، لكنه لا يصبح قيمة حقيقية إلا عندما يتحول إلى قرار داخلي يتخذه الإنسان حتى في غياب الرقيب. من هنا يمكن القول بالمختصر المفيد: نحن لا نولد منضبطين، لكننا نولد بقابلية للتعلم، والتربية الواعية هي التي تحول الالتزام من واجب خارجي إلى قيمة داخلية لدى الإنسان.
1: والتفاوت اللي ذكرته أستاذ سامي في بين الناس في درجة الانضباط أعتقد أنه يعود بالدرجة الأولى لثقافة الانضباط لديه، والعوامل اللي أنت ذكرتها أيضا هي مؤثرة بلا شك في درجة الانضباط لدى الأشخاص. أستاذ بسمة، الطالب الذي يدرس خلينا نقول خوف من العقاب، يؤدي واجباته خوفا من العقاب، كيف نغير هذا الدافع السلبي بداخله إلى دافع إيجابي يكون نابع من الرغبة والجدية والإحساس بالمسؤولية والإقبال على الدراسة؟
2: طيب، تحويل الدافع من الخوف إلى الرغبة يتم من خلال ربط الدراسة بأهدافه، بمستقبله، بطموحاته. لازم نساعده على رؤية العلاقة بين ما يتعلمه وبين ما يطمح إليه. يجب أن يدرك أن كل مهارة يكتسبها اليوم هي خطوة تقربه من حلمه غدا، وبذلك طبعا يشعر أن نجاحه إنجاز شخصي له، فيدرس بدافع رغبة في النجاح، التطور، رغبة في بناء مستقبله، تحقيق طموحاته، بدل من مجرد فكرة الحصول على درجات.
1: جميل، أعتقد أن الأسرة هنا لها دور كبير ولا؟
2: طبعا التشجيع والتقدير مهم جدا.
1: جميل، وأيضا حتى الترهيب أحيانا يكون دون قصد ويأتي من الأسرة، وهذا بلا شك طبعا
2: بدافع الحرص أحيانا.
1: هو بدافع الحرص.
2: أيوة.
1: لكنه كسلوك غير جيد. بالتأكيد بلا شك.
2: بالتأكيد. طيب. بالعكس يعني توعيته بأهمية أهدافه ومستقبله والإنجاز فيما بعد هذا أفضل من الترهيب.
1: جميل. لازلنا في دائرة الانضباط.

0: أطول الالتزام أستاذ سامي، الالتزام بالحضور سواء للمدرسة أو دخول الحصص في وقتها كيف ينعكس على أداء وتميز الطالب والطالبة داخل المدرسة؟
1: الالتزام بالحضور ليس مجرد تسجيل اسم طالب في كشف أو دخول حصة في موعد، هو جزء من بناء شخصية الطالب وتعليمه معنى المسؤولية التي يجب أن تعلمها عليه الأسرة والمدرسة. الطالب الذي يحرص على الحضور المنتظم والوصول في الوقت المحدد يبدأ يومه الدراسي مستعدا للتعلم ولا يعني يفوت التمهيد أو شرح المعلم أو التعليمات الواحدة. هذا لا شك راح ينعكس بصورة مباشرة على فهمه وتحصيله واستيعابه وتفاعله داخل الصف. الالتزام بالوقت يدرب الطالب على مهارة يحتاجها طول حياته، راح يحتاجها في الجامعة وفي العمل وفي العلاقات وفي المسؤوليات المختلفة. التميز لا يصنع الذكاء وحده، إنما تصنعه أيضا الاستمرارية والانضباط واحترام الوقت. من المهم أن ندرك أن التأخر المتكرر حتى لو كان لدقائق قد يتحول إلى عادة تؤثر في أداء الطالب ونظرته إلى المسؤولية، بينما الحضور المبكر يمنحه فرصة لبدء يومه بهدوء وتركيز واستعداد نفسي أفضل. الطالب المتميز لا ينتظر أن يأتيه النجاح، بل يهيئ نفسه لكي له كل يوم. من أول خطوات هذا التهيئ أن يحضر في وقته ويبدأ من حيث يجب أن يبدأ. الالتزام بالحضور اليوم قد يبدو سلوكا بسيط، لكنه في الحقيقة تدريب مبكر على صناعة إنسان منضبط موثوق قادر على النجاح في المستقبل في جميع خطواته القادمة.
0: وجميل أن يتحول الالتزام إلى عادة في يوم من الأيام لدى الطالب والطالبة،
1: وهذا ما راح يصنع عند انضباطه وحضوره المبكر.
0: صحيح. طيب اسمحوا لي أستاذ سامي وأستاذ بسمة بس نطلع فاصل قصير ونعود نستكمل حديثنا بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، فاصل قصير نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
3: بناء على جدة FM.
0: مرة أخرى مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا، والذي يتزامن اليوم مع انطلاقة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1448، والحديث عن أهمية الجدية والبداية الجادة وقيم الانضباط لا سيما للطلاب والطالبات. ويسعدني أيضا أن نثني بالترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، الكاتب والتربوي الأستاذ سامي الجاسم. مجددا مرحبا بكم أستاذ سامي.
1: مرحبا، يعطيكم العافية.
0: والترحيب أيضا بضيفتنا المدربة والتربوية الأستاذة بسمة الجمعة. مرحبا بكم أستاذة بسمة.
5: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: بداية معك أستاذة بسمة، التسويف وتأجيل المهام والواجبات تحت أي مبرر كان، كيف نعالج مبكرا لدى الطلاب حتى لا يتحول مثل هذا السلوك الخاطئ إلى عادة وسلوك حياة؟ خلينا نقول إنه هذا سؤال موجه من داخل الأسرة لمختصة في التربية.
5: التسويف عادة له أسبابه. معالجة التسويف تكون أو يبدأ بفهم الأسباب هذه، يعني ممكن تكون التسويف المهمة المعطاة لهذا الطالب كبيرة، وبالتالي حنحلها بإن نقسم هذه المهام إلى خطوات صغيرة وواضحة. نحاول نحدد كمان أوقات مناسبة
0: نجزئها
5: ونحدد كمان أوقات مناسبة تناسب الطالب عشان يبدأ بحلها. ممكن تكون المهمة صعبة، فهنا نحتاج إلى تبسيطها.
0: وينتك من صعوبتها أستاذة بسمة؟
5: هي بالنسبة نظرة الطالب تختلف من طالب الآخر. يعني ممكن تكون مثلا مو فاهم هذه المهمة أو هذا الواجب الطالب، فهنا نحاول إن نبسطها له، نشرحها له، نوصله يعني عشان يقدر يبدأ فيها. وطبعا لازم يبدأ بخطوة بسيطة جدا، بعدها تجي هي الخطوات الأخرى.
0: فإيش يجب أن نركز على هذه النقطة؟
5: سن الابتدائي.
0: جميل.
5: عادة في بعض أحيانا أنت بتلاحظ مثلا إنه تلاقي الوالدين تعال حل الواجب، بيحاول بعدين، خليها بعد ما أصحى، بعد ما تكون المشكلة فإنه طالب الوقت المناسب بس يبغى يتخلص منها لأنه هو خايف أو مو عارف يحلها. إذا كانت هنا طبعا إحنا نساعد من خلال تقسيم المهام لخطوات صغيرة،

0: مثلا مادة الفيزياء صعبة أو أنه المعلم الفلاني شديد. مثل هذه المفاهيم الخاطئة التي يأتي بها الطالب كيف تؤثر بشكل سلبي على الطالب، وكيف نستطيع أن خلينا نقول نحصن الطالب من الوقوع في فخ مثل هذه المفاهيم التي ربما تكون عائق في إكمال مسيرته بتميز وبدع.
1: عبارات مثل بعض المفاهيم وبعض العبارات اللي ممكن يطلقها الطالب مثل
0: وهي واقع أستاذ سامي في حياتنا اليوم.
1: طبعا وهذه نسمعها أنا في الميدان.
0: صحيح.
1: نسمعها وتمر علينا كثير. بشكل دائم يعني كثيرا يعني. عبارات مثل هذه المادة صعبة، هذا المعلم شديد، يرغب الطالب في تغيير المعلم أو التوجه لفصل درس معلم معين، شعوره بأن هذا المعلم شديد أو صعب، هي قد تبدو بسيطة لكنها أحيانا تتحول إلى قناعة مسبقة تؤثر في الطالب قبل أن يخوض التجربة أصلا. الطالب عندما يقتنع أن المادة صعبة قد يدخل الحصة وهو يتوقع الفشل
0: أو يقنع بها طبعا وليس يقتنع.
1: نعم. يقل تركيزه وتقل مشاركته ثم يجد صعوبة فعلية يعني تترسخ عندها القناعة. هنا يأتي دور الأسرة والمدرسة والمعلم في تفكيك هذه الأفكار، لا بالسخرية منها أو تجاهلها إنما بالحوار والتجربة. نسأل الطالب شو اللي جعلك ترى هذه المادة صعبة؟ هل جربتها؟ شو الجزء اللي ما فهمته؟ ثم نساعده لتحويل الحكم العام إلى مشكلة محددة ونساعده في حلها. حتى أيضا وصف المعلم بأنه شديد ينبغي أن لا تتحول إلى صورة سلبية ثابتة. قد يكون المعلم حازم لأنه يحرص على الانضباط والإنجاز والحزم، أبدا لا يعني القسوة. الأهم أن لا ننقل نحن هذه الأحكام إلى الطالب سواء بقصد أو دون قصد، لأن الكلمة التي يسمعها الطالب عن مادة أو معلم قد تصبح عادة يرى من خلالها تجربة كاملة. نحن لا نريد طالبا يخلو من المخاوف، بل طالبا يتعلم أن لا يجعل مخاوفه حقائق. النجاح يبدأ أحيانا من تغيير جملة واحدة، بدل هذه المادة صعبة، هذه المادة تحتاج مني إلى جهد وفهم وممارسة، وبدل هذا المعلم شديد، هذا معلم لديه توقعات واضحة مني سأتعلم كيف أتعامل معها. هنا يتحول التفكير من عذر يبرر التراجع إلى عقلية تبحث عن الحل.
0: جميل، جبتني حقيقة يعني أن الطالب لابد أن يكون يتعامل مع المخاوف، وهذه جزء من المهارات التي يجب أن يكتسب الطالب اللي هي إدارة المخاوف. وأعتقد أنه المعلم اليوم، معلمين طبعا معلمين ومعلمات ما شاء الله تبارك الله ما هم مقصرين أبدا في الجانب، ودورهم كبير جدا في تفنيد مثل هذه المفاهيم الخاطئة التي قد يأتي بها الطالب. أستاذة بسمة، دور الأسرة غاية في الأهمية بلا شك، وهذا نؤكد عليه دائما. بتقديرك ما مواصفات الأسرة الإيجابية اللي نعتبرها اليوم مكملة لدور المدرسة والمعلم؟
2: بالتأكيد الأسرة الإيجابية هي الأسرة التي تتابع ابنها باستمرار، تحرص على دعمه وتشجعه، تستمع إليه وتفهم احتياجاته قبل التركيز على درجاته، تتعامل مع أخطائه كفرص للتعلم وليست مجرد أخطاء، تضع حدود واضحة، تعلم المسؤولية دون قسوة أو ضغط أو مقارنة مستمرة مع أقرانه. الأسرة الإيجابية تتعاون مع المدرسة وتتعاون مع المعلم، تكمل أدوارهم بدل من إلقاء طبعا المسؤولية عليهم دائما والنقد باستمرار. بالأخير النجاح طالب هي مسؤولية مشتركة ما بين البيت والأسرة.
0: أوجه التعاون اللي اليوم يعني مطلوبة من الأسرة على سبيل المثال؟
2: متابعة الأبناء، التواصل فعال مع المدرسة،
0: زيارة المدرسة أيضا.
2: التواصل مهم، الزيارة مهمة. يعني في بعض الآباء بتلاقيهم بيجي في نهاية الترم بعد ما يشوف طبعا درجات ولده نازل وكذا، بيجي بعدين بيتهم وبيلقى التهام وليه وليه وليه. طب أنت فين متابعتك من الأول؟
0: صحيح، وهذا اللي يدفع ثمنها الطالب. لذلك الطالب حتى يعني برضو مهما كان الطالب حيكون صغير سن يعني والإدراك عنده أقل من اللازم، فبالتالي حينما يجد إنه فيه أب يتابع وأم تتابع المدرسة، ليس فقط مستوى التعليم أيضا حتى سلوكياته، أعتقد أنه حيكون أكثر جدية في التعامل مع هذا الموضوع وبيكون سلوكه أفضل إن شاء الله تعالى، وبيكون أيضا مهتم بشكل أكبر. أستاذ سامي، الطالب اليوم لديه اهتمامات وهوايات كثيرة، خلينا نتكلم شفافية من واقعنا اليوم. هناك في مباريات الواحد يتابعها، فيه يعني أوقات يحب يتنزه فيها الطالب، يمارس كرة القدم واهتماماته، أيضا الألعاب الإلكترونية اليوم أصبحت شغف لدى كثير من الطلاب والطالبات. كيف نصنع طالب لديه ثقافة التوازن أو إدارة وقته بشكل جيد ويوازن بين اهتماماته وأيضا أداء واجباته الهامة بحيث ما يدخل كل جزء على الآخر؟
1: الطالب اليوم يعيش بين الدراسة والرياضة وحبه الكبير للألعاب الإلكترونية وتعلقه بوسائل التواصل والتنزه وغيرها من الاهتمامات. هذا واقع لا يجب أن ننكره، وحتى هذا أيضا أحيانا يكون حافز. لذلك إن الحل مش في المنع بل في بناء ثقافة الأولويات لدى الطالب ولدى الإبن. نعلم الطالب أن لكل شيء وقته، الواجبات المدرسية لها وقتها، الترفيه لها وقته، النوم والراحة لهما حقهما أيضا. عندما يتعلم الطالب أن ينهي مسؤولياته قبل أن يستمتع بوقته فإنه لا يصبح الطالب متفوقا فحسب، بل إنسان قادر على إدارة حياته بشكل عام وليس فقط دراسته. من المهم أن يكون الوالدان والمدرسة قدوة في التوازن، لا أن تتحول العلاقة مع الطالب إلى أوامر وعقوبات، لا، لابد أن

0: ونساعده على وضع جدول واقعي نترك له مساحة لاختيار اهتماماته ونعلمه أن الالتزام لا يعني الحرمان. الطالب المتوازن ليس من يبتعد عن المتعة، المتعة مطلوبة، بل من يعرف متى يدرس ومتى يلعب ومتى يرتاح ومتى يقول الآن وقت مسؤوليتي. التعليم الحقيقي لا يصنع طالب يحفظ دروسه فقط، بل يصنع إنسانا يعرف كيف يدير وقته وحياته. أخيرا أنا سأنهي هذا العام مشوار طويل في التعليم، 35 سنة في التعليم وفي الإدارة المدرسة.
1: هنيئا لكم بما تركتم من أثر. الله سلسل.
0: الله يعطيك. أقول في نهاية أن الطالب يستحق منا أن نستمع له، أن نحتويه، أن ندعمه، أن نشجعه. لذلك ترى طلابنا ما شاء الله عليهم دائما أجدهم في منصات التتويج على ليس فقط على مستوى الوطن بل على مستوى العالم. فهؤلاء يحتاجون منا دعم وتشجيع واحتواء.
1: وأنا أتمم ما ذكرت حقيقة أستاذ سامي بما ذكرت عن أبنائنا، حتى من حيث الوعي اليوم طلابنا حقيقة نلحظ هذا الشيء في الميدان، إنه الوعي لديهم مرتفع، الإدراك عالي، الإحساس بالمسؤولية أيضا مرتفع، وما شاء الله تبارك الله الكثير منهم اليوم لا يحتاج حتى أسرة تتابع. أستاذة بسمة، وبهذا السؤال أختم معك، حتى لا يشعر الطالب والطالبة بالملل والروتين خلال العام الدراسي، ما الذي نحتاجه من المنظومة الشاملة، الأسرة، المدرسة، الطالب، حتى لا يقع الطالب في خلينا نقول فخ الملل وانعكاساته السلبية على الطالب وعلى مستواه؟
2: كما ذكرت حقيقة نحتاج إلى منظومة متكاملة وتعاون مشترك بينهم جميعا. المدرسة يجب أن تنوع ما بين استراتيجيات وأساليب التعلم، الأنشطة المقدمة للطالب، الأسرة تشجع تدعم توازن بين الدراسة وبين الحياة. الطالب أيضا يجب أن يكون شريك في تجربته، يضع أهداف لنفسه، يشارك بفعالية، يكون له دور وصوت في رحلته التعليمية. هذا يجعل من العام الدراسي أكثر حيوية، أكثر متعة ونشاط وإثارة. المهم مو أنه يكون كل يوم مختلف، بل أنه يكون كل يوم له معنى في حياة الطالب.
1: جميل جميل. المهم أن لا يكون اليوم الدراسي مختلف، بل أن يكون له معنى. عبارة جميلة أستاذة بسمة، وبإذن الله تعالى يكون عام دراسي ممتع ملؤه الفائدة وأيضا المتعة في ذات الوقت. ومدارسنا اليوم ما شاء الله تبارك الله تولي هذا الجانب اهتماما بالغا بتوجيهات من وزارة التعليم. وختام هذا الحوار لا يسعني إلا نتقدم بجزيل الشكر لكما الكاتب والتربوي الأستاذ سامي الجاسم، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
0: شكرا سعدت بتواجدي معك وأسعد بالتواجد معك دائما.
1: شكرا لك. أيضا الشكر الجزيل للمدربة والتربوية الأستاذة بسمة الجمعة، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمتيه في هذه الحلقة.
2: شكرا لكم على هذا اللقاء الجميل.
1: شكرا لك. مستمعينا الكرام، لا نزال مواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
5: بناء على جدة اف ام.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعي الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة والتي نقدمها تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد. الجميع يسعى للنجاح ويتسلح بكل ما يساهم في تحقيقه من التخطيط والجد والاجتهاد واكتساب المهارات وتطبيقها ايضا، لكن هذا لن يتحقق ما لم يكن لدى الشخص ثقافة النجاح. هنا امام هذه المفردة يجب ان نتوقف. الذكاء والموهبة لن تتحقق أو لن تحقق النجاح دون التزام حقيقي وانضباط شامل. فهناك الكثير من الأمور يجب أن يحقق هذا الشخص قبل أن يبدأ في مرحلة النجاح. فالارتباط الوثيق ما بين النجاح كهدف وما بين الانضباط كوسيلة جزء من أدوات تحقيق النجاح، التحقيق السليم، لا سيما أن الانضباط اليوم أصبح معيارا أساسيا في تقييم الطالب، في تقييم المتقدم للدراسة الجامعية أو الوظيفة، وأي أي خلل أو ضعف أو نقص في هذا الجانب سيؤثر بشكل مباشر على ترشيحه أو قبوله أو انخراطه في هذا العمل أو ذاك. وبالتالي مستمعي الكرام، فغرس قيم الانضباط في الطالب والطالبة أولوية تسبق كل أولوية، حتى تصبح جزء من ثقافة هذا الشخص. ومن يدرك أهمية هذا الانضباط هو سيعمل بإذن الله تعالى على تحقيقه واقعا في حياته من خلال، ونتحدث هنا عن الطلاب والطالبات، الانضباط في الحضور والانصراف، الالتزام بالتعليمات واتباع القوانين، أيضا كذلك الالتزام بالزي المدرسي المعتمد من قبل الوزارة، وهذه نقطة جدا مهمة. أيضا المظهر العام للطالب يجب أن يكون مظهر طالب علم بعيدا عن كل ما يخالف وينافي المبادئ والقيم والدين. أيضا الالتزام في أداء الواجبات في وقتها هو جزء من الانتظام وجزء من الالتزام، وأيضا يتعلق بدرجات الطالب وتحصيله الدراسي، كذلك أيضا الابتعاد عن الغياب، والغياب نتحدث عنه في الجزئية القادمة. الغياب هو دمار لمستقبل الطالب والطالبة، متى ما كان الطالب حريص أن لا يكون الغياب جزء من عامه الدراسي، هو بإذن الله تعالى سيحقق أعلى درجات الانضباط والالتزام، وهذا سينعكس مباشرة على مستواه وتحصيله الدراسي وغيره كثير من الصور الانضباط التي تحقق بها النجاح والتميز. سنتطرق لها بإذن الله تعالى في الجزء القادم من حلقتنا، وتطرقنا لها أيضا في الجزء الأول مع الأستاذ سامي والأستاذة بسمة. لا نزال مستمعين الكرام متواصلين معكم، فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا مع تربوية الأستاذة حميدة الحسن بعد الفاصل القصير.
6: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
7: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
5: بناء على جدة FM.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حلقتنا، والتي خصصنا الحديث فيها عن بداية العام الدراسي وقيم الانضباط والبداية الجادة. جميل أن تكون لدى الطالب والطالبة أهداف واضحة ومحددة يحقق من خلالها ما يطمح له، وحتى يتحقق ذلك يأتي بناء الطالب بناء قيميا وسلوكيا متينا. شراكة هامة بين الأسرة والمدرسة تأتي في مقدمة تهيئة الطالب للنجاح والتميز والإبداع. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام، يسعدني أن يكون معي تربوية الأستاذة حميدة بنت رجاء الحسن. مرحبا بكم أستاذة حميدة.
8: مرحبا بك، حياك الله أستاذي وحيا الله الجميع، وأبدأ حديثي بالحمد والثناء لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بداية أستاذة حميدة، لماذا الأسابيع الأولى بداية العام الدراسي مهمة في إثبات الجدية وتشكيل بقية العام الدراسي بالنسبة للطالب وخط سيره الدراسي؟
8: طبيعة الأسابيع الأولى تعتبر جدا مهمة في إثبات الجدية، لأنها أساسا تشكل الانطباع الأول وتبني الأساس القوي لأي بداية أيا كانت، سواء كانت في العمل أو المدرسة أو العلاقات.
1: صحيح.
8: فالأسابيع الأولى من العام الدراسي تعتبر هي الأساس الذي يبني عليه النجاح أصلا طوال العام. لما السبب؟ لأنها تمنح هذا الطالب فرصة ترسيخ الانضباط، تحديد الإيقاع، تحديد مكانه، بناء صورة ذهنية وإيجابية له عن اللي حوله، عن المعلمين، عن المدرسة. سبحانه تعزز ثقته بنفسه، تجعله يستمر على هذا المناط.
1: صحيح، بالذات الطالب اللي جاي مرحلة جديدة، معلمين يعني ما يعرفهم، خلاص أنا كمعلم مباشرة يقدر يعني يرسم الانطباع الجيد أو غير الجيد لا قدر الله، بناء على جدية الطالب واهتمامه وحرصه.
8: صحيح.
1: طيب أستاذ حميدة، كيف نغرس تحمل المسؤولية، وهذه جزئية جدا مهمة في حديثنا اليوم، تحمل المسؤولية في الطالب والطالبة حتى يكونوا قادرين على استيعاب متطلبات مستقبلهم؟ كيف نغرسها بطريقة تربوية وعلمية سليمة؟
8: قبل ما نقول كيف نغرسها، نبغى أصلا نعرف إيش معنى المسؤولية أصلا. إيش معنى كونك تكون أنت إنسان مسؤول؟ المسؤولية بكل بساطة هي القيام بالواجب بالوقت المحدد. مهام يؤديها الطالب يؤديها الشخص، لكن تكون في وقتها يؤديها في وقتها، ما تعطي مهام وتقول لا أديها بالوقت اللي يبغاه أو الوقت اللي هو يحدده، لا، إذا ما صار مسؤول. أنت مسؤول تقوم بهذه المهمة اللي أنا أعطيتك إياها تقوم بها، لكن في وقت المحدد، مثل واجبات، مثل أمور العمل وما شابه. طب أنا كيف أغرسها؟ كيف أغرسها في الطالب على أساس يتحمل المسؤولية هذه؟ لا بد أنها تغرس منذ الصغر، زرع

0: الثقة في نفوس الصغار، أعطيه مساحة من الثقة، أبني فيه عنده إيش منح الحرية، حتى يكون عنده توازن بين منح الحرية والمحاسبة على النتيجة التي إيش تخرج منه. أسند له مهام كثيرة، أسند مهام حقيقية وأعطيه أدوار إيش قيادية. وأكبر مثال المشاريع اللي تكون جماعية بين الطلاب. كل طالب في المشروع الواحد له مهمة، هذا قائد هذا كاتب، صح؟ فإذا كان كل طالب التزم في مهمته خلاص تحمل هو مسؤوليته، أنت هنا غرست المسؤولية في الطالب، أنت تحمل المسؤولية، تتحمل مسؤولية الكتابة، تتحمل مسؤولية الوقت، تتحمل الجزء هذا من المشروع. فالمشروع الجماعي يجعل الطالب أنا ما أبغى أخفق في مشروعي أو في جزء من مشروع حتى ما يلام أو ألام، فهنا تحمل مسؤولية، راح نقدم إن شاء الله المشروع في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني بالتاريخ الفلاني، يتحمل مسؤولية. نفس الشيء الطالب كيف تحمل مسؤولية، يقدم مهام واجباته في الوقت المحدد له. اليوم وضعنا في المنصة مثلا واجبات، يتحمل مسؤوليته، يدخل المنصة يحل واجباته في الوقت المحدد، ليس على الهواء إنما على الوقت المحدد له.
1: جميل، إذا عندنا تحديين الآن، إنجاز المهمة وليس فقط أن تجزها في وقت مفتوح ولكن أن يكون ضمن تزمين معين ووقت محدد.
0: نعم، زيادة على ذلك سبحان الله تحمل مسؤولية وكيف تغرد تطور مهاراته، تجعله مهاراته تطور كيف يخطط المستقبل. إذا أنت أعطيته تحمل مسؤولية وراح كيف يخطط المستقبل، مثل الطلاب الثانوي عندنا كيف يروح جهة الإنساني أو الطبيعي أو إدارة أعمال أو ما شابه. تقييم الذاتي جدا مهم من الطالب، يقيم نفسه، يرى جوانب الضعف فيه يعالجها ويرى جوانب القوة فيها وينميها حتى ترتفع. كل هذه الأمور هذه لما أنا أتعاملها مع الطالب أو مع ولدي الصغير أو سبحان الله تجعله يتحمل المسؤولية، تجعله إنسان فعلا مسؤول، يخرج لي جيل فعلا ثابت تحمل المسؤولية، تحمل يكون جيل قيادي.
1: جميل، ودورنا أيضا حتى نحن مثلا كأسرة أو حتى في مدرسة تعزيز دورنا مهم جدا مهم للغاية. وأنت والله أثناء حديثك أنا ذهبت إلى واقع مدارسنا اليوم، وحقيقة هذه والله تشكر لهم وتذكر. اليوم المدارس يمكن تعرف أستاذة حمدة توكل الكثير من المهام للطلاب، هذا الطالب يجد أنه قيادي، والله هذا يقود جماعة النظام، هذا يقود جماعة مثلا الأنشطة، جماعة النشاط العلمي، فهذا أيضا جزء من غرس تحمل المسؤولية في داخل نفوس الطلاب.
0: إدارة الوقت جدا مهمة، إدارة
1: بلا شك هذه مهارة حياة.
0: أي تدريبهم على وضع الجدول الزمني لتسليم الواجبات في وقت محدد، تحمل منذ الصغار.
1: جميل، طيب أستاذ حميدة أنا عندي هنا سؤال غاية في الأهمية وأعتقد أن اليوم يهم الجميع سواء مؤسسات تعليمية أو حتى أسر، الغياب. أثبتت دراسات اليوم التأثير السلبي والكبير على الطالب الذي يغيب كثيرا عن المدرسة، كيف تقرأين تأثير الغياب على الطالب والطالبة وكيف يمكن علاجه؟
0: الغياب تأثيره سلبي وسيء جدا على الطلاب، يعني يعاني الكثير من
1: وحتى على تحصيلهم الدراسي أيضا.
0: طبعا تراجع الأداء الأكاديمي، يفوت الطالب شرح دروس أساسية، تسلسل المعلومات، أخذ باليوم الفلاني أخذوا مثلا معلومات مهمة أو درس مهم تسلسل له معلومات مهمة، يغيب عن هذا الطالب. إذا غاب تدني الدرجات، يصعب عليه الطالب الغائب أو يكون غيابه كثير يصعب عليه حصول على درجات مرتفعة، عدم حصول على الشرح الكامل والوافي،
1: حتفوت دروس كثير.
0: إذا كبرت الانتقادات السلبية له تجعل ترى المعلم يسأله ليش غائب، الطلاب نفس الشيء اللي ما في نفس ليش غائب، هذه كلها تعتبر انتقادات له. زاد على كذا عندك يا أستاذي الأهل لا يتحملون عبء الدروس الخصوصية، عبء مادية وهم بغنى عنها،
1: ولن تكون ذات جدوى أيضا،
0: ولن تكون ذات جدوى صحيح، ما راح تكون مثل المعلم صاحب المادة الأساسية.
1: والأسوأ من ذلك أستاذة حميدة أنه نغرس في هذا الطالب ثقافة الفوضى والإهمال والتراخي، هذه نقطة جدا مهمة وربما حتى تعيق في مستقبله.
0: ودنا فعلا نداء للأمهات، الأمهات الذين مثلا يشتركون بجروبات والله يسعدهم ويطول بعمارهم، ليت يكون الجروبات هذه الجروبات يعني يتعاونون على الانضباط وعلى الجدية ولا يتعاونون على الغياب، لأنه فعلا له أثر جدا سلبي وسيء على أبنائهم،
1: وهذا ليس من الأمانة، حتى من الأمان التي يعني أوكلت لك من الله عز وجل تجاهها وللأبناء، أنه والله أنت ما تضيع مستقبلهم وتغرس فيهم مثل هذه السلوكيات.
0: عود على انضباط منذ الصغر.
1: صحيح، تعويده هذه الأمانة الحقيقية حتى يكون ذا فائدة لك ولنفسه والوطن ومجتمعه. طيب على مستوى الأسرة أستاذة حميدة، كيف نمزج بين الرقابة الذكية المستمرة وفي ذات الوقت أيضا بناء طالب يستطيع أن يعتمد على نفسه ويتحمل المسؤولية؟
0: بناء الاستقلالية.
1: جميل،
0: كيف أنا طالب يستقل بذاته، لكن كيف يحقق التوازن بين أني أمنح الطالب مساحة لاتخاذ القرار وتوجيه غير مباشر تضمن سلامته وأداء واجباته. يكون هناك رقابة ذكية، لها مفاتيح، كوني أنا أراقب ابني في البيت أو أراقب الطالب، لكن أراقب بماذا؟ متابعة بدون تحكم أو تقبيل. أعطيه مساحة، قوم بمهامه بنفسه، يواجه الصعوبات، وإذا أخطأ هو الذي يتحمل إيش خطأ. أعطيه فرصة يتخذ قراره بنفسه، أستمع له، الاستماع جدا مهم جدا فعال، أستمع، أنصت له باهتمام دون مقاطعة دون صفرية في أفكاره. ممكن يقول لك، يقول الحين يكون لك أباء أو معلمين يستمعون يكون ما تعجبهم هذه الأفكار بحكم فارق العمر أو السن، لا، أعطيه فرصة أستمع أفكاره. عندهم سبحان الله الشباب والجيل هذا عندهم أفكار صحيح. وعندهم تطلعات، لا بد استمع لهم مع التوجيه إيش المباشر. أتجنب أقارنها بأي شخص ثاني، يعني أقارنها
1: بالمقارنات دائما سلبية، المقارنات صحيح
0: جدا سلبية، تضر بالطالب أو تضر بالولد نفسه، أني أحاول أني أطوره حتى يرتفع. سبحان الله، ترى الرقابة أو الاستقلالية أو الأمور أني أجعله أو أمنحه مساحة اتخاذ القرار، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أسامة بن زيد لواء جيش لغزو روم عمره كم تتوقع؟ كان عمره 18 سنة كان عمره،
1: يعني لو قرناه بجيل اليوم في المرحلة المتوسط، طلاب المرحلة المتوسط،
0: تخيل لواء جيش كبير غزو الروم. علي بن أبي طالب استلم غزوة خيبر، راية المسلمين غزوة خيبر. أتذكر ولن يلا عتاب بن أسيد تولى ولاية مكة وعمره 25. فهذه كلها تعتبر إيش؟ اتخاذ القرار، أعطيه مساحة لاتخاذ القرار لكن يوجهه،
1: بتنمية الشخصية القيادية بشكل مبكر أيضا في الطالب، في نفس الطالب، الرقابة الذكية هذه تكلمت عنها وباستفاضة حقيقة أستاذة حميدة. أيضا يجب أن نشير إلى أنه الرقابة لا تعني أن نشعر الشخص اللي أمامنا أن انتهكنا خصوصيته أو تدخلنا في قراره، ولكن مثل ما أنت ذكرتي وركزتي على نقطة الاستقلالية، وهذه نقطة جدا جميلة، جميل أن يشعر الطالب أنه عنده استقلالية وتكون فيها عين الرقيب الذكي الناصح الموجه، وهذا هو النقطة الأهم اللي احنا نبغى نركز عليها في هالمحور. طيب خليني أختم معك بسؤال أيضا غاية في الأهمية، وإن شاء الله أن يكون أو يمثل خارطة الطريق لأبنائنا وبناتنا الطالبات مع بداية العام الدراسي. بتقديرك أستاذة حميدة، ما أهم الأهداف التي ننصح أو تنصحين بها الطالب والطالبة أن يضعها كأولوية مع بداية العام الدراسي؟
0: احنا الان بدايه العام الدراسي.
1: نعم.
0: احنا الان والله الحمد بدايه العام الدراسي. بدايه العام الدراسي تعتبر فرصه ذهبيه انه يرسم الطالب ملامح النجاح امام عيونه، ماذا يخطط لمستقبله. انصح الطالب بالتركيز والمداومه، هذه اول نقطه، التركيز والمداومه على الانضباط، تنظيم الوقت، انصح الطالب ان ينظم وقته، بناء روتين يومي له، النوم مبكر، الصحو المبكر،
1: نمط حياه مختلف،
0: نمط يضع أهداف واضحة له، يهتم حتى الاهتمام بالصحة مهم جدا
1: صحيح.
0: حتى يتحقق التوازن، يتطلب التوازن المطلوب، يبتعد عن التسويف ولمن تراكم الدروس عليه، يعني ما يؤجل الواجب هذا بكرة بعده حتى تتراكم عليه الدروس ولا يلقى مكان له لإنجاز واجباته. إذا تراكمت الدروس عليه لن ينجح، لن ينضبط، لأنه ما راح ينضبط أصلا في حل واجباته، ما ينضبط في إدارة وقته،
1: وهي تعتبر بنية تحتية للنجاح الانضباط.
0: صح، الانضباط جدا مهم. لو قلنا مثلا ايش معنى الانضباط اصلا؟ الانضباط هو انك تفعل الامر حتى لو كان يخالف هواك.
1: طبعا
0: اي مثلا انا ما ابغى مثلا اليوم عندي عمل، والله انا تعبان، لا، العمل لابد ان يفعل العمل، حتى لو كنت مثلا انا مالي نفس اني اذهب للعمل اليوم، ما في شيء اسمه مالك نفس، انت وراك عمل لابد عليك فعله،
1: مسؤوليه ومهمه رئيسيه لابد ان تنفذها على اكمل وجه.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل بيدك فسيله، بيدك فسيله اغرسها حتى لو قامت القيام. لاحظ الانضباط هو اساس كل عمل، اساس كل عمل. واكبر مثال لنا ولي العهد محمد بن سلمان،
1: سمو الامير محمد بن سلمان. نعم،
0: محمد بن سلمان ولي العهد اكبر شخصيه في الانضباط،
1: اكبر شخصيه في الانضباط وملهمه حقيقة، حتى من يقرأ في سيرته ويعني يبحر في كلماته التي دائما ما نشاهدها وحتى ظهوره، يرى الجدية والانضباط.
0: لما جد قال هذا مكان الاجتماع وهذا مكتبة، وبالفعل وفعلا انضباط، انضباط، الانضباط يعتبر جدا مهم.
1: ويمكن بما نتطرقنا للنقطة هذه، يمكن نتيجة هذا الانضباط لدى القيادة المتمثلة في سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، نرى النجاحات اليوم تنجز في يعني في قبل وقتها المحدد أو المخصص لها، وإن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تعالى أن أبناء هذا الوطن يقتدون بهذه القيادة الشابة التي رسمت لنا خارطة الطريق رائعة، وإن شاء الله تعالى أن جميعنا سائرون على هذه الخطة من أجل وطننا.
0: ولا ننسى طلابنا، طلاب الثانوية الآن عندهم قدرات وتحصيلي.
1: صحيح.
0: ننصحهم بس روح الحماس والتفاؤل، يضعون أهداف.

0: من الآن اختبارات، يحددون أوقات وزمن اختباراتهم حتى يحصلون على النتيجة التي بحول الله وقوته ترضيهم.
1: هذا هدف غاية في الأهمية أستاذ حميدة.
0: أكيد، فنحن نقول جميعا بقوة البداية تكون روعة النهايات.
1: جميل، وبإذن الله تعالى قوة البدايات نراها في مطلع العام، وروعة النهايات نحصدها جميعا بإذن الله تعالى مع ختام هذا العام ومع ختام هذا الحوار الجميل والشيق. شكرا جزيلا التربوية الأستاذة حميدة بنت رجاء الحسن، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمتي في هذه الحلقة.
0: شكرا لكم أستاذي الفاضل، وشكرا جميع المستمعين وإذاعتكم الجميلة. شكرا لكم.
1: شكرا لكم مستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم فاصل قصير، نعود بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر
5: والحياة. يلا انطلق
6: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
6: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: بناء على جدة اف ام.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم التي تحدثنا فيها عن العام الدراسي وبداية العام الدراسي وأهمية قيم الانضباط والجدية. اليوم ونحن على عتبات العام الدراسي نقرأ طموحا لا حدود له في عيون طلابنا وطالباتنا في المدرسة والعودة للدراسة. مع ارتفاع الوعي المجتمعي بشكل عام والطلاب بشكل خاص أصبح يمثل لهم خطوة تقترب بهم من المستقبل المشرق بإذن الله تعالى، وهذا يعرف جيدا الزملاء والزميلات المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي. فطالب اليوم أصبح أكثر وعيا بهذه التحديات التي تواجهه، ملما أيضا بمتطلبات مستقبله التي تغيرت كثيرا عما كانت عليه ولم تكن كما كانت في السابق. فالحصول اليوم على نسبة مرتفعة في مثلا المرحلة الثانوية لا يكفي لتأمين مستقبل الطالب، بل أن اكتساب المهارات، مهارات اختبارات القدرات، أيضا الاختبارات التحصيلية أصبحت جزء لا يتجزأ من التميز والحصول على الفرص التي يطمح لها الطالب. كذلك أيضا مسارات الأولمبيات العلمي فيزياء والرياضيات وتمثيل المملكة في المنتديات الدولية والعالمية هو بلا شك يجب أن يكون هدف من أهداف الطلاب المتفوقين والمتميزين. وهنا رسالة نوجهها للطلاب والطالبات، اقطع واقطعي وعدا أمام نفسك أن تكون بحجم المستقبل من خلال إعداد ذاتك، إعدادا يمكنك بإذن الله تعالى من القدرة على تجاوز الصعوبات لتكون جاهزا للمستقبل الذي يليق بطموحك والذي أمنه لك هذا الوطن المعطى. ثم تهنئة كل التهنئة مع بداية العام الدراسي الجديد، وخالص الدعوات للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بالتوفيق والإخلاص والإبداع والتميز. ختاما تقبلوا تحياتي مستمعين الكرام من خلف المايك عدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. في أمان الله.
2: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
7: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS والأندرويد. إذاعات SBA صوت.

0: منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو الجداية.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا. الجذور. من هنا بدأت الحكاية. الخبز. يرتبط تاريخ الخبز بتاريخ استخدام

الإنسان للحبوب، ويعتبر اسم الخبز هو المرادف للحياة في كل حضارات العالم، فيشار إلى كسب القوت والمعيشة بالعامية فيقال أكل عيش، ويرمز للحياة والخبز في نفس الوقت. فكيف اكتشف الإنسان الخبز والطحين من حبة القمح الصغيرة؟ فمن حبة القمح بدأت الحكاية.

8000 قبل الميلاد. الإنسان قديماً يدخل الحبوب في نظامه الغذائي، فالإنسان الآن بدأ بالاستقرار وممارسة الزراعة، وكان القمح من أوائل وأهم المنتوجات الزراعية.

0: يمكن في ذاك التاريخ القديم كان هرس بعض الحبوب وخلطها مع بعض علشان تصير شيء زي العجينة، كان بالصدفة البحتة. ويمكن هذيك العجينة أو الطحين اللي تبللت بالموية بالصدفة كمان اتعرضت للنار أو أشعة الشمس، وبالتالي جاء الإنسان ولمس هذه العجينة اللي تيبست من الحرارة، فوجد إنها صارت شيء يصلح للأكل وأيضا شيء وطعم كمان. ويمكن هذه هي طريقة ظهور الخبز الأول في التاريخ. وفي حفريات تثبت إنه الإنسان قام بطحن الحبوب بالحجارة وبللها بالموية من أجل الحصول على الخبز.
1: العام 6000 قبل الميلاد، بلاد سومر. تؤكد الآثار قيام الإنسان في أجزاء من بلاد سومر بإعداد الخبز بنفس الطريقة التي نراها اليوم تقريبا، فكانوا يستخدمون الرماد من أجل عمل الخبز، فيضعون العجين في حفرة فيها الرماد وبقايا النار حتى ينضج. مصر القديمة 4000 قبل الميلاد.

0: من المؤكد أن المصريين كانوا أول من اكتشف الخميرة للخبز، وأيضا هم أول من اختار القمح فقط من بين بقية الحبوب لصنع الخبز بدءا من 1003 قبل الميلاد، فقد كانت ظروف زراعة القمح في حوض النيل مواتية. أيضا يرجع الفضل للمصريين في اختراع الفرن، حيث تظهر كامل عمليات الخبز والعجن والأفران مرسومة على جدران مقبرة رمسيس الثالث.
1: العجينة لما تخليها في الهواء كان يجيها بعض الأحياء وبعض البكتيريا والجراثيم، هذه هي اللي كانت السبب في عمل الخميرة، لأنه بدون تخمير العجينة كان حيصبح العيش ناشف وقاسي. وكان المصريين القدامى يضيفوا أيضا الخميرة اللي كانوا يسووها من البيرة أو من حبوب أخرى فيها نسبة من الجلوتين، والجلوتين هذا هو البروتين المسؤول عن عملية التخمير. يعني المصريين القدامى هم اللي اكتشفوا التخمير وأيضا مزج عدة أنواع من الحبوب لصنع الخبز. وكان المصريين عندهم أنواع كثيرة من الخبز، لأنهم كمان اخترعوا الرحى، والرحى أول أشكال الطواحين في التاريخ القديم.
0: العام 168 قبل الميلاد. الحضارتان اليونانية والرومانية تساهمان في تطور صناعة الخبز، ففي العام 168 قبل الميلاد اكتشف في روما دليل خاص للخبازين. شكل ذلك الدليل أو المنهج قاعدة صناعة خاصة للخبازين مستقلة عن باقي الأعمال، وتم افتتاح معهد للخبازين. وكان الحرفيون الخبازون هم العمال الأحرار الوحيدون في روما، فقد كان عمال الحرف الأخرى عبيداً.

من أيام الفراعنة كان الخبز دليل على التفرقة الطبقية في المجتمعات، فكان الخبز أيام الفراعنة ثلاثة أنواع. أول نوع من دقيق القمح وهذا للأغنياء، والثاني من دقيق الشعير وهذا للطبقة الثانية. أما الفقراء يا عيني عليهم فكان لهم الخبز الأسمر أو البر، لأنه كان خشن وينشف في الحلق فكانوا يتركوه للفقراء. أنت تعرف أن من أيام الفراعنة تقدر تميز الفقير من الغني من العيش حقه؟ يعني لو كنت واقف في المخبز وجاء واحد اشترى من المخبز عيش، تعرف إذا كان هذا غني ولا فقير من نوعية العيش. لكن في اليومين هذه اكتشفوا أنه دقيق البر هذا أو العيش الأسمر هذا طلع أفضل بالفيتامينات والألياف اللي فيه من العيش الأبيض. تعرف أن اليونانيين القدامى أو الخباز اليوناني كان يدخل بعض المكونات على العيش، يعني كان يعمل حركات كده زي ما تقول مكسرات، يحط عسل، يعني زي ما تقدر تقول زي الشيز كيك حقنا الحين بس بشكل بدائي.

0: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
1: روما، العام 30 قبل الميلاد.
2: ازدهرت صناعة الخبز في أوروبا، وكان من الممكن إيجاد أكثر من 328 مخبزاً في روما وحدها، وقد كانت صناعة الخبز والخبازين مهنة هامة جداً، فتم عمل تماثيل لبعض الخبازين مثل ماركو أوريساثيس.
3: كان واضح من الآثار الرومانية استخدام الآلات لصناعة الخبز، وكانت مكانة الخباز رفيعة لدرجة أن الخباز الجيد كان يمثل الشعب في المجالس الحكومية.
2: كان الخبز والقمح عاملا سياسيا مؤثرا آنذاك، فكانت بدايات توسع الإمبراطورية الرومانية باحتلال الأراضي الجديدة لتوفير القمح، وهكذا بدأ أغسطس الاحتلال الروماني للأراضي الإسبانية من العام 218 إلى عام 17 قبل الميلاد، حتى تم احتلال الجزيرة الأيبيرية بالكامل.
3: أنت تعرف كيف تعرفوا على أشكال الخبز الروماني؟ اكتشفوها وعرفوها بوضوح عن طريق البقايا اللي لقيوها متحجرة في مدينة بومبي. بومبي الإيطالية مو الهندية، اللي ثار عليها بركان فيزوف الشهير. فوجدنا في الآثار هذه أنواع الخبز اللي هي كانت متحجرة، أشكال على شكل مدور وأطرافه شكلها كده كأنه أوراق الورد، وكانوا يضيفوا لها بعض الأشياء زي الملح والجبن، وأحيانا يضيفوا لها لحم الخنزير.
1: العام 1191،
2: أصبح الخبز مهنة يشترك فيها أفراد متعددون من المجتمع، فكان هناك أشخاص مهمتهم طحن الحبوب، وآخرون لإعداد العجين

آخرون في إعداد الأفران. وظهرت في القرن الثاني عشر نقابة الخبازين في برشلونة، وظهر أول قوانين إعداد الخبز في إسبانيا أيضا في القرن الخامس عشر.

0: السادس عشر الميلادي. أدخل الطهاة الإيطاليون نوعاً جديداً من الخبز وهو البسكويت، وفي العام 1615 ظهرت أول أشكال الكعك أو الحلوى الإسفنجية. ونتيجة لظهور الأفران الحديثة فقد ارتفع إنتاج الخبز بشكل كبير.
1: استخدام الزبدة والسكر في إعداد الخبز هذه هي اللي أدخلت لنا نوع من أنواع الحلويات الجديدة وأشكال من أشكال جديدة زي البساكيت والحلويات والكعك. فصار في ذيك الأيام الخبازين انقسموا، قسم يسووا العيش وقسم يسووا الحلاوة والكيك.

0: made of wheat or rye. Brown or white, sliced or whole, I don't know which to buy. There's long and thin.
1: وما دمنا نتكلم عن الخبز لابد من أن نمر على الساندويتش. وهذا الساندويتش ترجع تسميته بهذا الاسم إلى الشخص اللي اسمه جون مونتاغو، هو اللي أطلق اسم ساندويتش على شكل من أشكال الخبز في عام 1765. هذا الساندويتش قدمته في العام 1840 لأول مرة الطباخة إليزابيث ليسلي في وصفة الساندويتش، كانت وصفتها في كتابها الشهير.
2: الجذور، من هنا بدأت الحكاية. القرن السابع عشر، إيطاليا، نابولي. ظهور نوع جديد من الخبز يسمى فوكاتشيا، وكان ذلك الخبز توضع عليه طبقة صلصة الطماطم والتي أطلق عليها بعد ذلك اسم البيتزا. وفي العام 1830 بدأ بيع البيتزا في الأماكن العامة. أدت الثورة الصناعية إلى ظهور أفضل أنواع المطاحن والأفران، مما أدى إلى ارتفاع إنتاج الخبز بشكل كبير جدا.
1: كان عدد السكان عام 1800 حوالي مليار آدمي، ووصل في 50 سنة إلى 1.3 مليار، إلين وصلوا 6 مليارات في بداية القرن 21. هذا الانفجار السكاني أجبر الدول على تكثيف وتحسين إنتاج الأغذية الأساسية مثل القمح والخبز، وقاموا باستخدام الأسمدة الكيماوية مثلا، وانتقلت الكثير من الصناعات من أوروبا لأمريكا.

بنجامين فرانكلين أول من اخترع الفرن الحديدي في العام 1728، وشهد العام 1826 ولادة أول فرن غاز بفضل البريطاني جيمس شارب. ليشهد العام 1891 ولادة أول فرن كهربائي اخترعه ويليام هاداوي. وهذا المخترع هو نفسه الذي اخترع التوستر في العام 1910 للميلاد، ليرى المايكرويف النور في العام 1946 للميلاد.

0: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
2: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
3: مستمعينا، سعد الله اوقاتكم بالخير، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من روبرتاج. مستمعين الأعزاء، اليوم بنكون معاكم في مكان لأغلى نوع من الرز، خليكم ويانا.

0: اليوم حلقتنا عن الرز الحساوي اللي اشتهرت به محافظة الأحساء. وقبل نتعرف أكثر على الرز الحساوي، خلينا نسأل جيل اليوم من أهالي الأحساء عن مدى معرفتهم بهالرز الحساوي.
1: الرز الحساوي أكلة لذيذة شعبية مشهورة فيها المنطقة الشرقية، لكن وين بالضبط ما أدري.
2: رز الحساوي لا أنا بني بس ما أحب أكله.
0: الرز الحساوي يزرع بالأحساء، وهو من الأكلات الشعبية المعروفة واللي ياخذ اللون الأحمر. الرز الحساوي حديث الإحسائيين في فترة الصيف، لأن زراعته تحتاج درجة حرارة عالية وكمية كبيرة من المكان، والمكان المناسب لزراعته في مزارع قرية القرين بمحافظة الأحساء لأن مياهها حارة. يسعدنا في حلقتنا استضافة مجموعة إحسائيين من المهتمين بالرز الحساوي.
3: المقصود بالرز الحساوي هو الرز الحساوي هو لونه أحمر شديد الاحمرار، ويفرق بينه وبين الرز العادي أو الرز المصري في اللون وفي الشكل وفي الطبخ. برضو يفرق بين الرز العادي والرز الحساوي.
0: الرز الحساوي يزرع بالأحساء، وهو من الأكلات الشعبية المعروفة. الرز الحساوي حديث الإحسائيين في فترة الصيف، لأن زراعته تحتاج درجة حرارة عالية وكمية كبيرة من المياه، والمكان المناسب لزراعة الرز الحساوي في مزارع قرية القرين والغويبة بمحافظة الأحساء. الرز الحساوي الرز الأحمر من وين جاء وكيف يزرع؟ نسمعها من التاجر صاحب أكبر مزرعة ومنتجة للرز الحساوي الأستاذ زكي عبد الغني السالم.
3: زراعته في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، يزرع الأرز الحساوي الأحمر فقط في محافظة الأحساء. طريقة زراعة الأرز، طبعا قبل البدء بالزراعة نقوم نجهز التربة في ضواحي مربعات أو أشراب. حنا المتورثين الكلام من أجدادنا بعد جد بعد جد. الضاحية هي مربع مثلا 30 متر في 20 متر، هذه يسمونها ضاحية. أما اللي 100 متر في 200 متر لدى المزارعين

0: شطيب، يسمونه الشطيب. يعني لو بتسأل أي مزارع كم ضاحية عندك يعلمك، كم شطيب عندك يعلمك. هذه مسميات قديمة قديمة من مئات السنين. نقوم نجهز التربة قبل تقريبا 3 شهور قبل البذار، أو بشهرين نجهز الضواحي من حيث تسويتها على مستوى واحد، ونسقيها بالماء بحيث أن الماء يمشي في أسلوب واحد متدرج. وبعد هذا نخليه 3 أيام إلى 4 أيام، يفرق من تربة إلى تربة، من مزرعة إلى مزرعة يفرق، بحيث بعد ما ترويها تخليه 3 أيام، بعض المزارع 5 أيام، بعض المزارع 2 يوم على حسب. بعدها نقوم نحط الأسمدة. لما نحط الأسمدة خلاص نقوم نحط البذرة، نسميه نقص. ما نقول حنا رز نقص، هو رز بس النقص. ليش نسميه نقص؟ النقص راح نكبه بالشرب بشكل متفرقات بين البذرة والبذرة الأخرى، تقريبا 2 سم 3 سم 2 سم 3 سم، ونخليه 40. بعد ما نحط البذر نسقي، عندنا آلات ريحة المزارعين، آلات بحيث أن نقمر البذرة بالتربة من 1 سم إلى 2 سم، وبعدها نعطيها الماء. بعد ما نعطي الماء نعطي 3 أيام تقريبا أو 2 يوم، كل يوم نعطي ماء. بعد 3 أيام إلى 4 أيام نوقف الماء عنا أساس يطلع الأرز. بعد ما يطلع الأرز تقريبا بعد 6 أيام 7 أيام نقوم نقلل الماء شوية عليه لين يصير تقريبا طوال 4 سم 3 سم وشوية، خلاص نقوم نعطيه الماية إلى يرتفع شوية على حسب الأرض، من أرض إلى أرض تختلف طبعا.
1: مستمعينا، صحيح أن الرز الحساوي تشتهر بزراعته محافظة الأحساء وكم دولة عربية، لكن تأكدوا تماما أنه لا يعطي نفس الطعم والجودة. لذا نشوف كثير من الناس تأتي زيارة خاصة للأحساء لشراء الرز الحساوي.
0: الرز الحساوي يزرع في شهر 6 اللي هو شهر يونيو، يزرع البذرة الرز الحساوي، وبعد ما تزرع البذرة تخليه 40 يوم. النقص طبعا هذا هو الرز الحساوي. النقص لما تزرعه في مثلا مربع واحد 10 أمتار في 20 متر، تخيل 10 أمتار في 20 متر تزرع لك مربع في شهر يونيو شهر 6 انجليزي، هذا نسميه حنا نقص. بعد 40 يوم مع مراعاة من أول ما تحط البذرة، مراعاة الأسمدة، مراعاة السقي، الملاحظة، طبعا تظل تلاحظ زي المولود.
1: لما يوصل الرز الحساوي للسوق يا ترى لأنه غالي، كيف أقبال الناس على شرائه؟ كم الكيلو؟ وهل سعره طول السنة بنفس السعر؟ وهل سعر القديم يفرق عن الجديد؟
0: طبعا الأرز الحساوي هو الأرز الأقلى بالعالم.
1: فوائد طبية وقيمة غذائية في الرز الحساوي، واللي بدت قصته منذ حوالي 3 قرون، نسمعها من الأخت أم عبد الله.
2: فوائد العظيمة هذه، الناس تقدمه لضيوفها لأنه يعتبر شيء قيم وثمين من الناحية الغذائية. طبعا له فوائد كثيرة، يحتوي على ألياف جدا كبيرة، لذلك يقلل من عزكم الله الإمساك، ينظم عملية التمثيل الغذائي في الجهاز الهضمي، يقلل من الوزن الزائد. ليش؟ الاحتواء على الألياف تخلي الإنسان لما يأكله يحس بالشبع لفترات طويلة، يقوي العظام، الاحتواء على الكالسيوم،

0: ويقلل من إصابة العضلات بالشد أو التقلصات العضلية. ليش؟ لأنه يحتوي مثل ما قلنا على الكالسيوم، يقوي الجهاز العظمي، الاحتواء على المغنيسيوم، وكذلك بعد يساعد أن يقلل من الإصابة بأمراض تصلب الشرايين لاحتواء مثل ما قلنا على الألياف الغذائية.
1: تميزت الحرف والمهن القديمة بالأهازيج لبث الحماسة وعمل بلا ملل. خلونا نسمع ونتعرف على أهازيج الرز الحساوي.

0: في رمضان تفضل النساء الإحصائيات إعداد وجبة السحور بالرز الحساوي مع اللحم، وهي الوجبة المفضلة الأهل الأول. خلونا نعرف طريقة الرز الحساوي مع الشيف أم دانا الحساوي.
1: راح نحتاج في هذا الطبخة نص كيلو لحمة، 4 كاسات رز حساوي مغسول، 3 حبات بصل مقطعة، 2 حبات طماطم برضو مقطعة، راس ثوم فصوص الأفضل عشان يطلع لك نكهة ألذ في الطبخة، مش مقطع يعني بس يكون فصوص، 1/2 كاس لوبة منقوعة ومسلوقة نص سلقة، فنجان حلبة، ملعقة بهارات مخلطة، وبرضو الملح. راح نبتدي طبختنا. أول شيء راح نحط شوية زيت مع البصل ونحركهم شويات، بعدين نضيف اللحمة والبهارات. بعد ما نضيف اللحمة مع البهارات ونقلبهم مع البصل، راح نضيف عليهم الطماط، وبرضو نضيف عليهم تكملة إذا عندي في فلفل حار أو شيء تحبين تضيفينه تضيفينه. نقلب الطبخة، بعدها نضيف شوية 1/2 كاس موية ونترك الطبخة على نار عالية تقريبا ساعة لاستواء اللحم. بعد ما تستوي لنا اللحمة، في هذه الأثناء نضيف، بعد ما تستوي اللحمة نضيف 1/2 كاس اللوبة المنقوع والمسلوق نص سلقة يكمل استواته مع اللحمة. بعد ما تنضج اللحمة وبرضو تستوي اللوبة، نضيف الرز ونضيف الحلبة، ونقدر كمية الموية بزيادة تقريبا سنتي على فوق الرز، سنتي سنتي ونص، ونضيف بالأخير الملح. نقصدر الطبخة ونتركها على نار هادية تستوي. بعد ما تستوي لنا الطبخة نقدمها مع تقطيع بصل أبيض على الوجه، وبرضه ممكن دهن عداني أو سمن عداني نضيفه فوقها. وبالعافية.
0: مستمعينا، وصلنا نهاية الحلقة، نتمنى استمتعتم وشوقناكم لتذوق هالأكلة الشعبية اللذيذة الرز الحساوي. في أمان الله.

0: أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة أف أم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تعد الرياضة أعزائي المستمعين والمتابعين في عصرنا الحديث مجرد منافسات داخل المستطيل الأخضر أو نتائج تسجل في جداول البطولات، بل أصبحت صناعة متكاملة تقوم على الاستثمار في الإنسان قبل أي شيء آخر. فاللاعب الموهوب لم يعد نتاج الصدفة أو الاجتهاد الفردي فحسب، بل ثمرة منظومة متكاملة تبدأ باكتشاف الموهبة وتمر بتمكينها ورعايتها وتطويرها وصولا إلى صناعة لاعب قادر على المنافسة محليا وقاريا وعالميا. وفي ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الرياضة السعودية والاهتمام المتزايد بتطوير القطاع الرياضي وتعزيز مساهمته الاقتصادية والاجتماعية، تبرز العديد من التساؤلات حول مفهوم تمكين الموهبة وكيف يمكن تحويل المواهب الرياضية إلى مشاريع وطنية مستدامة تسهم في صناعة النجوم وتدعم الأندية والمنتخبات وتنعكس إيجاباً على المجتمع والاقتصاد. في هذه الحلقة من برنامج نقاش نتناول مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ مفهوم تمكين الموهبة وفلسفة المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية، كما نتوقف عند واقع اللاعب السعودي والمنتخب الوطني لنقرأ المشهد الحالي ونستشرف ملامح المستقبل.
2: نقاش على جدة
3: FM. أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، تتابعوننا على إذاعة جدة. إذاعة جدة سواء كانت حسب الترددات، كنتم في المكتب أو في العمل أو في الشارع، فأنتم تستمعون إلينا عبر تردداتها في أي مكان، وكذلك تتابعوننا أيضا من خلال منصة إكس حساب الإذاعة إذاعة جدة، ومن خلال تطبيقي سعودي راديو بلس إذاعة جدة ذات الأيقونة الحمراء، ومن خلال تطبيق الأولى. أهلا ومرحبا بكم. نقاش من إعداد الزميل محمد المرحبي، ومعكم نهى الجديبي من التقديم، وزميلي معتز سمير بخش من الإخراج.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: إذن حديثنا اليوم ونقاشنا في تمكين الموهبة وصناعة اللاعب المتكامل، قراءة رياضية اقتصادية. معنا في هذا الحوار والنقاش الشيق الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. أهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الرحمن.
4: حياكم الله أستاذة، ومرحبا بكم وفريق الإعداد لديكم والمستمعين الكرام.
3: حياكم الله دكتور عبد الرحمن. طبعا اليوم احنا في نافذة رياضية لقراءة الموهبة وقراءة طبعا الاستراتيجيات والنواحي اللوجستية في الواقع الرياضي في المملكة. طبعا اليوم سنأخذ منحنى اقتصادي إلى حد ما، ولكن كمدخل وتمهيد نود أن نتعرف مع ضيفنا الكريم، معك دكتور عبد الرحمن، وأيضا لمستمعين الكرام، نريد أن نتعرف على المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها هذه الأطروحات، يعني تحليل المفاهيم بين النظرية والواقع بشكل أبسط. يعني عندما نتحدث عن تمكين الموهبة، ما هو المقصود بهذا المفهوم وكيف يمكن تحليله وقراءته بصورة علمية وعملية؟ تفضل.
4: طيب شكرا على السؤال. تمكين الموهبة هذا المفهوم شامل للعمل الرياضي، لأن خلاصة كل الجهود الرياضية في النهاية هي الشيء الذي يدور داخل المستطيل الآخر.
3: نعم.
4: التسعين دقيقة هي خلاصة كل العمل الرياضي، سواء عمل فني، عمل تدريبي، عمل إداري، مصروفات، تنظيمات، كل هذا ترجمته داخل الملعب هو ما هو الخلاصة. فالمفهوم هذا، خلينا نبدأ بالكلمة الثانية، الموهبة.
3: نعم.
4: هي الموهبة باختصار هي أساس لعبة كرة القدم، وحقيقة هي أساس جميع الألعاب الرياضية، حتى الألعاب الفردية وحتى البينج بونج كلها تعتمد على الموهبة بشكل أساسي. ونجومها هم أصحاب المواهب الذين تم تطوير موهبتهم، وبالتالي نقول تم تمكين موهبتهم. الموهبة للاعب كرة القدم ما نبغى نفصل فيها كثير لأن فيها نواحي فنية، لكن هي باختصار بدنية فنية شخصية. البدنية فيها قياسات وفيها إمكانات تكتيك وتكنيك، الفنية النواحي التدريبية واستيعابها والمهارة اللي عند اللاعب لديه، والنواحي الشخصية تكلمنا عنها سابقا، لكن هذا مجمل عناصر الموهبة اللي نقفز بها. ننتقل للتمكين اللي هو empowerment. التمكين هو الأسلوب أو الأداة اللي تطلع لنا بمنتج ممتاز. فيبدأ مسألة التمكين بالاكتشاف، وكل ما كان الاكتشاف للموهبة سليم ودقيق، وكل ما كان مبكر أيضا في مراحل سنية مبكرة، يكون هذا أفضل بكثير. ثم فهم الموهبة، وهذا يعني هذا عمل فني ما نبغى نتعمق فيه، فهم الموهبة، لكن احنا تكلمنا عن جوانب الموهبة قبل قليل. أنا أفهم اللاعب يعني الاستعداد الفطري لديه هو إيش، هل هو مهاري، هل هو تكتيكي، هل هو بدني، هل هو قياسات بدنية، هل هي قوة سرعة. أنا ومن هنا أبدأ أشتغل على اللاعب، خلاص ما نبغى نطول في النقطة الفنية دي. ثم تنمية الموهبة، هذا كله عناصر تحت تمكين الموهبة، أبدأ أنميها بالتدريب وبالتنمية النوعية، وهذا اللي إحنا نبغاه في المشروع، التنمية النوعية اللي هي غير موجودة عندنا في رياضتنا للأسف، وموجودة في الدول اللي متقدمة في كرة القدم. ثم تقديم الفرصة، هذا أيضا من التمكين، إتاحة المجال، المتابعة والتطوير، الرعاية والحماية للاعب. وعندنا أمثلة كثيرة للاعبين برزوا هنا سعوديين ولم تتم حمايتهم أو رعايتهم بالشكل الصحيح، وتجنيبهم واحدة من أكثر المدمرات اللاعب، وهي مثلا الإصابات أو أشياء ثانية معنوية، ويختفي النجم بسبب أن المنظومة الرياضية ما رعت اللاعب. ثم تذليل العقبات، بالتالي هذا هو كل تمكين الموهبة. الخلاصة في تمكين الموهبة كفكرة تحقق لنا تطور رياضي، أن نجعل الموهبة أولوية عمل،
3: أن نجعل الموهبة أولوية
4: للعمل. سوف يكون شغلنا في المستطيل الأخضر أعلى بكثير من الواقع الموجود الآن.
3: نعم، يعني خلف الكواليس أن يكون هناك تمكين لحتى الملاعب، غرف اللاعبين، التمكين المهني، الإداري، التغذوي، المادي، اللوجستي، كل النواحي، نفسية اللاعب، كل هذه الأمور تكمن في التمكين.
4: نعم، صح.
3: نعم.
4: طيب. وأشتغل على لاعب أساسا موهوب.
3: واشتغل طبعا يكون الاساس موجود، الاساس موجود، فانا باسس على اساس موجود، امكن هذا الاساس الموجود في هذه الموهبه. طب استكمالا لتحليل المفاهيم، ايش المقصود بالمشروع الوطني لصناعه نجم كره القدم، وايش هي الفلسفه التي يقوم عليها هذا المشروع اللي احنا طبعا

0: استكمالا لحلقاتنا السابقة.
1: نعم صحيح. خليني بس أبدأ بالفلسفة لأنها هي أسرع كذا عشان نخش على المفهوم. فلسفة فكرة المشروع هذا أنه السعودية بلد كبير، بلد متعدد الأعراق، أشبه بالقارة، مليء بالمواهب. كل ما نحتاجه هو أننا نكتشف الاكتشاف الصحيح ونمكنها التمكين الصحيح، وسوف يصبح كرة القدم السعودية كمنتخب وكأندية وكلاعبين في مصاف الكبار، ونقدر نقارع الكبار. هذا الفلسفة بكل اختصار. نرجع لعنوان المشروع، هو مكون من 6 كلمات، كل كلمة لها معاني. لما قلنا مشروع، المشروع كلمة مشروع لها يعني تعنيني أو تدلني على عمل منظم، عمل منضبط. المشاريع ولها إدارة مشاريع ولها علم، وأي مشروع له بداية وله نهاية، له مدخلات له مخرجات، وفي الوسط عمليات. هنا أنا أحتاج مشروع متكامل. الوطني، ليش وطني؟ لا بد أن يحمل الطابع الوطني، وهنا تدخل فيها أبعاد يعني متكاتفة. لو قلنا واحد جاء مستثمر كبير مثلا يعني، بس لوحده بدون البعد الوطني، بدون ما يكون الجوانب الأخرى متصلة معه، أبعاد قانونية، اتحاد الكرة معانا، الأندية معانا، بس فقط جانب استثماري. يعني لك تقديم خدمة فقط دون تعاون الجهات الأخرى، سوف ينقص المشروع الشيء الكثير.
0: نعم.
1: طيب،
0: يعني لما يكون مستثمر كأنه بيفتح نادي فقط يعني.
1: أيوة، كأنه يفتح مؤسسة استثمارية خاصة. يعني راح تقدم أكيد، ما يعني أقول حتى سوبر ماركت الصغير يقدم شيء للمجتمع، لكن ما راح يقدم البعد الوطني المتكامل.
0: المشروع نفسه يعني نفس الفكرة،
1: نتأمل منه نتائج تخدم الوطن في المجال الرياضي، يعني أنه يساهم في رفع شأن الوطن كما هو الوطن الحمد لله مرتفع شأنه في كل المجالات، وحتى يساهم في إدارة صحيحة للأموال في البورصة الرياضية اللي هي يعني بورصة اللاعبين. طيب، كلمة صناعة، المشروع الوطني للصناعة. الصناعة نأخذ منها أنظمة المصانع والتقنية والتكنولوجيا في تكوين المنتج على الجودة داخل المدن الصناعية أو المصانع.
0: يعني في معايير
1: الصناعة لها أسس يا أستاذ أمان.
0: نعم.
1: والعالم المتطور في كرة القدم يعمل بهذه الأسس.
0: أكيد طبعا.
1: إحنا نريد أن نطبق هذه الأسس في نموذج عندنا عالي الشفافية، بعيد عن المؤثرات والمشكلات الموجودة والعوائق، حتى أن هذا المشروع يستفيد منه الجميع، وأول مستفيدين هي الأندية. الكلمة اللي بعدها نجوم. النجم في الرياضة هو معروف، اللاعب المتفوق في أي لعبة، المتفوق في إيش؟ في الحاجات اللي قلناها، القياسات البدنية، الأداء البدني، الأداء الفني، التكتيكي، أهداف اللعبة، الحصول على النتائج وإحراز النتائج، إحراز الأرقام القياسية والتفوق فيها، الناحية الشخصية والفنية. هذا النجم اللي تكلمنا عنه المتكامل. كرة القدم خلاص هو النجم في كل الألعاب، لكن موضوعنا وهو لعبتنا الشعبية كرة القدم.
0: عن التركيز على هذه اللعبة.
1: نعم، التركيز على هذه اللعبة. احنا ذكرنا سابقا انه في الحلقة الماضية انه المشروع هذا اذا نفذ انا هأخرج بحوالي 250 لاعب كرة قدم، ولكن يمكن اخرج ب 200 لاعب في العاب اخرى. اكتشف من خلال اكتشاف مواهب، ان الذي اجده مناسب للسباحه يروح سباحه، اللي لكره الطايره يروح للالعاب القوه يروح العاب القوه، اللي مناسب للالعاب الرمايه وما الى ذلك يروح. كل واحد تكوينه البدني حسب رؤيه دقيقه من يعني ادوات ممكنه لاكتشاف الموهبه بشكل صحيح.
0: جميل. طيب، لماذا تمكين الموهبه دكتور عبد الرحمن؟ يعني اليوم احنا لدينا دوري قوي يحظى باهتمام عالمي كبير، ايش الاشياء اللي نحتاج اليها بعد كل هذه المنجزات، ولماذا يعد يعني تمكين الموهبه هو الخطوه الضروريه في هذه المرحله بالذات؟
1: هو صحيح الدوري السعودي من زمان هو يعني تنافسي، وحتى مختلف البلدان العربيه وخصوصا اللي عاشوا في السعوديه يحبون الدوري السعودي. هذا جانب. مع
0: دكتور عبد الرحمن.
1: نعم
0: ايوه، بس الصوت. ايوه تفضل.
1: مع يعني اقول انا مع مرحله الاستقطاب اللي من 3 سنوات ايضا الدوري اخذ بعد اعلى، لكن مشاهدات اعلى وكذا، يعني تركيز عالمي عليه، وجود نجوم من
0: دكتور عبد الرحمن، يعني من خلال منظور النظرية والمشروع كيف بتفسر؟ أيوة تفضل. لسه
1: لسه خلينا نكمل النقطة دي.
0: تفضل.
1: معذرة. مهم يعني عن لماذا تمكين الموهبة.
0: نعم لماذا؟
1: إذا هناك يعني مجال من ال يعني لو قلنا الأندية فتح للأندية الأوروبية الوسط والكبيرة لتأخذ من دوري روشن لعيبة، ستتفاوض مع من؟
0: مع المش...
1: هل ستطلب اللاعب السعودي؟ لا، ستطلب اللاعب الأجنبي اللي جانا العام الماضي أو قبل العام الماضي. إذا إحنا عندنا دوري قوي صحيح زي ما تفضلتي ولو تاريخ وعراك، لكن اللاعب السعودي لا يواكب هذا الحضور القوي. وأنا لا ألوم اللاعب السعودي بقدر ما أنا أقول
0: هو فنيا ومهاريا لديه، لكن تمكينيا كموهبة واحتراف هنا إحنا الجانب هذا ينقصنا.
1: الموهبة اللي هو هنا جت فكرة تمكين الموهبة، علشان أنا أجعل اللاعب السعودي خلال سنتين يواكب مستوى التطوير الذي حصل من حكاية استقطاب لعيبة أجانب كبار، لازم أقفز باللاعب السعودي حتى يواكب.
0: نعم.
1: لا يمكن من خلال جهود لخدمة هذا الهدف أن نبدأ من عند الموهبة، وبعقلية تمكين الموهبة وبأدوات صناعة اللاعب المتكامل انطلاقا من وجود الموهبة لديه واستعداد فطري لديه. هنا يعني جوابنا لماذا تمكين الموهبة.
0: طيب طب دكتور عبد الرحمن، يعني من خلال منظور النظرية والمشروع كيف ممكن تفسر بعض الظواهر الرياضية الحالية، مثل يعني تراجع نتائج المنتخبات السعودية وانخفاض أعداد الجماهير عن المستوى المأمول في بعض المناسبات الرياضية؟
1: طيب أيضا شكرا على هذا السؤال. النظرية أو المفهوم تمكين الموهبة والذي يترجم إلى مشروع عملي،
0: نعم.
1: تقدر يعني ممكن معروف في عالم الثيوريز أنه أي نظرية تقدر تفسر من خلالها، نستطيع تفسير عدة جوانب في القضية أو المجال متماسكة أكثر. فمثلا لو أنت ذكرت يعني تراجع المنتخبات، المنتخبات السعودية حققت أمجاد قبل 40 سنة وكنا متسيدين آسيا 3 نهائيات ورا بعض، أخذنا كل واحد وخرجنا منه في ركلات الترجيح والرابع أخذناه، فكنا يعني على مستوى آسيا القارة. بسبب إيش؟ أن عندنا مواهب كانت فائقة وكان تمكين الموهبة موجود بشكل طبيعي. عندما تراجع موضوع تمكين الموهبة قل عدد المواهب، رجع أداء المنتخب، فهذا فسر.
0: طب إيش السبب؟ يعني إيش السبب دكتور عبد الرحمن؟
1: لكن تفسيرها هو تمكين الموهبة. طيب الموضوع الجماهير، شوف أستاذ، الجمهور محب لكرة القدم، الجمهور مولع بالأداء المهاري، هذه أنا يعني قاعدة للجماهير، والجمهور يحترم ويعجب بالأداء البدني،
0: صح.
1: والجمهور يستمتع بالأداء الجماعي الفني الجميل، زي ما يعني من أشهر الأمثلة حاليا في الفترة هذه أداء منتخب إسبانيا وتيك تاكا والأندية الأوروبية الكبرى ومنتخبات كبرى، هذه اللي تجذب الجمهور.
0: نعم.
1: ولا يحقق هذه إلا اللاعبين الموهوب، يعني أداء مهاري عالي، تمكن بدني، التمكن البدني موهبة، الأداء الجماعي الفني المتقن أيضا ما يقدر عليه إلا مجموعة كلهم موهوبين. الجماهير صحيح تحضروا في نهاية السنة حوالي 2 مليون مشاهد، لكن لو أن عندنا مستوى أعلى من الموهبة والأداء ولعيبة مهاريين عدد كبير ولاعب سعودي صاحب أداء بدني قوي مواكب للاعب الأجنبي، أنا يعني أقول لك أنه راح يتضاعف عدد الجماهير في الموسم.
0: نعم. طيب إيش رأيك نأخذ فاصل ونرجع ونستكمل طبعا حوارنا في تمكين الموهبة وصناعة اللاعب المتكامل، طبعا قراءة تفصيلية رياضية اقتصادية في نقاش اليوم، ولكن بعد الفاصل.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا متابعينا الكرام في تمكين الموهبة وصناعة اللاعب المتكامل، قراءة رياضية اقتصادية في نقاش اليوم مع الدكتور عبد الرحمن الصايغ، طبعا أستاذ أساسيات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. حياكم الله دكتور عبد الرحمن.
3: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن. يعني كنا بنتكلم طبعا عن تمكين الموهبة وفهم الموهبة وكيف نصنع هذه الموهبة والمشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم. الآن يعني لنتناول البعد الاقتصادي أكثر لتمكين الموهبة ومشروع صناعة نجوم كرة القدم. فأهم المصطلحات الاقتصادية في يعني دراسة الجدوى، مفهوم الجدوى الاقتصادية، ف بغض النظر عما إذا كانت هنالك دراسة جدوى مالية قدمت للمشروع أو لا، كيف ممكن قراءة المشروع نفسه من منظور الجدوى الاقتصادية والقيمة الاقتصادية والأثر الاقتصادي اللي ممكن إنه بيحققها؟ تفضل.
3: نعم، بالطبع يعني يمكن ما ندخل في مجال أنا نفسي يعني في الاقتصاد بعمق لأن له متخصصين. نعم. لعلكم أنتم من يعني فريقين لهذا المجال.
2: نعم.
3: لكن ببساطة الجدوى الاقتصادية،
2: نعم،
3: economic stability، يعني ربما أنها تعني مدى قدرة المشروع، أي مشروع، على تحقيق عوائد ومردودات أكبر من التكاليف.
2: نعم.
3: يعني cost مقابل benefit. يعني تقييم المشروع، هل يستحق أن ننفذ المشروع أم لا؟ وبناء على هذا يعني هو القراءة المبسطة في لو نظر لمشروعنا المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم، نجد أن الاحتياج للنجوم السعوديين موجود، الاحتياج لصناعتهم موجود، هذا جانب. وبما أننا نتكلم عن الاقتصاد، فالمنتج الاقتصادي الصناعي في كرة القدم هو اللاعب. يعني هنا هذه النظرة الاقتصادية الرياضية المعنوية، ما هو اللاعب.
2: هنا
3: ما أي شركة تصنع منتج في أي مجال هيكون منتج ملموس أو إما أي حاجة تصنع. منتج في كرة القدم الاحترافية هو اللاعب، إذا يهمنا جودة اللاعب.
2: دكتور عبد الرحمن، ممكن المكان بس يكون أفضل في التواصل، يعني فجأة الصوت بينقطع. نعم نعم، إنه الجدوى الاقتصادية والقيمة الاقتصادية في هذا المشروع هو اللاعب نفسه،
3: هو المنتج، ارتفاع أسهم وقيمة الدوري من والمستوى العام للدوري هو من المستوى العام.
2: دكتور عبد الرحمن، ممكن تغير المكان لو تكرمت، الشبكة لو سمحت.
3: طيب، هو يظهر بس الأحوال الجوية هنا في يعني في الأيام هذه ما شاء الله أمطار. فأنا أتكلم عن المنتج، عن اللاعب هو كمنتج.
2: نعم.
3: تمام، الآن واضح.
2: تمام.
3: إذا أنا عملت على صناعة المنتج هذا بشكل سليم، سوف تتطور معه كافة جوانب العملية الرياضية، وأكيد واحد من أهمها الجانب الاقتصادي. هذه هي القيمة الاقتصادية التي نرجو منها أو نرجوها. يعني عندنا نبغى لاعبين سعوديين يتمتعون بمستوى فني عالي مكافئ للأجانب.
2: نعم.
3: وبالتالي سوف ترتفع كل الجوانب الاقتصادية.
2: نعم.
3: الذي احنا نشاهده من الأندية الأوروبية الكبرى شغلها استثماري في اللاعب بالدرجة الأولى، ونواحي استثمارية للشركات المالكة للنادي كلها رياضية. لكن المنتج هو اللاعب،
2: وعشان هذا اللاعب نمكنه أصبحت كل البيئة، المخرجات، المدخلات كلها يعني مناسبة، الجمهور عندما يحضر، يعني كل هذه التفاصيل بتراعي، وهنالك منتجات أقيمت يعني على زي ما يقولوا على حس هذا اللاعب،
3: كلها تدور حول اللاعب.
2: نعم صحيح. طب نتحدث، لما نتحدث عن الاستدامة، الخدمات، المخرجات اللي ممكن يقدم

0: هالمشروع في هذا الجانب، وكيف ممكن إنه هي تسهم في بناء منظومة رياضية مستدامة؟
1: أيضا برضو مصطلحات اقتصادية، أنا يعني ما أنا متخصص في الاقتصاد، نعم. لكن يعني بسهولة نقراها بشكل مبسط نفهمه نحن والمستمع البسيط. الاستدامة المالية اللي هي الفاينانشال سستينابيليتي، يعني معناها قدرة المشروع على أو المؤسسة الرياضية مثلا كالأندية أو العمل الرياضي ككل، الدوري ككل كمشروع كبير، على الاستمرار ماليا على مدى طويل من خلال امتلاك موارد وإيرادات كافية ومتنوعة للتغطية التكاليف، ويكون هناك فوائد أرباح. هذه الاستدامة المالية. الاستدامة الاقتصادية قريبة منها إيكونوميك، بس أوسع أنه تعني استمرار القيمة الاقتصادية بشكل التي ولدها العمل الرياضي. ولكن احنا نتكلم عن المشروع، أنه هل يساعد في الاستدامة؟ نعم سيساعد في الاستدامة، لأنه سيقدم لي المنتج المرغوب على أعلى مستوى. فنقدر نحقق أنه قيمة اقتصادية على مستوى على مدى طويل، وقدرة على مواجهة أي متغيرات اقتصادية، كل هذا يدعمه المشروع. عندنا أيضا يعني ما يمكن أن نسميه استدامة رياضية، زي ما تفضلت كلها على حس العمل الرياضي. الاستدامة المالية تخدم الاستدامة الرياضية، والاستدامة الرياضية تخدم الاستدامة المالية في الجانب الرياضي. إذا أنا حققت المنتج عالي الجودة، وهو زي ما قلنا لاعبنا الذي ينزل الميدان 90 دقيقة يقدم أداء يعجب العالم، حتى ما يعجب جمهورنا هنا والمشجعين فقط.
0: طب
1: سأدعم الاستدامة المالية. الآن مثلا عندي صندوق الاستثمارات، أعطيك مثال معلش يعني شوية قوي.
0: تفضل.
1: صندوق الاستثمارات يريد التخارج في الأندية الأربعة. أوضح مثال.
0: يريد ماذا؟
1: مثال هو صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، اللي هو عاشق لنادي الهلال ويسعى للاستثمار في هذا والاستحواذ على شركة النادي.
0: نعم.
1: وهو صاحب الشغف بهذا النادي، ولكن لا تزال الأمور لم تتم وهناك صعوبات في تحقيق يعني وشيء يعني نوع من وبقية الأندية كذلك. طيب
0: إيش الصعوبات في وجهة نظرك؟ إيش الصعوبات دكتور؟ اتفضل.
1: الصعوبات في تخوف من النجاح، في تخوف من إنه اقتصاديا ما راح يعني
0: يكون مجدي.
1: الأندية في الفترة الماضية الأندية كلها تعتمد على صح رعايات للدعاية للشركات وبعض المنتجات الاستثمارية، وأعضاء شرف يضخون في النادي، يبذلون من أموالهم محبين للنادي. الآن تحول الموضوع إلى اقتصاد. اقتصاد معناتها ما عاد فيها أنه أنا أحب النادي أدفع للنادي، لا، أنا أريد عائد، أنا أستحوذ من خلال مؤسسة تجارية عندي فيها مساهمين. يعني المستثمر هذا ما هو وحيد، ما هو زي عضو الشرف اللي يمنح النادي مبلغ وخلاص يعني محبا للنادي. الآن أنا استثمار وعندي مساهمين آخرين في الشركة، ما ودي يعني أخسرهم باختصار.
0: لازم تتحول إلى صناعة كاملة.
1: فعلشان ينجح هذا، لو عندي كوكبة كبيرة من اللعيبة النجوم المواهب العالية السعوديين، لن يتخوف أي مستثمر.
0: وكمان الأندية تتحول لهذه الفكرة أصلا
1: بسهولة، تتحول للاستثمار بسهولة، لأن عندي المنتج قوي. فحتى يطلع لي نجم مهاري سعودي كذا تيشيرت لوحده، تيشيرت النجم هذا برقمه على صورته يحقق لي مبيعات، لكن الآن غير موجود. فتمكين الموهبة من خلال المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم، لو اشتغلنا عليه سنتين والسنة الثالثة ندخل اللاعبين، سوف يبعث اطمئنان لرؤوس الأموال أنها تجي تستثمر.
0: نعم. طيب سؤالنا الأخير في هذا المحور اللي هو المحور الاقتصادي والمفاهيم الاقتصادية، يعني الأثر الاجتماعي طبعا هو يعد أحد الأبعاد المهمة، حتى لو كان يعني البعض يعتبره أنه غير مباشر الصلة بعلم الاقتصاد، لكن هو أساسا في علم الاقتصاد. كيف ترى الأثر الاجتماعي لفكرة تمكين الموهبة والمشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم إذا ما رأى النور مستقبلا بإذن الله تعالى؟ بس لابد في رأيك يعني في خطوات تسبق ذلك.
1: نعم، هو الأثر الاجتماعي يمكن في الناحية الاقتصادية المهم عند الاقتصاديين هو البيع وتسويق المنتج وأنه يستمر تسويق المنتج، لكن الرياضة الأثر الاجتماعي فيها هو جانب مهم جدا جدا، لأن هي تعتمد زي ما ذكرت لك على ما يدور في المستطيل الأخضر، على مشاهدات الناس للمباريات، على حضور الجماهير، على مشاهدات العالم للدوري مثلا، ثم المنتخب وما يحققه. وما يدور حول النجوم

0: المتابعات، هذا هو السوشيال امباكت. هنا يعني هذا كله لو تحقق من خلال مشروع كبير وقفز مستوى اللاعب السعودي الى الموهبه ما تواكب العالم المتقدم، لابد ان سيظهر اثر اجتماعي كبير، وبالتالي هو له دور لو يعني ينعكس اقتصاديا في الرياضه، حتى ان هناك اثر وطني.
1: نعم طيب تفضل اكمل تفضل. طب بس
0: يعني اقول الاثر الوطني من خلال يعني المنتخب ونتائج المنتخب، اذا عندي كوكبه كبيره من اللاعبين المواهب سوف تكفز نتائج المنتخب ونعود نحقق كاس اسيا وكاس العرب وكاس الخليج ومشاركات المشرفه في كاس العالم. اللاعب السعودي سيذهب الى الخارج يحترف، يطلب ما نسوقه احنا. جوده الحياه هي جزء من الاثر الاجتماعي الناتج عن الانشطه الناجحه، فسوف ترتفع لدى شريحه كبيره من الرياضيين مستوى جودة الحياة. طبعا الشريحة الرياضية في المملكة العربية السعودية شريحة كبيرة.
1: أكيد طبعا. طيب دكتور عبد الرحمن، رح نتكلم عن المحور الثالث اللي هو الدوري والمنتخب يعني، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
4: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله،
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: اهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، متابعينا على كل القنوات طبعا إذاعة جدة، سواء كانت من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، في السيارة، في المكتب، في المنزل، في الشارع، في أي مكان، فأنتم مرحب بكم وباستماعكم لإذاعة جدة لبرنامج نقاش، وكذلك من خلال تطبيق سعودي راديو بلس الأيقونة الحمراء إذاعة جدة، ومن خلال تطبيق الأولى، ومن خلال منصة إكس طبعا حساب الإذاعة إذاعة جدة. أهلا ومرحبا بكم، تتابعوننا صوتا وصورة. اليوم في نقاش نتحدث عن تمكين الموهبة وصناعة اللاعب المتكامل، قراءة رياضية تفصيلية اقتصادية. طبعا معنا في هذا النقاش الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. نرحب بك مجددا دكتور عبد الرحمن.
3: مرحبا أستاذنا،
2: حياكم الله. دكتور عبد الرحمن، يعني تحدثنا عن جانب المفاهيم الاقتصادية وعن جانب التمكين الآن، ويعني تحدثنا عن مفهوم أيضا التمكين والموهبة وتدرجنا في النقاش. الآن حديثنا عن الدوري والمنتخب، يعني نعود إلى واقع دورينا ومنتخبنا الوطني من خلال يعني الأطروحات والرؤى التالية. يعني أين يقف اللاعب السعودي اليوم؟ وأين تتموضع الموهبة السعودية في المشهد الرياضي الحالي؟ طبعا مع وجودها طبعا وتقديرها. نعم.
3: أي نعم. يعني من خلال مفاهيم نعم تمكين الموهبة وصناعة النجم، يعني نقرأ الدوري الآن مرت جولتين. طبعا ما نبغى نتعمق في نواحي فنية، لكن قراءة استراتيجية ورياضية. مرت جولتين من الدوري ودور 32 من كأس الملك حفظه الله. فكأنه كل نادي من أندية روشن لعب ثلاث مباريات. الجمهور شاهد هذه المباريات. اللاعب السعودي يبحث عن موقع، يعني أقدر أقول أنه يقع في مركز كذا كذا، وأنه أخذ وضعه فنيا وأدائيا، يعني ما زال يبحث عن أنه يثبت وجوده. كل لاعب لوحده، لكن المستوى أن نقول اللاعب السعودي مواكب للاعب الأجنبي، حتى الأجانب اللي ما هو في مستوى عالي، لا يزال. الموهبة أيضا موضعها تائه، ولا شفنا لاعبين ذوي مواهب عالية، ما شاهدنا إلا الناحية المهارية اللي ذكرنا قبل قليل، اللي هي اللي تأثر الجماهير ويولع بها الجمهور. ما عندي إلى الآن إلا لاعب واحد.
2: لاعب واحد إيش حيسوي مع الدوري أو الفرق؟ أيوة، يعني الواحد يبغى يطلع لما يتفرج على المباراة يكون يستمتع، يعني ما يكون لعب بارد ولا
3: كل نادي لاعب مهاري كبير. نعم. سعودي سيكون له جمهور، بس يحضرون، أنا أقول آلاف تحضر تدفع تذكرة لأجل مشاهدة هذا اللاعب، لأنها تحب اللاعب. فعندنا لاعب واحد أو بكثير، والثاني أقل مهارة، وما قصر. المباراة الأولى كان ممتازة، الثانية أقل شوية، لكن أيضا ما زال حاضر. لكن اللاعب السعودي له موقع قوي الآن.
2: نعم.
3: طب كيف يبدو أنه مستمر طول الدوري؟ يعني
2: نعم ولا بد. ودائما بيقولوا الناس انه هذه الكلمه، انا احب اشجع اللعبه الحلو، ابغى استمتع لما اتفرج في المباراه ولا في الدوري، ابغى استمتع انا اني اشوف، ما اشعر انه هذا اللاعب متخاذل او ما يشعر بقيمته في الملعب.
3: حتى لو كان غير متخاذل، بس ما لديه ما يقدم لي.
2: يعني أنا أقصد إنه لما يلعب واحد يكون لاعب محترف وشاطر، بقية اللعيبة ما يكونوا متخاذلين. فأنت لما أنا أتكلم الآن كمشاهد، أنا ما أبغى أشوف لعب بارد، أبغى أشوف لعب يحمسني ويسعدني، ما يوتر أعصابي. فهذه هذه النقطة، إنه لابد يكون جميع أركان اللعبة يكونوا نجوم، وليس فقط لاعب واحد. أنا أحتاج الجميع يكون نجم، الجميع يكون محترف.
3: تفضل. في لاعب ما ودي والله أذكر اسمه، هذا اللاعب ولا بأس إذا ذكرنا اسمه يعني، لكن أنا ناديت بانضمامه للمنتخب قبل 3 سنوات أول ما طلع. لا بأس، يعني هو مروان الصحفي، موهبة جيدة وكذا، وحتى خرج برا متى يعني ذهب لأحد الأندية الأوروبية ورجع موسم. ولكن ما استفاد فنيا ما أدري ليه. أنا استشف من هذا بعض الأشياء يعني شاهدته أنا في المباراة الأخيرة. نعم. شاهدت عدة مباريات وحاولت أركز على اللاعبين المواهب اللي هم أقل من 24 سنة. في حالة يحتاج منه القرار التسديد على المرمى ما سدد على المرمى، وحاجة بديهية مكاشف المرمى ولكن حصل تخوف بسيط لديه أنه لا يسدد الكرة على المرمى. جاءت حالة ثانية يعني تتطلب منه أن يمرر الكرة لزميل في موقع أحسن، ما مرر لزميل وراح سدد. يعني هنا التكتيك غائب.
2: طب دكتور عبد الرحمن، قلت لنا في مطلع الحلقة أنه لابد التمكين، يعني أنا أفهم أيضا يعني اللاعب موهوب لكن لازم أنا أفهم كل لاعب وأعلم التقنيات اللي بتناسب كل شخصية وطبيعة.
3: هذا اللي حصل. نعم. ولذلك بس أنا أستشف منها، طيب اللاعب حتى هذا خرج برا موسم في دوري أوروبي، إذا ما رح تقدم لك كثير أن أنا أسوق اللاعب، معليش في الكلمة أني أنا بين قوسين يعني أطلب أندية أوروبية تقبل لاعبي، شوف نستجي أن اللاعب يلعب، لا إحنا هنا نبني اللاعب بأعلى الأسس العالمية وثم نخرج اللاعب للعالم هم راح يجون. هنا الفكرة.
2: نعم.
3: الأندية الأوروبية راح تأتي تقدم عروض للاعب السعودي.
2: طيب
3: كما
2: يعني
3: أنها تقدم عروض اللاعب اللاتيني واللاعب الأفريقي.
2: طيب كيف ممكن نفهم أنه من بعض المؤشرات الحالية أنه لدينا مثلا ندرة أو انعدام في المواهب، أم أنه يعني هل هناك ندرة أو انعدام في المواهب، أم أنه المشكلة تكمن في جوانب أخرى تتعلق بالاكتشاف أو التطوير أو التمكين؟ يعني فين الكرة فين؟
3: أحسنت يا سلام، الكرة فين؟ الموهبة فين؟
2: نعم.
3: كلمة انعدام لا غير صحيحة بالمرة، لا ليس نعم. عندنا انعدام لأن متأكدين أن بلدنا قارة كاملة.
2: نعم.
3: فيها الجزر، فيها الصحاري، فيها الجبال، فيها السهول، المدن الساحلية، فيها الأعراق، الإثنكس، يعني مستحيل ما يكون عندنا مواهب موجودة. نعم. المواهب، لكن الندرة فين؟ الندرة في الدوري، دوري روشن ودوري يلو وفي المنافسات، لكن الوفرة موجودة في المجتمع. هنا فين الكورة؟ الكورة أن نبحث عن الموهبة ننميها نمكنها. أما انعدام لا يمكن كموهبة لاعبة كرة قدم.
2: الندرة حتى ندرة ما في ندرة، والله أتوقع في مواهب. أنا
3: لا، ندرة في الدوري، ما هو ندرة في المجتمع.
2: نعم.
3: في الفضاء الاجتماعي الشبابي لا، في وفرة، لكن الندرة في الدوريات والمنافسات. أنا كيف أجيب اللاعب الموهبة وأجيبه للدوري؟ أنا بعطيك مثال، طبعا زي ما ذكرت أنت يعني هناك مشكلة تتعلق بالاكتشاف أو كذا، صحيح هذا هو الواقع. أعطيك مثال دولي لإحدى الدول.
2: نعم.
3: قصة قريناها زمان قبل أكثر من 20 سنة وهي دولة الهند، وما أدري والله القصة حقيقية ولا لا، بس قريتها أنا قراءة في قبل ما تيجي النت والهذي في يعني مراعي إعلامي. الشاهد أنه دولة الهند في كرة القدم يعني ما هي متقدمة، فقرروا أنهم يعملون دراسة، ليش إحنا يعني ونبغى نتطور في كرة القدم. فريق الدراسة عمل بشكل سليم، عمل بجد، بعد سنة كاملة رجعوا لصانع القرار قالوا له إحنا رأينا أن دولة الهند لا تتعب نفسك، ما رح تتطور وتحقق نتائج كبرى في لعبة كرة القدم، وأعطوه المبررات من أهمها الرجل الهندي تكوينه لا يناسب لعبة كرة القدم.
2: هم عندهم اللعبة الخاصة فيهم،
3: عندهم ألعاب ثانية. أيوة. لا يمكن أحد ينافسهم فيها.
2: أيوة.
3: كريكيت والتقنية متفوقين في أشياء أخرى، لكن في تكوين اللعبة هذه وفنيتها هم اعترفوا وجدوا نتائج أنه كذا. إحنا لو جينا نبحث في السعودية بالعكس، التكوين عندنا هو خلينا نواكب العالم.
2: نعم صحيح،
3: التكوين البدني المهاري كل نواحي جوانب تكوين اللاعب كرة القدم النجم المتكامل موجودة في السعودية وبوفرة، بس يهمنا الشغل. لذلك هو فكرة مشروعنا باختصار. نعم. أن نقدم تجربة قوية متكاملة، ما هو بس نظرية وأقول اعملوا اعمل، لا أنا أعمل نموذج كامل وأقدم 250 لاعب على أعلى مستوى للاعب سعودي موجود حاليا، بأعلى من على مستوى موجود حاليا، وأضخها في الأندية بشكل دقيق جدا ومنظم على اساس يرتفع اللعبه 20 لاعب منهم يذهب لاوروبا غير اللي يضخون في الانديه.
2: طيب طيب الدكتور عبد الرحمن خليني ببعد انا عن الاسئله الموجوده في السكريبت، تتوقع فين المشكلة؟ إحنا فين في المشكلة؟ يعني ليش إحنا عندنا هذه إنه مبتعدين عن الاحتراف العالمي؟
3: واضح الإشكالية.
2: وفين الإشكالية؟
3: الإشكالية في إنه ما قبل أيام حققنا أمجاد سعودية كانت الموهبة ممكنة بشكل آلي وطبيعي. أوكي؟ بعدها استمرت المنافسات داخل.
2: وحتى ما كانت الماديات يعني بذاك ال.
3: أيوة.
2: لكن كان اللاعب يعني لاعب عاشق للعبة.
3: ذكرناها قبل قليل. بعدها من شدة التنافس بين الأندية بدأت الأندية تبحث عن اللاعب الجاهز أكثر من أنها تبحث عن اللاعب الموهوب حتى تنميه في وضعية مختلفة عما تعمله الأندية الكبرى العالمية. إحنا وضعيتنا زي ما يقولون الحصان ليس أمام العرب حتى يسحبها.
2: هذه بس اسمح لي دكتور عبد الرحمن، هذه زي احنا الان في مطلع يعني بدايه العام الدراسي، هذه زي بعض المدارس اللي تعمل الاختبار للطفل والطفل يكون عنده الموهبه ما عندها استعداد تتعب نفسها معه وتقول لا انا حارفض ما استقبل الطفل ده ما اجتاز الاختبار. طيب ممكن يكون اعطيه فرصه يعني هذه نفس الفكره نفس الفكره ما عندي استعداد اتعب نفس الفكره انه ما عنده ايفورت ما يبغى يبذل جهد. طب انت مطلوب منك كنادي كمدرسه انه انت تبذل الجهد، لابد ان تقدم للمجتمع. انت تبغى من المجتمع يجيك جاهز؟ لا، قدم للمجتمع، قدم السبت تلاقي الاحد. ففي اشكاليه، اذا هي مفهوم متكامل في المجتمع وليس خاص بالانديه،
3: يعني ثقافه
2: عامه للاسف الشديد. احنا ما نكون رحماء على بعض او نكون فعلا نساعد يعني خلينا نقول انه ما في
3: ولا يوجد لا نادي بنى لاعب الى ان اصبح نجم. يعني كان في اكاديميه الاهلي فتره وفيها انا درتها اكاديميه الاهلي فيها امكانيات عاليه لكن الشغل ما كان فيها بالمطلوب. كان في مدرسه في بعض الانديه في الرياض في اكاديميات للانديه لكن ما فيها العمل الحقيقي الذي مشابه لعمل الانديه الاوروبيه. يتعبون على اللاعب حتى يبنى وبعدين يجي يعني يلعب يشتغل على اللاعب شغل فني نوعي من سن مثلا 6 سنوات الى 17 يبدا ينزل
2: هكذا الشغف
3: تنزل لاعب منتخب دولي جاب كاس العالم عمره 17 سنه.
2: طيب اقول لك الفكره من مفهومها هنا برا لما نشوف اللاعب هو جالس بيتخيله فهو بيصنع في داخله الخيال انه انا بحقق من خلال هذا اللاعب الفوز والنجاح والعالمية وحبذل المجهود وأصرف عليه وأعلمه وأجيب له المدرب الكفؤ وأهتم بكل النواحي. هو جالس في داخله أنه أنا بصنع هنا صناعة المحتوى الاقتصادي الصحيح. لكن هنا يعني المواضيع أنه صابت ولا خابت، ما في الفكرة هذه. الفكرة هذه أنه أنا خلاص بحقق الهدف من خلال هذا الشخص أنه أنا
3: وأنا أحب أقول لك أنه مشروعنا الفكرة دي واضحة فيه منذ 20 سنة. أني أنا أصنع الفكر أقوي الفكر أجعل اللاعب يتخيل أنه لاعب دولي منذ بداياته يعني أغير العقلية إلى مستوى المنجز ومستوى تحقيق شيء للوطن وأشعر اللاعب بثقة أنه بما أن أنا عندي موهبة الموهبة سوف تكون حاضرة وسوف تكون لها الأولوية. ترى كثير من اللاعبين عندهم إحباط يشوف نفسه جيد ولكن ما وجد الفرصة.
2: نعم. طب لما ننتقل للمنتخب السعودي يعني قراءتك للمشهد الحالي وكيف ترى المستقبل مستقبل المنتخب واللي ينتظره خلال المرحلة المقبلة. أنا بغير السؤال، ماذا لو كان مع المشروع الوطني لصناعة طبعا النجم؟
3: طبعا شوف لو كان مع المشروع والمشروع قد بدأ كان منتخبنا مختلف تماما. هذه واحدة. يعني لو افترضنا انه بدا من 4 سنوات كان المنتخب غير وقوي جدا ونخش كاس اسيا واحنا عندنا ثقه.
2: نفترض انه لابد انه يبدا لانه احنا 2030 عندنا استقبالات وعندنا احداث رياضيه كبيره ذات مستوى عالمي. نعم
3: اي نعم. وعندنا في الوقت نفسي مشروع ايضا لتدريب المنتخب حتى لو ما يعني تحسنت كل الاوضاع نقدر ايضا نحسن وضع المنتخب. المنتخب الان يعني وضعه ما زال مدرب الطوارئ ماسك المنتخب ويحضر بعض المباريات الجولة الثانية حضر بعض المباريات لكن إيش يعني راح يعمل مدرب الطوارئ هذا الذي عمره مدرب منتخب وجالس يتعلم في منتخبنا؟ في مقابل إن أنا أقول فريق عمل فني وطني منتخب يعني إذا تذكرون مقترحنا الذي مطروح من 14 سنة.
2: نعم.
3: جاء هو يتفرج ويشوف بعض اللعيبة يعني فقراءة المنتخب يمكن ربما بعد ما يشكل مجلس الإدارة الجديد لاتحاد كرة القدم اللي هو يمكن بعد أسبوع خلاص الجمعية العمومية ويعلن المجلس الجديد، يمكن بعدها بأسبوع يغيرون المدرب الله أعلم. إحنا نقترح عليهم فريق عمل فني وطني منتخب بعناية يخلصك من كل الإشكالات، لكن الواقع الآن أنه المنتخب متأخر كثيرا في العمل، لأن عندي بطولة الخليج بعد أسابيع يمكن أقل من شهر، بعدها بثلاثة شهور تجي آسيا، يعني في استحقاقات قوية. يعني هو هذا مدرب واحد ما أدري إيش يعني، هو أصلا جاي قبل كأس العالم بثلاثة أسابيع، بينما المفروض زي ما تفضلتي إحنا عندنا 20-30 وعندنا 20-34 اللي إحنا المستضيفين. يفترض إنه اليوم ما هو من اليوم، يفترض من 6 شهور من قبل كأس 2026 العمل الاستراتيجي للمنتخب السعودي الأول يفترض أنه بادئ، وأن الخطة واضحة والخطة متكاملة، الخطة مرنة، الخطة عارفين فيها أي يوم في أي أسبوع في أي شهر في أي سنة ماذا نعمل من اليوم محدد عملنا.
2: نعم من اليوم حقيقة، لا نأسف على ما فات لكن نبدأ من اليوم، إحنا معانا اليوم عشان نبدأ.
3: احنا قلنا لهم معانا اليوم، معانا كل يوم، معانا اليوم، معانا اليوم، المفروض يغير هذا المدرب وتأتي بفريق عمل فني وطني يشتغل. احنا تابعنا يعني انا في الدورة الجولتين هذه بحثا عن مقترحنا اللي هو برنامج اللي ذكرناها قبل اسبوعين معاكم. في بعض اللعيبة ما شاركوا المنتخب حقيقة يعني يستحقون ان يعني ينضمون للمنتخب،
2: يستحقون الفرصة، لديهم الموهبة، يستحقون التمكين.
3: نعم. محزري لاعب اسمه محمد محزري، انا شفت بعض الاسماء لاعب هذا اللي ذكرت لك مهاري العليوه برز ايضا في الجوله الثانيه. نعم. اللاعب السعودي الوحيد اللي يقدم لمسه فنيه جميله.
2: نتمنى لهم كل التوفيق وباذن الله حواراتنا في الحوار الرياضي والتمكين الرياضي الاقتصادي المستدام باذن الله تعالى في الاسابيع المقبله. شكرا لكم الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ أستاذ السياسات التربوية الرياضية وطبعا المستشار في المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. شكرا جزيلا لكم ونقاش النفكرة. أولا كنت معكم نهى الجديبي وزميل محمد المرحبي ومعتز سمير بخش من الإخراج. شكرا وغدا لنا لقاء في أمان الله، مع السلامة.
1: نقاش على جدة FM. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم.

0: من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: الآن صحة ورياقة على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. الكثير ممن يبدأون تمارين المقاومة يكون هدفهم واضح، أبغى أبني عضلات، لكن بمجرد الشخص يسمع أنه بناء العضلات يحتاج إلى غذاء وسعرات حرارية وبروتين، ممكن هنا تبدأ المبالغة، وجبات أكبر، بروتين أكثر، مكملات متعددة، سعرات ترتفع يوم بعد يوم تحت شعار أنا في مرحلة تضخيم، ثم بعد أشهر يكتشف أن الميزان ارتفع فعلا. لكن السؤال، كم من هذه الزيادة عضلات وكم منها دهون؟ فهل بناء العضلات يتطلب فعلا أن نأكل أكثر من احتياجنا؟ وكم يجب أن يكون فائض السعرات؟ وهل كلما زاد البروتين حصلنا على عضلات أكثر؟ وماذا عن الكربوهيدرات والدهون؟ هل هناك فعلا أطعمة محددة تسرع بناء العضلات؟ أيضا هناك تفاصيل نسمع عنها كثير في النوادي وفي السوشيال ميديا، وجبة ما بعد التمرين، النافذة البنائية، الواي بروتين، الكرياتين، التضخيم النظيف، الديرتي بالكينج أيضا، اللي هو كم منها يستند إلى العلم وكم منها مجرد مبالغات فقط. اليوم نبغى نضع التغذية في مرحلة بناء العضلات تحت المجهر، نعرف كيف نزيد فرص بناء العضلات دون أن تتحول مرحلة التضخيم إلى مرحلة تجميع دهون. أخصائية التغذية واستشارية التغذية العلاجية الدكتورة سندس الدباغ راح تكون معنا للإجابة على كل هذه التساؤلات وعلى تصحيح كل المفاهيم الخاطئة حول هذا الموضوع. حياك الله دكتورة سندس من جديد، صباحك الله بالخير.
4: يا هلا، صبحكم الله بالخير.
3: اهلا وسهلا، يا هلا فيك، نسعد دائما بتجدد اللقاء معك ودائما صحيك بدري، فرق التوقيت بيننا وبينكم في امريكا، يا هلا فيك.
4: اهلا وسهلا.
3: طيب دكتور، لما نقول تضخيم عضلات غذائيا ايش هذا يعني تحديدا؟
4: تضخيم العضلات غذائيا ببساطه يعني احنا نحاول نزيد حجم الالياف العضليه. لو نبغى نشرح الكلام بشكل أدق، العضلات بشكل تلقائي دائما تقوم باستمرار بزي سايكل أو دورات ما بين تصنيع البروتين وتكسيره، يعني هي بشكل طبيعي العضلة تقوم بهذا الدور، تصنع البروتين وتكسره، تصنع وتكسره. فإحنا بعملية التضخيم نحاول يعني نعطي نبضات متسارعة من تحفيز العضلة سواء بالتمرين أو بالغذاء، عشان مع التراكم الطويل للتحفيز اللي إحنا جالسين نعمله بالغذاء والتمرين يصير الـ يعني المحصلة لهذا الكلام التصنيع يكون أكثر من التفكيك، فيصير عندنا زيادة بحجم العضلة، وبالتالي اللي هو التعريف العام التضخيم، أو إنه العضلة تكبر أو يظهر يعني نبني عضل بمعنى آخر.
3: بس هو فعلا دكتورة الشخص يحتاج فعلا لزيادة الوزن حتى يستطيع بناء العضلات ولا مو شرط؟
4: لا مو شرط. قصدك يعني زيادة الدهون؟
3: زيادة الدهون، اي نعم
4: أيوة لا أبدا مو شرط. الآن الدهون طبعا إحنا عندنا كثير مصادر للدهون، في عندنا مصادر دهون تعتبر مهمة وأساسية اللي هي مصادر الدهون النافعة أو الدهون الصحية أو اللي هي الدهون غير المشبعة، لأنه هذه الدهون بالأساس تدخل في تنظيم استقلاب الهرمونات وتنظيم امتصاص الفيتامينات اللي تساهم بعملية بناء العضلات هي فيتامين دي وإي وكي وغيرها. أيضا الدهون مهمة لتحسين استجابة الأعصاب، يعني النواقل العصبية تستجيب أكثر بخلال التمرين معنا، لكن مو معناه أنه أنا أعمل أكلي بيرتي أو أعمله غير نظيف وأكثر دهون وخصوصا مقليات ودهون مشبعة والكلام هذا. أنا ممكن أحصل على دهون بما يناسب وزني واحتياجي وبما يناسب يعني طلبي لبناء العضلة، ولكن من مصادر نظيفة. كمان لا ننسى أنه الدهون يعني كثرتها، الدهون اللي هي المهدرجة أو هذا ممكن تأثر على عضلة القلب أو تسوي ارتفاع بالكوليسترول أو بالدهون الثلاثية. فإحنا ما نبغى نبني عضل على بناء على حساب أنه نخسر صحتنا. بالأخير الهدف أساسا من بناء العضلة، من بناء العضلات طبعا أكيد في ناس يهمها الشكل وأنه يبقى شكل مرتب وكذا، ولكن الهدف سواء للرجال والنساء هو الصحة العامة أو الحصول يعني الحفاظ على صحتنا. لأنه دائما إحنا نقول العضلة زي المخدة للعظام بشكل عام، عضلات جسمنا. فأنا لما دائما أحافظ على كتلتي العضلية أنا أكون قادرة أني أتحرك بسهولة، أكون قادرة أنه كل ما تقدمت بالعمر أشيل جسمي بدل ما حد يشيلني لما أكبر. فهذه هي الفكرة الأساسية أو حلصنا الأساسي دائما، أنه إحنا نطلب من المتابعين عندنا يحافظوا على عضلاتهم.
3: ممتاز.
4: طبعا في سبب مهم بس أخير، أنه دائما الكتلة العضلية الجيدة تحافظ على مناعة جسمنا كمان. يعني بمعنى آخر لو أنا تعرضت لمرض، جزء من الطرق الدفاعية للجسم عندي أنه يبدأ يهدم بعضلاتي. فأنا كل ما كانت كتلتي العضلية جيدة كل ما كنت قادرة على مقاومة المرض أو التعافي من مرض أصابني فجأة. فهذه هي الأسباب اللي تخلينا دائما إحنا نركز على بناء العضلات.
3: طب إيش أهم عنصر يا دكتورة في بناء العضلات؟ هل هو الكربوهيدرات، الدهون، ولا البروتينات؟ إيش من الثلاثة هذه؟
4: أكيد طبعا البروتينات يعني هي التوب، ولكن هي زي توليفة متجانسة بينهم كلهم مع بعض. ما نقدر ننكر أهمية هذا وهذا وهذا، بس بالدرجة الأولى أكيد طبعا البروتين.
3: طيب سؤال يا دكتورة، هل بإمكان شخص أنه يتمرن مقاومة بانتظام ويأكل بروتين كافي ومع ذلك أنه ما يبني عضلات بسبب نقص السعرات الحرارية ولا لا؟
4: طبعا الآن يعني إحنا يعني لو نبغى نكون دقيقين أكثر، هي إيش نقص السعرات؟ يعني هل هو هذا الشخص بيعمل عجز بسيط ولا عجز كبير؟ يعني هنا إحنا عشان الكلام بمجال بناء العضلات جدا تخصصي ودقيق، ويعني نقدر نقول إنه هو شخصي، يعني كل شخص هو حالة بحد ذاته.
3: أيوة.
4: فإحنا ما ينفع نتكلم بشكل عام، يعني إذا في مجال يعني أفصل أكثر بهذا.
3: يا ريت أي لأنه مهمة النقطة هذه دكتورة.
4: أيوة بمعنى آخر إنه أنا أشوف اللي قدامي هو ليش يبغى يعمل هذا العجز، هل هو مثلا مبتدئ، هل هو عنده دهون ويبغى يبني عضل، هل هو منقطع عن التمرين من فترة ويبغى يتمرن. فهذول الناس يناسبهم أني أنا أعمل لهم عجز بالسعرات، ولكن ما أحتاج أن أعمل لهم عجز كبير بالسعرات. بينما الناس اللي يتمرنوا من فترة طويلة ومستمرين وكده ما يحتاج أني أنا أعمل لهم عجز بالسعرات، بالعكس ممكن أني أنا أعطيهم أراقبهم أشوف أدائهم، أشوف كيف يشتغلوا، أشوف عدد التمرين عندهم، أشوف أراقب حتى مثلا تحسن محيط البطن أو تحسن محيط الجسم بشكل عام، وبناء عليه أقيم إذا أنا أحتاج أعمل لهم عجز. وأحيانا بالعكس أحتاج أني أرفع لهم سعرات حرارية.

0: يعني
1: لكن نرجع نرجع ندقق انه اذا الشخص كان مبتدئ او كان عنده دهون او راجع بعد انقطاع يفضل نعمل له عجز بالسعرات، ولكن كمان يكون محسوب، يعني ما يكون اعتباطي او ما يكون
0: يعني كم يكون العجز 200 سعره ولا اكثر؟
1: لا ممكن يكون 200 سعر او ممكن يكون 150 سعر ويكون كافي. ويعني دائما كمان احنا نبغى نشوف هو ايش الخطه تبعيته، هل هو الخطه مثلا حيتمرن 3 أيام بالاسبوع، حيتمرن يوميا، ايش التمرين؟ يعني انا حتى مثلا التمرين نفسه ممكن انا اغير له العجز، مثلا هو بهذا اليوم حيعمل هيت اللي هو نوع من انواع الكارديو القوي وحيعمل كمان مقاومه، فانا هنا ما اعمل له عجز كبير، بينما في ايام ثانيه هو بس حيعمل مشي، فانا هنا ممكن اكبر العجز معايا ارفع حتى ال 500 كيلو ما في مشكله.
0: يعني بس عشان نفهم يعني يا دكتوره، لو جاكي واحد قال لي انا ابغى اخسر دهون وابني عضلات في الوقت نفسه، هذا في هنا يقدر ولا هذا في استثناء شويه؟
1: يقدر وبسهوله، بالعكس يعني هذول اكثر ناس يعني الشغل معاهم سهل، اسهل من لو هو مثلا بمرحله متقدمه من بناء العضل يبدا يدقر معايا، يعني يعلق معايا، ما يصير بسهوله يبني عضل. الاشخاص اللي هم متقدمين بالتمرين
0: بس اقصى حد من العجز معاهم كم تستخدمي العجز معاهم يا دكتوره هذول؟
1: زي ما قلت لك يختلف على حسب ايش التمرين اللي، يعني مثلا انا ممكن بيوم اعمل له عجز 500 يوم ثاني اعمل له عجز 150 على حسب هو بهذا اليوم ايش بيسوي تمرين. وطبعا كمان احنا نحسب طاقته الكلية لهذا الشخص، هو مثلا اللي احنا نسميها التوتال كالوري انتيك، هو على حسب وزنه كمان، يعني اكيد اللي وزنه مثلا 80 كيلو حاعمل له عجز غير اللي وزنه مثلا 60 كيلو، فكلها تختلف، هي جدا شخصية. لكن بشكل عام العجز الحراري لهؤلاء الذين يرغبون انه يخسروا دهون ويبنوا عضل مسموح، وبالعكس يساعد على هذه الخطوة اللي هي خسارة دهون وبناء عضل، بشرط انك تتابع مع اخصائي يحسب لك عجزك بناء على نوع التمرين، شدته، ووقته، عدد مراته خلال الاسبوع، وزنك، كلها تأثر.
0: ممتاز. طيب خلينا نتوقف دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM، وضيفتنا اليوم الدكتوره سندس الدباغ استشاري التغذيه العلاجيه، وحديثنا عن لماذا تزيد الدهون فتره تضخيم العضلات وكيف نتفادى ذلك. طيب دكتوره، اذا اردنا زياده الكتله العضليه هل يجب الدخول دائما في فائض السعرات الحراريه؟
1: كمان ليس بالضروره انه احنا ندخل بفائض السعرات الحراريه. الأدق أن نحسب البروتين بشكل دقيق. هو هذا
0: من وين جاءت الفكرة هذه دكتور أنه لازم تكون في فائض؟
1: جاءت هذه الفكرة من يعني نقدر نقول العمليات الحيوية الطبيعية اللي تصير بجسم الإنسان خلال بناء العضلة جدا معقدة، وتختلف كمان من زي ما قلنا من شخص لآخر. فإحنا لما نجي نشوف إيش العمليات الحيوية اللي تهمنا لما نبغى نتكلم عن شخص يبغى يبني عضلة، يهم

0: ما نعرف هو إيش طاقته الأساسية، يعني نحسب له الطاقة يعني المصروف الحراري اللي جسمه يسويه بشكل أساسي بناء على وزنه وطوله وعمره. نحسب له حركته اليومية غير الرياضية، يعني مثلا نسأل الشخص هل هو بيطلع درج وبينزل، هل هو بيمشي مثلا في عمله. هذه كلها تأثر على يعني لما احنا نشتغلها او نحسبها كلها حتأثر لاحقا على بناء العضلة. نحسب ايش بيتمرن، هل هو يوميا بيتمرن ولا لا، وقدرة التمرين وشدته. وطبعا في حاجة اسمها التأثير الحراري للطعام. فاحنا لما نشوف كل هذه المكونات مع بعضها تعطينا معادلات طاقة معقدة. ففي الأخير بعض الأشخاص يحتاجوا هنا أنه إحنا نعمل لهم فائض بالسعرات، لكنها ليست شرطا وليست ضرورية لدى الجميع.
1: يعني من الأخطاء الشائعة دكتور أنه يرفع الشخص سعراته بشكل كبير بحجة أنه يضخم.
0: أيوة طبعا هذا من الأخطاء الشائعة. يعني إحنا دائما نقول أنه التضخيم هو ليس مسابقة لتناول الطعام. للأسف الناس عندها اعتقاد أنه أنا أبغى أضخم يلا لازم أخذ كمية كبيرة من السعرات الحرارية. لا، التضخيم هو استراتيجية غذائية بحيث أني أنا أعتمد على نوعية، يعني أعتمد على كثافة المغذيات. نفس الوجبة تكون غنية بأطعمة كثيفة الفوائد، فيها فيتامينات، فيها معادن، فيها مضادات أكسدة، فيها نسبة بروتين مناسبة، وفيها نسبة كربوهيدرات تساعد على عملية الريكفري أو عملية الشفاء للعضلة. هذه هي المعادلة الصحيحة للتضخيم. ويختم المعادلة النوم الصحي، النوم الكافي، لأن النوم يساعد جدا. النوم الصحي والكافي يساعد خلال فترة النوم إنه الجسم يرجع زي ما قلنا بالبداية، إنه هي بالأساس كلها عبارة عن عملية توازن ما بين التصنيع والتفكيك. يرجع الجسم يعني تغلب عملية التصنيع على التفكيك في حالة النوم الجيد.
1: البروتين كم دائما دكتور اللي وفق الدراسات العلمية الغذائية إنه يجب أن يتبعه الشخص، خاصة للناس اللي تبني عضل وتخسر دهون في نفس الوقت؟ 1.6 كافي بالنسبة لهم؟
0: عفوا،
1: وهل 1.6 يعتبر كافي بالنسبة للناس؟
0: 1.6 ممتاز جدا، ممتاز جدا، وخصوصا للمبتدئين واللي عندهم دهون. يعني لأغلب الحالات مناسب جدا لهم. نرفع إحنا البروتين في حالات أخرى، نوصل ممكن نوصل إلى حد مثلا 2 جرام لكل كيلو جرام من وزن الشخص، أو حتى 2.2 جرام لكل كيلو جرام من وزن الشخص. ما في مشكلة نوصل لهذا.
1: مين الناس اللي تستهدفين هذا الرقم معهم يا دكتورة؟
0: أنا الآن إذا شخص مبتدئ معايا أو شخص يبغى يخسر دهون ويبني عضل أعطيه 1.6، أو أحيانا أعطيه 1.8 إذا هو يعني متمرس على استهلاك البروتين وكذا، ممكن أوصل معه ل
1: 1.8. 2.2 لمين أجل؟
0: 2.2 أعطيه للأشخاص اللي عندهم تمرين جدا كثيف، والأشخاص اللي يدخلوا بكمبتيشن أو مسابقات أو منافسات يحتاجون نوصل معهم ل 2.2.
1: ممتاز.
0: لكن شخص بس يروح النادي 3 أيام بالأسبوع يبغى يخسر دهون وكذا ما يحتاج يوصل لهذا الرقم في ليجة.
1: طيب الكارب بالنسبة للشخص اللي يبني عضلات ويخسر دهون في نفس الوقت كم المفروض تكوني دكتورة؟
0: أيوة، الكارب بالأساس في اعتقاد، يعني في اعتقادين عند الناس اللي تروح نوادي. في ناس عندها اعتقاد انه انا لازم اخذ كارب واخذ واحلي بحاجة غلط كمان، وفي ناس عندها اعتقاد انه انا ما في داعي اخذ كارب ابدا، او ممكن اعمل كيتو ويعني اخذ بس بروتين ودهون وتستجيب العضلة معايا. فهي كلها اعتقادات موجودة، نحاول ان شاء الله نتكلم عنها كلها. اول حاجة الكارب جدا مهمة، مهمة عشان هي تساعد على، يعني القاعدة الأساسية لوجود الكارب هي توفر الطاقة للعضلة. الطاقة هذه تسمح لها أنها توصل لحالة التعافي، ويعني وتساعدها على أنه تستفيد من البروتين اللي بيجيها عشان يعني تكمل دورة تصنيع البروتينات والبناء. فهذه فكرة وجود الكارب بال مع الناس اللي حابة تبني عضلات.
1: كم النسبة تكون عندهم يا دكتورة؟
0: كم لازم تكون الكارب؟ تختلف على حسب وزن الشخص، تختلف طبعا على حسب كمان هو بيتمرن. يعني احنا مثلا ممكن ايام الشخص ما بيتمرن فيها عادي ما في مشكله، اذا حابب ما ياكل كارب او حابب بس

0: من الطاقة الإجمالية للسعرات الحرارية اللي بيستهلكها الشخص. أوكي؟
1: ممتاز.
0: يعني بهذا المعدل نرجع نقول الكارب عشان هي تساعد على شفاء العضلة، يعني جزء أصلا من إنه العضلة تبني نفسها أنها تكون متعافية ما تكون تعبانة. فهذه الفكرة. ولكن ممكن الكيتو يجيب نتيجة، في ناس تقولك أنا سويت كيتو وبنيت عضلة. أيوة ممكن، ممكن مع مين؟ مع شخص هو بالأساس ماشي على حساب دهون صحية جيدة وماشي كمان على كمية بروتين جيدة، وأيضا يعني كان قبل كده يعني ما بيعمل كيتو لفترات طويلة، يعني مثلا ما بيعمل كيتو لفترات طويلة، والتمرين نفسه اللي بيسويه جهده ليس شديدا، يعني بيروح بيعمل عدات بسيطة بس مقاومة، ما بيسوي تمارين فيها إرهاق جدا للعضلة. وغالبا ما بتصير عندهم زيادة بالعضلات، وإنما بتصير ثبات، يعني غالبا اللي ماشيين على الكيتو بتصير عندهم ثبات بالعضلة ما بيبني عضل. أما اللي عنده هدف يبني عضل المفروض يأخذ كارب بس بحسبة صحيحة.
1: طب دكتورة بالنسبة للي يبني عضلات ويخسر دهون في نفس الوقت، الميزان أحيانا يحبطهم يا دكتورة، لأنهم يجدون أنه أحيانا يمر أسبوع أسبوعين ما ينزلون، هل هذا طبيعي ولا هنا لازم نراجع الخطة الغذائية؟
0: هذا مو طبيعي. يعني إحنا دائما أنا أقول لهم مثلا أنت وزنك إيش هو وزنك؟ المفروض يزيد عضل ما بين ربع إلى نصف بالمئة من وزنك الإجمالي، يعني بهذا المعدل تقريبا. ما أعرف كيف ممكن نحسبها.
1: أيوة.
0: يعني نقدر نقول مثلا بحدود يعني نص كيلو إلى زي كده، يعني لا لازم نحسبها لكل شخص.
1: حتى لو كان في عنده زيادة بنية عضلية ممكن ينقص على الميزان؟
0: لو كان عنده بالأساس عضلات قصدك يخسر دهون؟
1: يا لو يخسر دهون يبني عضلات في نفس الوقت، مو المفروض الميزان ما يتحرك؟
0: لا الميزان حيبان معانا لما احنا نسوي اللي هو اللي احنا نسميه الانبادي او الانالي.
1: انبادي.
0: يعني هو يقف على الميزان العادي ممكن ما يشوف الفرق. ايش اللي يخلينا احنا عندنا كثير يعني عند دائما انا اقول لهم الميزان ما هو مؤشر، حتى الانبادي ما هو مؤشر دائما. احنا نسوي حاجه اسمها قياس يومي، يعني انا اقيس وزنك بشكل يومي، بعدين اخذ المتوسط لوزنك بعد اسبوع اشوف ايش اللي تغير واقارنه بنتيجتك بعد اسبوع. هذا شيء. الشيء الثاني اللي نسويه احنا نقيس محيط الخصر. محيط الخصر اذا زاد محيط الخصر معناها في دهون زادت، فانا هنا احتاج اغير بالخطه الغذائيه.
1: ممتاز.
0: هذه التفاصيل هي اللي تساعدنا. طبعا اغلب اللي يروحوا نوادي يعملوا اللي هو اللي احنا نسميه انبادي، عشان لو الناس بيسمعونا ما هم عارفينه، الانبادي هو بالاساس ميزان يحسب كتلة الدهون، يحسب كتلة العضلات، يحسب حتى نسبة الموية الموجودة بالجسم، وكمان حتى يعطينا نسبة محيط الخصر أو يعطينا إياها. ولكن رغم أنه الانبادي يعطينا محيط الخصر، ولكن أنا أفضل أن احنا نقيسه باليد يكون أدق.
1: ممتاز. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة.

0: مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
0: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفتنا اليوم الدكتوره سندس الدباغ، استشاري التغذيه العلاجيه، وحديثنا عن موضوع لماذا نزيد دهون فتره تضخيم العضلات وكيف نتفادى ذلك. طيب ناتي الان دكتوري لاشهر عنصر مرتبط بالعضلات اللي هو البروتين. طيب هل نحسب بالاحتياج هنا بناء على وزن الجسم الكامل ولا على الكتله الخاليه من الدهون؟ لانه في لغط حول هذا الموضوع.
3: يعني هو غالبا احنا نحسبها بناء على وزن الجسم، على اذا الشخص بالاساس عنده وزن قريب من الوزن المثالي، ولكن اذا الشخص عنده مرحله من مراحل زياده الوزن احنا ما نحسبها على الوزن الاساسي للشخص، وانما نحسبها على حاجه اسمها الوزن المعدل. يعني اللي هو الهدف نحسبها على الوزن اللي احنا نبغى نوصل له. مش طبعا هذه الحسبه الاولى هي احنا نحسب حاجه نسميها التوتال ديلي انتيك او التوتال ديلي كالوري، يعني نحسب الطاقه الاجماليه الكليه التي يصرفها هذا الجسم. فما يحتاج نحسبها بشكل للوزن الكلي اذا شخص بالاساس عنده زياده وزن، وانما نعمل عمليه حسابيه نطرح شويه من الوزن.
2: طب إذا تجاوز الإنسان مثلا نقول احتياجه من البروتين، الجسم ايش يسوي بهذه الكمية الزايدة دكتور؟ ممكن يتحول لدهون ولا مستحيل بروتين يتحول لدهون؟
3: لا ما يتحول لدهون يعني، لكن بالأساس البروتين لما احنا نجي نقول بروتين يعني لحم، دجاج، سمك، بيض، بقول، زبادي، هذه المصادر الأساسية للبروتينات. مثلا اذا الشخص كان لازم ياخذ خلينا نقول 1.6 جرام لكل كيلوغرام من وزنه، او ياخذ خلينا نقول 1.8 على فرض، غالبا لما احنا نعمل الحسبه ممكن الشخص يحتاج حوالي 120 الى 140 جرام من البروتين. انا بتكلم كقيمه غذائيه بروتين، يعني 3 حبات بيض فيها حوالي 20 جرام بروتين. فلو أنا جيت أبغى أحسبها معناها هذا الشخص حيحتاج مثلا يأكل باليوم 6 حبات بيض، ويأكل مثلا 200 جرام على الغداء أو 250 جرام لحم أو دجاج أو سمك عشان تعطيه حوالي 50 جرام بروتين، وعلى العشاء زيها. فالسؤال هنا، هل أنت كإنسان قادر أصلا ترفع استهلاك البروتين؟ الجواب لا. بالعكس، الأشخاص يعني البروتين حاجة صعبة الاستهلاك، لدرجة هذا السبب اللي اخترعوا علشانه الواي بروتين أو مكملات البروتين، لأنه أغلب الأشخاص ما يقدروا يوصلوا لاحتياجهم من البروتين. فأنا ما عمري شفت أحد بياخد احتياج عالي من البروتين لهذا السبب. ممكن ياخد مثلا زيادة 5 أو 10 جرام وما تأثر لأنه بيشرب مويه وكذا.
2: بس انت تشوفي دكتور الافضل توزيع البروتين على 3 ولا 4 أو 5 وجبات احيانا بدل تناوله بكميات كبيره في وجبه واحده، ولا ما يفرق؟
3: الاساس هو توزيعه على مدار اليوم، والاساس هي الحسبه اليوميه كلها. نرجع نقول انه هو البروتين حاجه صعبه الاستهلاك، فجدا صعب انه الشخص ياخذها يجمعها مره واحده. ممكن بوجبه واحده تكون كميته كميه كبيره جدا، ما في مشكله. بس احنا نرجع نقول العضله جالسه طول اليوم تسوي حاجتين، تصنع بروتينات وتسكر، تصنع وتسكر. فانا كل شويه ابغى اعطيها زي نبضه او اشاره من عندي عشان اغذيها واساعدها. يعني انا لو وزعت بروتيني على اليوم احسن، لاني انا كل شويه بساعدها انه تمشي معايا بتصنيع البروتين وبالتالي بناء العضله، وخصوصا للأعمار الكبيرة، لأنه الأعمار الكبيرة يكون هذا الموضوع عندهم أصعب. يعني استجابة العضلة أو حساسيتها للفوائد البروتين تكون أضعف مقارنة مع الأعمار الصغيرة، فننصحهم أكثر أنهم يوزعوا بروتينهم. أما الشباب يبغى يركز بروتينه كله في وجبة وبعدين يأكل هنا شويتين وهنا شويتين، ما في مشكلة.
2: ليش يفرق العمر يا دكتورة في هذه الناحية؟
3: ويسند العمر، لأنه العمر الكبير تصير حساسية العضلة للبروتين أضعف،
2: اللي هو تخليق البروتين قصدك دكتورة صحيح؟
3: أيوة
2: تخليق البروتين
3: أيوة تخزين البروتين كمان، يعني نفس الألياف العضلة إنها تمسك البروتين اللي أخذته وتصنع منه بروتينات وتبني نفسها تصير ضعيفة، فيحتاج أنا كل شوية أعطيها نبضة غذائية. وكمان أصلا يعني هي قدرتها ضعيفة، فأنا أحتاج أنشطها بإني أوزع البروتين بشكل دقيق أكثر مع أكبر مع كبار العمر. أما الأعمار الصغيرة اللي هم تحت 40 أنا يهمني الإجمالي اليوم، طالما قادر الشخص يأكل بروتين ما في مشكلة. نرجع نقول بالمنافسات، يعني كمان إحنا عندنا حاجة اسمها منافسات أو تمارين شديدة الجهد، هذه أنا يهمني أعطي البروتين بفترات حول التمرين. يعني مثلا جدا ضروري أنصح الشخص ضروري تأخذ وجبة قبل التمرين بساعتين، مو قبل التمرين بسبع ساعات، أو إذا هو ما يحب يأكل قبل التمرين يحب يكون يروح التمرين صايم ما في مشكلة، بس ضروري يأكل وجبة بعد التمرين عشان كان صايم قبل التمرين، بينما تدريج السن ما أسمح له يصوم قبل التمرين، لازم يأكل، هذا المفروض.
2: طب دكتورة ما تشوفي أنه أحيانا تقليل الكربوهيدرات عند بعض الناس بشكل شديد ممكن ينعكس على أدائهم في تمارين المقاومة، وبالتالي ممكن ما يبنون عضلات بسبب هذا الموضوع؟
3: جدا جدا جدا طبعا.
2: طيب هذا معناته يتناقض مع قولنا أنه والله تقدر أنت تروح تسوي مثلا كيتو وتاكل وتبني عضلات، مو صعبة شوي عليهم؟
3: أيوة نرجع نقول أنت إيش مسوي خلال، يعني أنت بأي إيش حال
2: مستواك،
3: إيش حالة جسمك الصحية وإيش عمرك، كلها تلعب دور. فبشكل عام الكيتو مثلا أنا ما أنصح فيه لشخص مبتدئ وجاي جديد ويبغى يتدرب ويبغى يكسر، لا أنا أنصح فيه يعني لشخص هو أصلا متمرس ويعرف ينظم يومه وحابب يعمل كيتو، لأنه أصلا بس يعني عنده درجة كتلة عضلية جيدة فما في مشكلة بطريقة معينة.
2: حتى الناس اللو كارب دكتورة برضو نفس الشيء يفقدون الطاقة ولا لا؟
3: أما أيوة أما اللو كارب، اللو كارب زي ما قلنا لو احنا جينا حسبناها بشكل على حسب وزن الشخص جالس يتمرن وشفنا انه هو بياخذ مره لو كارب، فللاسف ما حتفيده لانه حتضعف اداؤه خلال التمرين. هذه هي مشكله الكارب بالاساس. الكارب ايش يسوي؟ يعطينا حاجه اسمها جلوكوز، الجلوكوز يتخزن على شكل جلايكوجين داخل العضله. الجلايكوجين هذه العضلة تستخدمه لإيش؟ تستخدمه لبناء أهم حاجة أو لإنتاج حاجة اسمها اللي هي الـ ATP. الـ ATP هي عبارة عن جزيئات تعطي الطاقة طول الوقت للعضلة خلال التمرين وتخلي العضلة تقوم، يعني يعني تعطيها زي قدرة على تصنيع البروتينات، يعني استفادة من البروتينات للتصنيع. فأنا لما أجي أشيل الكارب أو أقللها بدرجة إنه العضلة ما تقدر تنتج هذه المادة اللي اسمها ATP، أنا ما حستفيد من البروتين جالسة أكله. هنا الفكرة.
2: طيب سؤالي دكتورة، موقع تخصصك أنت خلينا كده بشكل عام، أنا أعرف لكل شخص له خريطة معينة، ولكن بشكل عام انت ما تفضلين انه يقل مثلا الكربوهيدرات عن 180 او 200 للشخص للمبتدئ، للشخص اللي عضلاته خفيفه يعني
3: تقريبا؟ ايوه نقدر نقول كذا
2: 200 جرام كارب في اليوم،
3: تقريبا 200 جرام كارب في اليوم نقدر نعتبرها رقم خلينا نقول ستاندرد او كذا.
2: ممتاز، هنا ما راح تضعف طاقته، راح يقدر يبني عضلات بشكل طيب،
3: ما يفقد طاقته. طيب ولكن مصادر الكارب مهمة، يعني ما يجي ياخذ لي هذه الكارب من شوكولا ولا من،
2: اعطيني افضل مصادر الكربوهيدرات دكتورة.
3: افضل مصادر الكارب الارز، الشوفان، البطاطس، الفاكهة الكاملة، هذه افضل المصادر،
2: الحبوب الكاملة، القمح، الشعير، الاشياء هذه
3: طبعا هذه افضل المصادر.
2: طيب خلينا نتكلم عن الدهون دكتورة، الدهون الغذائية ايش دورها في نظام بناء العضلات؟ لها دور ولا لا؟
3: ايوه طبعا لها دور جدا كبير. كمان للاسف احنا نشوف ناس كثير بتخفف الدهون بشكل كبير. الدهون يعني هي تعمل كمضادات اكسده،

0: حماية الجسم وحماية المفاصل أيضا، يعني هي تحمي المفاصل بعد الجهد الشديد بالتمرين. فجدا مهم وجود الدهون لهذا السبب. طبعا كمان الدهون مهمة زي ما قلنا لأنها لها دور كبير بامتصاص الفيتامينات اللي احنا نسميها الفيتامينات الدوارة بالدهون، اللي هي الفيتامينات احنا ممكن ناخذها من حاجات ثانية، بس اذا ما بنستهلك هذه الدهون بشكل كافي جسمنا ما حيقدر يمتص اهم فيتامين اللي هو فيتامين دي. عشان نتكلم عن موضوع التضخيم وبناء العضلة، له دور كبير جدا ببناء العضلة على الفيتامين. فلما يكون استهلاكي للدهون الصحية قليل، للأسف يصير عندي خلل بمعادلة قدرة العضلة على التعافي وبناء اليافها، وبالتالي هو الحصول على زيادة بالعضلات.
1: يعني ما نقل عن 50 جرام حد أدنى دكتورة؟
0: أيوة، يعني ما تقل عن 50 جرام، وفي بعض الحالات تنفعها إلى 90 جرام. أيضا زي ما قلنا هي مضادات أكسدة جدا مهمة، يعني من أفضل مصادر الدهون. ممكن مثلا الدهون تكون من تونة، من سالمون، من زيت الزيتون، من مكسرات، من أفوكادو، كلها مصادر حلوة وجيدة جدا. وأيضا أنا أحبها لهذه الدهون لأنه هي إيش تسوي لي. أنا أحتاج مثلا، كنا بنتكلم أول الحلقة عن حاجة اسمها أزود سعرات، أنا أبغى فائض سعرات، أنا هذا الفائض ما أبغى يكون كبير، فأنا مجرد أحط مثلا شوية مكسرات أو كذا أغطي الفائض وأعطي دهون. فهي وجودها حلو لهذا السبب، أنه أنا ما أحتاج أخترع وجبة جديدة كبيرة عشان أكمل فائض السعرات الحرارية.
1: طيب
0: طبعاً بس ملاحظة أخيرة، الدهون مهمة عشان خلال الأداء نفسه، خلال يعني الشخص ما بيستهلك دهون جيدة حيحس على نفسه وهو بيسوي التمرين إنه أداؤه ضعيف، زي الكارب مهمة لهذا السبب، لأنه إيش تسوي؟ تحفز المستقبلات العصبية للعضلات. فلما الشخص ما يستهلك دهون كافية للأسف تضعف قدرته على الاستمرار بأنه يمشي على وتيرة جهد التمرين.
1: طيب في الجزء المهم أيضا لكل اللي يعني هدفه بناء عضلات، إيش الأفضل دائما يأكل قبل تمرين المقاومة وبعد تمرين المقاومة؟ أعطيني الوجبة المثالية.
0: أيوة، الوجبة المثالية باختصار فيها هذه الثلاثة مكونات، بروتين ودهون وكارب. ولكن الوقت كمان يلعب دور، يعني مثلا انا افضل انه الوجبه تكون خلال وقت كافي يسمح بانه المعده تهضم الطعام عشان يتمرن وهو مرتاح، فيكون مثلا قبل التمرين بساعه ونص او ساعتين، هذا الافضل.
1: حتى لو تمر دكتوره، حتى لو تمر؟
0: لا، انا بتكلم عن وجبه متوازنه.
1: اوكي،
0: وجبه متوازنه، هذه الوجبه اللي احنا نسميها لود، يعني وجبه زي بنزين للعضلة، فتكون على الأقل قبل الوجبة بساعة ونص أو ساعتين تكون فيها مصدر كربوهيدرات مثلا رز أو بطاطس أو حبوب كاملة، نوع من أنواع الخبز الجيدة، جنبها لحم أو دجاج أو سمك، ومعها شوية زيت زيتون، وحتى ما في مانع يكون في شوربة خضار أو مصدر بسيط للألياف.
1: طيب الكربوهيدرات بعد
0: تفضلي. سألتني عن التمر، التمر وجوده ما هو غلط، ممكن يكون احنا نسميه سناك بسيط قبل التمرين مباشرة، يعني قبل ما يدخل التمرين مثلا بعشرة دقائق ما في مشكلة ياخذ سناك بسيط عبارة عن تمر او كاسة صغيرة من عصير البرتقال او التفاح، ما في مانع ابدا. وخصوصا زي ما قلنا احنا الكارب على حسب الشخص ايش بيسوي، يعني عنده اليوم تمرين جهده عالي حركاته كثيرة، بالعكس وجود الكارب السريع هذا حيساعد العضلة انها تنتج ATP اسرع وتكون ماشية معاه بالتمرين، ما يعني ما تخيب عضلاته، تخليه يتحمل جهد التمرين نفسه.
1: طيب بعد التمرين دكتورة، الكارب ايضا بعد المقاومة يعتبر ضروري لبناء العضلات؟
0: الكارب بعد المقاومة مو ضروري، قبلها هو الأكثر
1: الأهم.
0: إلا إذا الشخص كان قبل التمرين زي ما قلنا ما هو آكل، يعني ممكن مثلا يحب يتمرن أنه هو صايم بس كان شباب يعني. فهنا لا، لازم يأخذ كارب بعد التمرين عشان يعمل اللي ريكفري، اللي هي حاجة نسميها تعافي للعضلة.
1: جميل.
0: وممكن إحنا نشوف مثلا هو كيف موزع النشويات خلال يومه، ممكن مثلا يكون أخذ كارب الصبح، أخذ كارب قبل التمرين، تخلص الكارب حقته فما في مشكلة، عادي حيكون جسمه قادر على التعافي. أنا بتكلم

0: بعيدهم عن الاعمار زي ما قلنا الشباب، الكبار راح توزيعهم غير، لازم كارب قبل التمرين وكارب بعد التمرين، او زي ما قلنا الكومبيتيشن القويه المنافسات القويه.
1: اي نعم.
0: كمان حاله خاصه لازم قبل وبعد التمرين يكون عندهم كارب.
1: طيب
0: فان شاء الله اكون وضحت.
1: لا واضحه جدا واضحه جدا. خلينا بس نروح الفاصل الاخير دكتوره، نرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جد.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة في الجزء الأخير من حوارنا مع الدكتورة سندس الدباغ، استشاري التغذية العلاجية، وحول موضوعنا طبعا لماذا نزيد دهون فترة تضخيم العضلات وكيف نتفادى ذلك. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتورة، خليني بس بسألك على موضوع الأخطاء في فترة التضخيم. إيش أكثر خطأ غذائي تشوفينه عند أشخاص يريدون بناء العضلات؟
0: كثير أخطاء، ولكن ممكن كده أعددهم كده بشكل سريع.
1: أوكي.
0: الخطأ الأكثر شهرة هو التخبيط بالمكملات الغذائية للأسف. الخطأ الثاني إنه أحياناً استهلاك بروتين، يعني اللي هو واي بروتين أو مكمل غذائي من البروتين، بالرغم من قدرة الشخص على تغطية البروتين، أو حتى لما نيجي نحسب نشوف هو إيش بياكل اليوم ونلاقيه هو قادر إنه يتخلص احتياجه من البروتين، يعني بياخذ بروتين زيادة بس كده. فهذه أكثر الأخطاء اللي نشوفها، وأكثر حال أكثر شيء هو موضوع المكملات. وللأسف كمان بسبب رتم الحياة وكده بنشوف ما في نوم كافي، فبيكون يعني عندهم صعوبة أو معاناة بأنه جسمهم يدخل بحالة التعافي. فهذه كمان من الأشياء اللي بشوفها.
1: طب وإيش رأيك في الديرتي بالكينج اللي يأكل الشخص البيتزا برجر حلويات كثير، يقول المهم أني أوصل وخلص احتياجي من السعرات؟ صحة.
0: يعني أوكي، ما هو منطقي هذا الكلام. أول حاجة الفائض الكبير بالسعرات ليس بالضرورة بناء عضلات أسرع، غالبا بناء دهون أسرع للأسف. هذا أولا. ثانيا هو أنت يعني دائما إحنا نقول خليك منطقي، خلينا احنا نحسب احتياجك. انت ممكن ما تضطر تاكل هذه الكميات من الطعام، زي ما قلنا انت ممكن تزود سعراتك من حبة افوكادو في اليوم او من ملعقتين زيادة زي الزيتون على اكلك، وببساطة توصل للطاقة اللي محتاجها وتبني عضل بسهولة من غير ما تضغط على نفسك. ولكن انا احيانا احس عذر عشان ناكل هذه الاشياء،
1: يعني ياخذوها حجة، يعني حجة لل طب هو في اصلا دكتوره شيء اسمه كلين بالكينج، يعني ان الشخص يقدر يكتسب عضلات بدون دهون، ولا هذا صعب؟
0: طبعا هو اصلا هذا الاساس. هو كلين بالكينج طبعا الاساس هو فائض سعرات مدروس وصغير بالاساس. احنا ما نعمل فائض كبير لانه زي ما قلت لك الجسم عنده كثير مصادر يحرق فيها الطاقه، حتى جزء من الطاقه الجسم يستخدمها لنفس هضم الاكل، ما يحتاج انه انا مره اكبر بالسعرات. مع بروتين، مع غذاء متوازن عالي الجوده، وطبعا تمارين المقاومه، يعني هي هذه المعادله الدقيقه. سعرات مدروسه، وفائض مدروس، بروتين كافي، غذاء، تدريب. انا طبعا متى

0: أراقب الشخص هذا وكل شوية أرفع له الفائض، أرفع له السلم.
1: أيه.
0: لما يحتاج أنا أوصل معه على حسب إيه هو إيش بيسوي ويتمرن، ما في مشكلة. أنا ممكن يعني أرفع نطاق الفائض حق السعرات هذا، بس رغم كذا ما يحتاج إنه ناكل يعني فاست فود وكذا. طبعا يعني أنا أقدر مجهودهم لهؤلاء اللي ما شاء الله يتعبوا على نفسهم ويتمرنوا وكذا، وكلنا أكيد نحب أنه من وقت للتاني ندخل هذه الأكلات. ففعلا في ناس بتتابع معايا اسمح لهم يدخلوا، يعني لما يكون عندي معايا أنا مجال بهذا الفائض أني أدخل لهم زي كده فاست فود أو وجبة كده أعطيهم، ما في مشكلة.
1: حلو.
0: لكن الحقيقة ليس الكل يحتاج هذا الكلام.
1: طيب في خلينا ناخذ كثير من الاسئله، بس قبل الاسئله دكتوره اعطيني بشكل سريع ايش ابرز المكملات اللي عليها ادله علميه في فتره بناء العضلات اللي تنصحين فيها بشكل عام؟ يعني
0: طبعا الكرياتين هو رقم واحد اكيد.
1: اها.
0: الكرياتين هو المثبت والاكثر، يعني اكثر حاجه نقدر احنا ننصح فيها الكرياتين. لانه الكرياتين ايش يسوي؟ الكرياتين يساعد على إعادة تكوين الـ ATP اللي احنا كنا نتكلم عنها، اللي هي الجزيئات اللي اصلا تعطي طاقة للعضلات عشان تتعافى وتقدر تمتص كمان البروتين بشكل افضل فتبني نفسها افضل. ولكن مع حتى الكرياتين له طبعا جرعة محددة، احنا ما نزيد عن 5 ميلي جرام للشخص، وكمان متدرج بإعطائه، جدا هذه مهمة هذه الملاحظات. وحتى أنا مثلا كثير ناس متدربوا ما أعطيهم كرياتين إذا شفت إن هم ما هم محتاجين، وخصوصا مثلا مع النساء لما يبدأوا يتمرنوا، لأنه غالبا النساء ما يكونوا بالأساس بهذا الجو أو ما بيعملوا تمارين من زمان. فأنا مجرد أصلا بس عدلت لهم حساب البروتين أشوف تحسن بالكتلة العضلية بوجود التمرين طبعا، فما يحتاجوا. ممكن أعطيهم بس طبعا أول حاجة أعطيهم مثلا حديد إذا عندهم نقص حديد، فيتامين د. يعني للأسف أحيانا يجي شخص يبغى يدخل النار تلاقي جاب كرياتين وجاب
1: شنطة مكملات
0: وجاب بري ورك اوت وعبى السطر، بعدين تجي تسأله ايش اخبار فيتامين د عندك، تشوفه مره نازل. ما حد يستفيد من هذه كلها. فاول حاجه اللي هي فيتامين د للحديد لازم نشيك عليها ونتاكد عشان نعطيها، ولكن كمكمل غذائي هو الكرياتين. بالدرجه الثانيه الكافيين. الكافيين طبعا ما ننصح فيه لكبار السن عشان ممكن يزيد نبض القلب، او حتى ما ننصح فيه للنساء بجرعات كبيره لانه يؤثر على امتصاص الكالسيوم، وطبعا النساء هم عرضه لهشاشه العظام اكثر من غيرهم. بس الكافيين ما يسوي حاجه غير انه هو يعني يحسن اداء اكثر.
1: اي طيب خلينا ناخذ رساله دكتوره.
0: ايوه انا متى احب الكافيين؟ للناس اللي كنا نتكلم عنهم قبل شويه اللي ما يحبوا ياكلوا قبل.
1: اي طيب
0: خذ شط قهوه عشان بس تحسن لك ادائك.
1: ممتاز.
0: في مكمل غذائي انا ما احبه ابدا، اللي هو المكملات اللي تاثر على التستوستيرون. للاسف اشوفها بكثره وخصوصا بالاعمار الصغيره، وما يعني جدا احذر منها. وكمان اشوف ناس بتاخذ بواس هرمون اللي هو هرمون النمو، يلعبوا هرموناتهم وكذا، ما يصير هذا الكلام. فاكثر هذه التستوستيرونات تكون المحفزات للتستوستيرون تكون موجوده بحاجه اسمها بري ورك اوت. دائما اي شخص يقول لي انا ابغى اخذ بري ورك اوت اقول له ورجيني شو مكوناته. احيانا مثلا تكون في مكوناته قهوه وهو يشرب قهوه فما ينفع،
1: ما يحتاج يعني. اي صحيح
0: يحتاج. لازم تقرأ مكونات البري وورك اوت. في البري وورك اوت يكون عبارة عن ايش؟ BCAA اللي هو البرانش تشين امينو اسيدز، او اللي هي الاحماض الامينية الاساسية.
1: بس هذا موجود في البروتين، في الواي بروتين موجود يعني بشكل طبيعي.
0: يعني انا مثلا انت ايش بتاكل؟ انت ما شاء الله بتاكل بيض ولحم ودجاج وسمك، ليش بتاخذ BCAA؟ ما يحتاج. ففي حاجات فعلا الشخص ما يحتاج انه ياخذها، يعني يفضل انه يستغني عنها.
1: طيب في عجال خلينا ناخذ الاسئله دكتوره بشكل سريع. نواف يقول دكتور انا اتمرن من سنه تقريبا وزني ثابت لكن شكلي تغير، وكل اللي يشوفني يقول صار جسمك مختلف، هل لازم اشوف زياده على الميزان او نقصان على الميزان عشان اقول اني بنيت عضل وخسر دهون، ولا يكفي فقط كلام الناس؟
0: ما شاء الله عليه، أول مرة أشوف أحد ما هو مدور على الميزان. يعني هذا شيء إيجابي، طالما يعني واضح تغير ملابساتك معناها انك انت خسرت دهون وبنيت عضل.
1: بس هذا وارد فعلا انه احيانا الميزان ما يتحرك وانت بتبني عضل وتخسر دهون؟
0: ايوه طبعا ما يبان على الميزان، زي ما قلنا احنا الشكل هو اللي يحكم. ليش؟ هذه يعني هو لو مثلا كان مسوي قبل كده انبادي وبعدين رجع سواها، اللي هي نوقف على جهاز اسمه انبادي نشوف تحليل الوزن. هذه أنا أشوفها كثير عندي مع عملائي، مثلا يجيني يكون الوزن عنده خلينا نقول 80 كيلو، العضلات تكون مثلا 20 كيلو والدهون تكون 31. خلال هذه السنة يصير تغير بالبالانس، تصير العضلات اللي كانت 20 تصير 25 والدهون نزلة. فهو حقيقة على الميزان ما يكون في فرق كبير، بس شكله جدا تغير.
1: طيب
0: فعلا نشوف هذا الشيء.
1: طيب عبد العزيز من الرياض يقول اسمع كثير عن إعادة تكوين الجسم، يعني اخسر دهون وابني عضلات في نفس الوقت، هل هذا ممكن فعلا ولا مجرد كلام تسويقي؟
0: ممكن وبشدة طبعا هذا يعني كل جلستنا احنا بنتكلم
1: عن هذا الموضوع.
0: بشرط دائما وابدا تحسب صح، يعني تكون كمية أكلك مناسبة لتمرينك ووزنك وحتى مناسبة ليومك. يعني مثلا أنا شخصيا مثلا الناس اللي بتتمرن وبتتابع معايا يوم عندهم هيت أو عندهم تمرين كارديو شديد أعطيهم كمية كارب وبروتين غير لما بيعملوا تمرين مقاومة بسيط. فحتى بالأيام نغير بالشعرات بالبروتين وبالسكر أو النشويات أو الكارب عشان نشوف نتيجة بخسارة دهون وبناء عضل، لكنها جدا ممكنة. بالعكس زي ما قلنا هذه أكثر حاجة أنا أحب أشتغل عليها، الناس اللي يحبوا يخسروا دهون.
1: ما بدك تحبين تشتغل على هذه النقطة دكتورة، هذول تحبين تعطينهم سعرات الثبات أكثر ولا تسوي لهم عجز بسيط؟
0: هذول أحب أنا أشتغل معاهم بأنه مثلا بعض الأيام أيام راح أعمل لهم عجز سعرات، وأيام التمرين أعطيهم زيادة بسيطة بما يناسب تمرينهم.
1: أها يعني يكونوا دائما في عجز في كل الأيام قصدك، ولا تكون السعرات الثبات في أيام
0: التمرين؟ العجز بس أيام الراحة، يعني مثلا عندهم يومين ما يروحوا على النادي ما يتدربوا أعمل لهم عجز.
1: أها وفي الأيام العادية
0: أعمل لهم عجز سعرات بدون عجز بروتين، يعني بروتين يبقى مناسب بس أيام التمرين أعطيهم زيادة مجهوزة على حسب التمرين نفسه.
1: اللي هي سعرة الثبات ممكن تكون.
0: أيوة.
1: أوكي ممتاز. طيب وكذا وصلنا تقريبا للختام دكتورة، في شيء تبغى تضيفيه قبل نختم معاك اليوم؟
0: أبغى أضيف إنه عملية التضخيم ليست عملية مستحيلة، وخسارة الدهون أيضا ليست عملية مستحيلة، ولكنها أيضا تحتاج وقت، تحتاج تايم. ما نتوقع انه العمليه هذه حتكون سريعه، يعني ما لازم احنا نحس باليأس او نحس انه ما انجزنا اذا ما شفنا نتيجه سريعه على الميزان. كنت قبل كده بتكلم انه احنا مثلا نتوقع زياده بالكتله العضليه ما بين نص الى ربع من الوزن الاجمالي للشخص، يعني لو جينا حسبناها حقيقه ممكن الشخص خلال اسبوع يزيد 0.4 كيلو، يعني 400 جرام عضلات بس بأسبوع، ما حيزيد مثلا ما حيزيد بأسبوع زايد كيلو أو 2 كيلو عضلات. احنا نتوقع زيادة بناء على وزن الشخص وتمرينه، وتكون بسيطة ولكن نتائجها دائمة. هنا جمال الموضوع بناء العضلات، نتائجها دائمة وتأثر على جودة حياتنا كلها، تأثر على حركتنا، تأثر على مناعتنا، تأثر على قدرتنا على المشي وأداء الأمور اليومية بشكل وبطاقة أفضل، وتحمينا كمان عند الكبر، إنه دائما الأشخاص اللي يتمرنوا بأعمار صغيرة ويواظبوا على التمرين هذا الشيء يساعدهم إنه يكونوا بصحة أفضل من الناس اللي ما تتمرن. وآخر شيء أختم فيه، حتى كبار السن تمرن، يعني ما تخافوا انكم تتمرنوا حتى لو عندكم مشاكل بالكوليسترول او السكر او القلب ما في مشكله تتمرنوا وتعملوا تمارين مقاومه. حتى في تمارين مقاومه انا اعطيها لمرضاي على الكرسي، اسمها تمارين بسيطه على الكرسي ولكنها جدا تساعد على بناء العضله، طالما احنا مستمرين ومواظبين وناكل بروتين متوازن. بس حتفرق حياتكم وجوده حياتكم جدا حتى مع الاعمار الكبيره ببناء بسيط. يعني شخص مثلا كبير بالعمر لو واظب 3 شهور ممكن كل شهر زي ما قلنا يزيد مثلا بمعدل 200 جرام عضلات، بس على المدى الطويل هذه الجرامات البسيطه حتعمل كم كيلو بسيط، حتفرق جدا بجوده حياته وحركته، حتى حتنظم له مستويات الهرمونات بجسمه. لذلك جدا مهم انه احنا نشتغل على بناء عضلاتنا، ما نهمل هذا الموضوع ابدا في اي مرحله من مراحل حياتنا.
1: ممتاز.
0: العضلات اذا احنا ما بنيناها نخسرها للاسف.
1: يعطيك العافية دكتورة سندس الدباغ استشاري التغذية العلاجية، سعيد جدا بالحديث معك بالحديث الممتع هذا، بإذن الله يكون استفاد الجميع من سماع هذه الحلقة. شكرا لك ونلتقيك دائما على خير دكتورة.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا.
1: إذا وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقة اليوم من صحة ولياقة من جدة أف أم، تقابلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهران، يلقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة أف أم. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

0: على هواك.
1: لوين صيفك؟ واحدة من أجمل المناطق السياحية في الباحة، ودايم تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة، لأن فيها المناظر الخلابة من مساحات خضراء شاسعة وشلالات متدفقة وبرك المياه المحاطة بالصخور. الغابة مجهزة بكافة المرافق الخدمية مع استراحات وأماكن للجلوس ومسارات للمشي والرياضة، بالإضافة لثلاث مواقع لألعاب الأطفال. حديقة غابة خيرة هي لوحة طبيعية خلابة تعكس جماليات المعالم السعودية الرائعة، ولها مكانتها السياحية البارزة. لون صيفك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: ضحى الجمعة على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في أبها على التردد 98.8.

0: في رحاب الجمعة.
1: كثيرا ما يحتار الإنسان في بعض أمور الدنيا، كأن يقبل بأمر ما أو يرفضه، أو يحتار في الاختيار بين شيئين ولا يعلم أيهما خير له. ولذلك علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، علمنا صلاة الاستخارة. والاستخارة هي طلب الخير في شيء، أي طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. ابن حجر فتح الباري في شرح صحيح البخاري: أجمع العلماء على أن الاستخارة سنة، ودليل مشروعيتها ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. إذا تعرض أحدنا لأمور يتحير منها وتتشكل عليه، يحتاج للجوء إلى الخالق رب السماوات والأرض وخالق الناس، يسأله رافعا يديه، داعيا مستخيرا بالدعاء، راجيا الصواب في الطلب، فإنه أدعى للطمأنينة وراحة البال. فعندما يقدم على عمل ما كشراء سيارة، أو يريد الزواج، أو يعمل في وظيفة معينة، أو يريد سفرا، فإنه يستخير له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره. وقد قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. سورة آل عمران

وقال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. والاستخارة مع الله والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح، وذلك أن الإنسان عنده قصور أو تقصير، والإنسان خلق ضعيفاً، فقد تشكل عليه الأمور وقد يتردد فيها، فماذا يصنع؟ عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هنا تسمي حاجتك، خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به، ويسمي حاجته.

الأوقات المستحبة لصلاة الاستخارة سؤال يسأله الكثيرون منا عندما يكون هناك أمر ما يشغلنا أو تنتابنا الحيرة في الاختيار بين أمرين أيهما أفضل، سواء كان زواجاً أو عملاً أو شيئاً في حياتنا الدنيوية. ولكن متى نؤدي تلك الصلاة حتى يستجيب لنا رب العزة سبحانه وتعالى ويهدينا ويرشدنا إلى الصواب ويتحقق ما نرجوه بعد أدائها؟ يؤكد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن أنسب وقت لصلاة الاستخارة هو الثلث الأخير من الليل، أي قبل صلاة الفجر، لأن في هذا الوقت ينزل رب العزة سبحانه وتعالى للسماء الدنيا ويقول سبحانه: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في الطائف على التردد 93.3.
0: على هواك.

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الشوكاني رحمه الله: اختلف أهل العلم في معنى كونه شفاء على قولين. الأول أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وذهاب الريب وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على الله سبحانه. القول الثاني أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحو ذلك، ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين، ولا شك أن هذا من بركة القرآن وكمال فضائله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتداوى بالقرآن ويرقي بالتعويذات الشرعية ويأمر بها عند الشكوى. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يكثر من الدعاء بالعافية ويأمر بذلك، والعافية تشمل عافية الدين والدنيا. فعن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال لأبيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غدا: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها حين تصبح ثلاثا وثلاثا حين تمسي. قال: نعم يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته.

وكان صلى الله عليه وسلم ربما وصف العلاج والدواء المناسب من غير القرآن والرقى، وحض على ما ينفع ونهى عما يضر. عن عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حمى أحدكم فليشن عليه الماء البارد 3 ليال من السحر. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي. ومن الآداب الجليلة التي تنفع الصحة وتحافظ عليها وتقيها من الأمراض ترك النهم والشره للطعام، والنهي عن الإسراف والتبذير فيه. عن مقدام بن معد كريبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه.

وقال ابن القيم رحمه الله: وهذا من أنفع مال البدن والقلب، فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس، وعرض له الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل. هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع، فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على نفسه وصحة بدنه بأربعة أمور: الأول، بالرقية بالقرآن والتعاويذ الشرعية، الثاني، بالدعاء وطلب العافية، والثالث، بالوقاية والتي هي خير من العلاج، والرابع، بما أطلعه الله

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام معكم في مكة المكرمة على التردد 98.

0: مساجد لها تاريخ.
1: يعد جامع القرويين من أهم المعالم الإسلامية في المغرب العربي، ويقع في مدينة فاس المغربية التي تقع تحديداً في أقصى شمال شرق المغرب. وتم الشروع في بناء الجامع في الأول من رمضان لعام 245 هجري الموافق 30 من نوفمبر لعام 859 ميلادي بأمر العاهل الإدريسي يحيى الأول. يذكر أن فاطمة الفهرية المعروفة بأم البنين، والتي تعود أصولها إلى ذرية عقبة بن نافع الفهري القرشي فاتح تونس ومؤسس مدينة القيروان، تطوعت لإعادة بناء جامع القرويين، ووهبت كل ما ورثته من مال عن أبيها لتشغيل

رشيد بعد أن لاحظت أنه ضاق بالمصلين، فأحبت وأختها مريم أن تخلدا ذكر والدهما بهذا العمل لما درج عليه المسلمون من اتخاذ المساجد سلماً للمجد. ضاعفت فاطمة الفهرية حجمه بشراء الحقل المحيط به من رجل من هوارة، وضمته إلى المسجد وبذلت مالاً طائلاً برغبة صادقة حتى اكتمل بناؤه في صورة بهية وحلية رصينة، وبقيت صائمة صيام تطوع إلى حين الانتهاء من بناء هذا الصرح العظيم.

أطلق على الجامع اسم جامع القرويين وجامعة القرويين نسبة إلى المهاجرين من القيروان بتونس الذين سكنوا أحد أكبر أحياء فاس في أول عهدها، وهو عدوة القرويين. وكان من بين هؤلاء المهاجرين فاطمة بنت محمد الفهرية التي قدمت من تونس إلى عاصمة الدولة الإدريسية مع والدها الفقيه القيرواني محمد بن عبد الله الفهري وأختها مريم في أيام الأمير يحيى بن محمد بن إدريس. ويعرف الجامع بجمال زخرفته، حيث استعمل المهندسون المعماريون فناً مميزاً في صناعة القباب والأقواس والنقش عليها بالعديد من الآيات القرآنية والأدعية. وعند الدخول لساحة المسجد فإنك تجد 17 باباً للجامع وجناحين يلتقيان في طرفي الصحن الذي يتوسط هذه المنارة الإسلامية التاريخية، ويضم كل جناح مكاناً مخصصاً للوضوء مبنياً من المرمر.

منذ تشييد المسجد سارع العلماء إلى تنظيم حلقات العلم فيه لتصبح بذلك فاس قبلة لطالب العلم والمعرفة من إفريقيا ومختلف أرجاء العالم الإسلامي الرحب. وكان يجتمع فيه العديد من طلاب العلم، وبفضل الاهتمام الفائق بالجامع من قبل حكام المدينة المختلفين تحولت فاس إلى مركز علمي وثقافي ينافس المراكز العلمية ذائعة الصيت في مدينة قرطبة وفي مدينة بغداد. ويعتقد أن جامع القرويين انتقل من مرحلة الجامع إلى مرحلة البداية الجامعية في العهد المرابطي، حيث قام العديد من العلماء باتخاذ المسجد مقراً لدروسهم. وحسب النصوص المتوفرة فإن جامع القرويين دخل مرحلة الجامعة الحقيقية في العصر المريني، حيث بنيت العديد من المدارس حوله وعزز الجامع بالكراسي العلمية والخزانات.

وتصنف جامعة القرويين على أنها أقدم جامعة في العالم، فهي تسبق جامعات أوروبا بحوالي قرنين من الزمن. وتدل القوائم الطويلة للفقهاء والشعراء وعلماء الفلك والرياضيات ممن جاءوا من بلدان مختلفة لطلب العلم في جامعة القرويين على الصيت الذي كانت تتمتع به الجامعة. ومن بين هؤلاء المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون المولود بتونس ومؤسس علم الاجتماع الحديث، وأبو الوليد بن رشد الطبيب والفيلسوف المعروف، والطبيب الأندلسي موسى بن ميمون والإدريسي أشهر الجغرافيين العرب والمسلمين، وعالم الرياضيات والفلك الشهير ابن البناء المراكشي، وابن غازي المكناسي عالم القراءات والرياضيات، وبابا الفاتيكان سيلفستر الذي تنسب إليه عملية نقل الأرقام العربية إلى أوروبا، وغيرهم الكثير.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في رابغ على التردد 94.9.
0: على هواك.

0: همسات نبوية.
1: تبدو لنا حاجة المجتمع الإنساني إلى خلق الصدق حينما نلاحظ أن شطراً كبيراً من العلاقات الاجتماعية والمعاملات الإنسانية تعتمد على شرف الكلمة. فإذا لم تكن الكلمة معبرة تعبيراً صادقاً عما في نفس قائلها، لم نجد وسيلة أخرى كافية نعرف فيها إرادات الناس، ونعرف فيها حاجاتهم، ونعرف فيها حقيقة أخبارهم. لولا الثقة بشرف الكلمة وصدقها لتفككت معظم الروابط الاجتماعية بين الناس. ويكفي أن نتصور مجتمعاً قائماً على الكذب لندرك مبلغ تفككه وانعدام صور التعاون بين أفراده. كيف يكون لمجتمع ما كيان متماسك وأفراده لا يتعاملون فيما بينهم بالصدق؟ وكيف يكون لمثل هذا المجتمع رصيد من ثقافة أو تاريخ أو حضارة؟ كيف يوثق بنقل المعارف والعلوم إذا لم يكن الصدق أحد الأسس الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع الإنساني؟ كيف يوثق بنقل الأخبار والتواريخ إذا لم يكن الصدق أحد الأسس الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع؟ كيف يوثق بالوعود والعهود ما لم يكن الصدق أحد أسس التعامل بين الناس؟ كيف يوثق بالدعاوى والشهادات ودلائل الإثبات القولية ما لم يكن الصدق أحد أسس التعامل بين الناس؟

يقول ابن القيم في الصدق: إنه منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين، ومن مساكنهم في الجنات.

تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أبو حاتم: إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح ورفع درجته وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده، فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده بالكذب، بل يجب عليه المداومة برعايته بلزوم الصدق، وما يعود عليه نفعه في داريه، لأن اللسان يقتضي ما عود، إن صدقا فصدقا، وإن كذبا فكذبا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في المدينة المنورة على التردد 93.6.
0: على هواك.

0: كن حذراً. ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جد أف أم.
1: جد أف أم على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

0: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل لكم الآن شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الحمد لله، الحمد لله الرحمن الرحيم العليم الحكيم

الرب الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمد ربي وأشكره على جميع النعم، ما علمنا منها وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بارئ النسم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي الأعظم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي التقى والكرم. أما بعد، فاتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى بالعلم النافع والعمل الصالح. عباد الله، عباد الله، إن العلم هو الذي ينور العقول ويزكي النفوس ويهدي إلى كل خير ويبني المجتمعات وينتفع به كل أحد. وأفضل ما يقدم الإنسان للإنسان، وإن كل أحد ينشأ وإن كل أحد ينشأ جاهلا حتى يعلمه الله تعالى. قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وإن الناشئ الصغير يبدأ يتعلم من والديه ومعلمه، يبدأ يتعلم من والديه ومعلمه في المدرسة، فيتلقى العلم شيئا فشيئا، ويتلقى مع ذلك القدوة التي يراها، ويعمل بما يتعلمه ويعمل بما يراه من القدوة. لأن الصغير لا قدرة له على الموازنة والتفكير. وما دام الأمر كذلك، فالوالدان عليهما أمانة كبرى ومسؤوليتهما عظيمة، مسؤوليتهما عظيمة للناشئة. ثم تأتي أمانة المعلم ومسؤولية المدرسة في التعليم والقدوة، فيتعلم الناشئ العلم النافع ويربى على العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري ومسلم. ويعلم في المراحل الأولى من الدين الإسلامي ما يجب عليه تعليمه، وما لا يسع أحدا جهله. ويعلم ويربى على مكارم الأخلاق وفضائل الخصال، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو. فمن تعود الصلاة وتعود مكارم الأخلاق في الصغر أعين على الاستمرار على الاستقامة. والإهمال في التربية الصالحة النافعة يصعب بعد ذلك استدراك ما فات وجبر من كسر. وليكون الناشئ لبنة صالحة في بناء مجتمعه ينفع ولا يضر ويصلح.

ولا يفسد ويزيد خيره ولا يضر مجتمعه بشره. ثم يختار بعد ذلك ما يناسب مواهبه وقدراته في التخصصات العليا ليقوم كل بمتطلبات المجتمع وحاجاته. فالمجتمع بحاجة للكمال والتخصص في العلوم الشرعية والتخصص في أنواع العلوم العربية وآلات العلوم العربية. فآلات العلوم العربية ضرورة لا بد منها لفهم الشريعة الإسلامية التي هي قوام أمة الإسلام. ولا أمة بدون الشريعة. وعلى الأمة أن يقوم نشؤها وشبابها بكل ما يحتاج إليه المجتمع من التخصصات التي يحتاجها الناس في أمور دنياهم من الطب والزراعة والصناعات والهندسة والعمران والاقتصاد ونظم الإدارة وعلوم الاجتماع والعلوم العسكرية والتقدم في العلوم المقدور عليها من التطور النافع. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. حديث حسن رواه الدارقطني من حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكما أن الدولة عليها أن تقوم بمهمات وأعمال لا يقوم بها غيرها من الصلاح والإصلاح والخير، كذلك على المجتمع أن يقوم بما عليه من الخير والأعمال النافعة للمجتمع كل حسب طاقته وكل حسب ما يقدر عليه ويستطيعه. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. فيا أيها المسؤولون عن التعليم، كل في مسؤوليته وكل مسؤول عن الأمانة التي تحملها. ويا أيها الآباء والأمهات، أعدوا الشباب واجتهدوا في تهيئتهم لينهضوا بمجتمعهم إلى المستوى الذي يرضي الله تعالى وينفع المسلمين في دينهم وينفع المسلمين في حياتهم الدنيوية ويعينهم على معايشهم. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فافتتحوا عودة دراستهم وتعليمهم بسم الله وعلى بركة الله. وفق الله شبابنا والمعلمين لكل خير. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين ولي المتقين، أحمد ربي وأشكره على آلائه ونعمه التي نعلم والتي لا

نعلم، نحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله، اتقوا الله بفعل الخيرات وترك المحرمات. عباد الله، إن الله العليم، بكل شيء، الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، تفضل على أبينا، آدم عليه الصلاة والسلام، فعلمه أسماء كل شيء قبل تعليم الملائكة، وحكم وقدر بأن جعل العلم قبل العمل، ليعمل الإنسان على بصيرة وبينة من دينه، وعلى يقين من أمره. قال تعالى: فاعلم، أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وكل علم بدايته من الله ونهايته إلى الله، والمؤمنون يتفاضلون بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله ما تعملون خبير. ولفضل العلم تفاضل بسببه حتى الحيوانات. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. ولكن العلم الشرعي هو أفضل العلوم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظٍّ وافر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وبقية العلوم، الدنيوية التي يحتاجها الناس لدنياهم مهما كانت حاجتهم لها، فهي بعد العلم الشرعي في المنزلة، لأن علوم الدنيا تنتهي بنهاية الحاجة إليها، وأما العلم الشرعي فالحاجة إليه في الدنيا والآخرة. ومن فضل الله على المؤمن أنه إذا أراد بالعلم الدنيوي أن ينفع به نفسه وينفع به الناس، وأراد ثواب الله في هذا العلم، كتب الله له به الأجر والثواب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه. وفي الأثر: نية المؤمن خير من عمله. فالمسلم يجب عليه أن يحسن العمل، ومع إحسان العمل يحسن الظن بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

سلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك في كل زمان ومكان يا قوي يا عزيز. اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم أذل الكفر والكافرين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم تولَّ أمر كل مؤمن ومؤمنة، وأمر كل مسلم ومسلمة. اللهم ارفع الشدائد اللهم ارفع الشدائد والكروبات على المسلمين، وألف بين قلوبهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. وأغن المسلمين، وسد حاجاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ، اللهم احفظ هذه البلاد المباركة بحدودها وجنودها وأمنها وخيراتها وعزها، واحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وفقه لرضاك، واجعل عمله في رضاك، وأعنه على كل خير للبلاد. ووفق ولي عهده محمد بن سلمان لما تحب وترضى، وأعنه على كل خير للبلاد، وانصب بهما دينك. اللهم احفظ، اللهم احفظ بيت المقدس من الصهاينة المعتدين، اللهم احفظ بيت المقدس من الصهاينة المعتدين، اللهم احفظ بيت المقدس من الصهاينة المعتدين. اللهم احفظ فلسطين من عدوان الصهاينة، اللهم احفظ فلسطين من عدوان الصهاينة. اللهم اكشف، اللهم اكشف ما نزل بأهل فلسطين، اللهم اكشف ما نزل بأهل فلسطين من الضر والشدائد والبلوى يا رحيم. عباد الله، اذكروا ربكم كثيرا واشكروه على نعمه يزدكم، فقد وعد الله بالزيادة للشاكرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قام

0: استووا اعتدلوا استووا. الله أكبر
1: الله أكبر.
2: اللهم بعد بيني وبين خطاياك وأنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر،
1: الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. ربنا لك الحمد. السماوات ملء الأرض واشتوش.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله

0: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.

0: على جدة اف ام.
1: وثاني الترحيب بكم مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة، وبعد غد بإذن الله تعالى سنكون على موعد مع قصة طموح وعطاء على مشارف البداية يدشنها طلاب وطالبات التعليم العام بعد انتهاء إجازة نهاية العام وانطلاق رحلة العام الدراسي الجديد، رحلة العلم والتعلم، رحلة الجد والاجتهاد، رحلة الإبداع والتميز لبناء مستقبل مشرق يليق بأبناء وطن الطموح والإبداع المملكة العربية السعودية. ومع الاستعدادات التي بدأت مبكرا وبدأتها الوزارة والإدارات التعليمية، كل شيء أصبح مهيأ لاستقبال الطلاب، المدارس، المعلمين، الطواقم الإدارية، ومن خلفهم الأسر التي تعد جزء من المنظومة التعليمية الشاملة والشريك الأهم للمدرسة. وحتى تصل هذه الشراكة إلى أعلى درجات العطاء والفاعلية، يأتي الوعي على رأس قائمة المتطلبات الأساسية ويبنى عليها نجاح العام الدراسي من خلال بناء طالب متسلح بالقيم والعلم والمهارة. ومن أهم القيم التي تساهم في ذلك بلا شك هي قيم الانضباط والجدية واستشعار المسؤولية لدى الطالب والطالبة، والتي تمنحهم الدافعية لبذل الجهد وتجاوز التحديات والصعوبات كجزء من مدرسة الحياة التي يكتسب منها أو يكتسب منها الأبناء تجارب مثمرة تساهم في رفع جاهزيتهم لشق طريق الحياة بكل ثبات وتميز. ومع بداية الفصل الدراسي الأول والذي سينطلق بإذن الله تعالى في بعض مناطق المملكة، مكة المكرمة، جدة، الطائف، المدينة هذا الأسبوع، بينما هناك بقية مناطق المملكة بدأت منذ الأسبوع الماضي، يأتي دعم الأسرة وتوجيه المعلم واحتواء المدرسة ركائز أساسية لتحقيق أهداف التعليم الذي لم يعد كما كان في السابق مجرد تعلم الأبجدية والحساب والأساسيات، بل أصبح قصة من الإبداع والتميز وبناء الإنسان. فهيا بنا نحن وأنتم وأبنائنا الطلاب والطالبات من خلال هذه الحلقة لنكتب قصة العودة للدراسة والتي خصصنا من أجلها هذه الحلقة. فقط مستمعين الكرام فاصل قصير، نعود من بعده لنكمل معكم القصة.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.
0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: بناء على جدة FM.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حلقتنا اليوم التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى، وأيضا هي تتزامن مع انطلاق بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1448. البداية عنوان عريض يشير إلى ما بعدها، فمتى كانت البداية جادة يغذيها الطموح ويدفعها العطاء كان ما بعدها يليق بما بذل. ولعلنا اليوم أمام بداية فصل جديد من فصول المستقبل مع بداية العام الدراسي الجديد، و لمزيد من الحديث مستمعين الكرام يسعدني أن يكون معي ويشاركني الحوار أيضا في هذه الحلقة ضيوف الحلقة وضيوف البرنامج الكاتب والتربوي الأستاذ سامي الجاسم. مرحبا بكم أستاذ سامي.
4: مرحبا، يعطيكم العافية، سعيد بوجودي معكم.
1: وأيضا الترحيب بضيفتنا المدربة والتربوية الأستاذة بسمة الجمعة. مرحبا بكم أستاذة بسمة.
5: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: بداية أستاذ سامي، بما أننا الآن مع بداية العام الدراسي ويمكن هناك عقبة تواجه كثير من الأسر، كيف نتعامل مع الفترة الانتقالية ما بين الإجازة الصيفية وبداية العام الدراسي ونندمج بشكل أسرع مع نمط الحياة الجديد بعد الوقت والنظام المفتوح أثناء الإجازة؟ اليوم أصبح عندنا مواعيد لابد أن نتقيد بها في النوم في نمط الحياة إلى آخره.
4: طبعا الانتقال من أجواء الإجازة المفتوحة إلى الالتزام الدراسي يحتاج إلى تدرج لا إلى

0: الصدمة. من الطبيعي أن يجد الطالب في هذه الأيام في البدايات صعوبة يعني، خصوصا بعد تغير موعد النوم والاستيقاظ وكثرة أوقات الفراغ. لكي يكون الاندماج أسرع يمكن اتباع عدة خطوات: إعادة تنظيم النوم تدريجيا قبل بداية الدراسة بعدة أيام، تقديم موعد النوم والاستيقاظ كل يوم قليلا، تقليل ساعات الألعاب والأجهزة تدريجيا وهي اللي ماخذ الطلاب في الاستجابة بشكل كبير، يعني بدل المنع المفاجئ الذي قد يخلق مقاومة لدى الطالب، إعادة الروتين اليومي مثل تحديد أوقات النوم والواجبات، القراءة، الترفيه، الخروج، تهيئة الطالب نفسيا بالحديث الإيجابي عن المدرسة والأصدقاء والمعلمين بعيدا عن لغة التخويف والضغط
1: والترهيب. نعم،
0: إشراك الطالب في الاستعداد للدراسة كاختيار أدواته وترتيب حقيبته وتنظيم مكان المذاكرة حتى يشعر أن العودة قرار يشارك فيه، عدم تحميله منذ اليوم الأول يعني فوق طاقته، مطلوب من اليوم الأول أنه يرجع للنظام بشكل حاسم. لا، الهدف في البداية هو استعادة الإيقاع والانضباط ثم رفع مستوى المتطلبات تدريجيا. الأهم من نحن ندرك أن الطالب لا يحتاج إلى أن ننتزع من الإجازة، ننتزعه يعني من الإجازة دفعة واحدة، بل أن نساعده نتعاون معه في الانتقال منها بهدوء إلى إيقاع المدرسة المنضبط. النجاح في ذات العام لا يبدأ مع أول حصة، بل يبدأ مع تهيئة الطالب نفسيا وجسديا وتنظيميا قبل أن يفتح كتابه الأول. من خلال تجربتنا الآن في الأسبوع الأول دراسي في الشرقية، الأمور جدا منضبطة وكان أولياء الأمور والطلاب جدا منضبطين، ويبدو أنهم تجاوزوا هذه فعلا إلى الانضباط التام يعني.
1: نعم، وهي دائما هالعقبات هذه اللي مع بداية العام الدراسي وفترة الانتقالية ما بين الإجازة والانتقال للدراسة تحتاج إلى تخطيط من قبل الإسراء، من قبل منسوبية التعليم، من قبل الطلاب، حتى يكون الانتقال سلس وما يدخلون في معمعات يعني خلينا نقول لخبطة النوم كما هو دارج أو صعوبة العودة إلى العمل. التخطيط الجيد المبكر بلا شك هو يقودنا إلى الانتقال السلس والمرن من ما بين الإجازة إلى العمل. أستاذة بسمة، دائما مناطق التغيير هي فرص ثمينة، كيف نجعل من بداية العام الدراسي فرصة ثمينة لإعادة ترتيب أنفسنا وأهدافنا وعاداتنا أيضا، لسيما من الآن في مرحلة التغير وانتقال ما بين فترة إجازة ونقاهة إلى فترة عمل وجدية تتطلب منا أن نكون على أهبة الاستعداد؟
2: صحيح، كما ذكرت أبي الفاضل، يجب أن ننظر دائما لبداية العام الدراسي كفرصة، فرصة لبداية جديدة، نعيد فيها ترتيب أولوياتنا، نحدد أهدافنا بوضوح واقعية، ننظم وقتنا، نحاول نتخلص فيها من العادات التي تعيق إنجازنا مثل السهر ووضع أهداف غير واضحة، المقارنة، عدم ترتيب الأولويات، نحاول أن نبني عادات يومية بسيطة نستطيع الاستمرار عليها. المهم دائما أن نركز على التقدم والاستمرارية بدل من أن نركز على السعي إلى الكمال.
1: جميل، أعود لكم أستاذ سامي. الانضباط طبعا هو ركيزة وهدف طبعا، والناس طبعا في درجة الانضباط يختلفون من حيث يعني الاهتمام بهذا الجانب وبهذه القيمة. هل نعتبر الانضباط أستاذ سامي كقيمة يولد به الإنسان أم أنه والله يكتسب ويتدرب عليه مع الحياة؟
0: الانضباط في أساسه السلوك يكتسب ويبنى بالتربية والممارسة، وإن كان بعض الأشخاص يمتلكون منذ الصغر ميولاً تساعدهم عليه مثل حب التنظيم، الالتزام، تحمل المسؤولية. الطفل لا يولد وهو يعرف قيمة الوقت أو الالتزام بالموعد أو إنجاز واجبات، إنما يتعلمها من الأسرة ومن المدرسة ومن القدوة ومن البيئة المحيطة، ثم تتحول مع التكرار لديه إلى عادة ومع الوعي إلى قيمة راسخة. لهذا نجد أن درجات الانضباط تختلف بين الناس.
1: صحيح،
0: أن ظروف التربية والقدوة والتجارب والقدرة على تحمل المسؤولية تختلف أيضا. الأهم أن نحن لا ننظر إلى الانضباط باعتباره مجموعة أوامر وعقوبات، بل باعتباره مهارة في إدارة الذات
1: ومسؤولية أيضا.
0: نعم، ومسؤولية. الطالب المنضبط ليس فقط من يخشى العقوبة، وإنما من يلتزم لأنه أدرك أن انضباطه راح يخدم مستقبله ويحترم وقته وحقوق الآخرين أيضا. الانضباط قد يبدأ بقانون تضعه الأسرة والمدرسة، لكنه لا يصبح قيمة حقيقية إلا عندما يتحول إلى قرار داخلي يتخذه الإنسان حتى في غياب الرقيب. من هنا يمكن القول بالمختصر المفيد: نحن لا نولد منضبطين، لكننا نولد بقابلية للتعلم، والتربية الواعية هي التي تحول الالتزام من واجب خارجي إلى قيمة داخلية لدى الإنسان.
1: والتفاوت اللي ذكرته أستاذ سامي في بين الناس في درجة الانضباط أعتقد أنه يعود بالدرجة الأولى لثقافة الانضباط لديه، والعوامل اللي أنت ذكرتها أيضا هي مؤثرة بلا شك في درجة الانضباط لدى الأشخاص. أستاذ بسمة، الطالب الذي يدرس خلينا نقول خوفا من العقاب، يؤدي واجباته خوفا من العقاب. كيف نغير هذا الدافع السلبي بداخله إلى دافع إيجابي يكون نابع من الرغبة والجدية والإحساس بالمسؤولية والإقبال على الدراسة؟
2: طيب، تحويل الدافع من الخوف إلى الرغبة يتم من خلال ربط الدراسة بأهدافه، بمستقبله، بطموحاته. لازم نساعده على رؤية العلاقة بين ما يتعلمه وبين ما يطمح إليه. يجب أن يدرك أن كل مهارة يكتسبها اليوم هي خطوة تقربه من حلمه غدا، وبذلك طبعا يشعر أن نجاحه إنجاز شخصي له، فيدرس بدافع رغبة في النجاح، التطور، رغبة في بناء مستقبله، تحقيق طموحاته، بدل من مجرد فكرة الحصول على درجات.
1: جميل. تعتقد أن الأسرة هنا لها دور كبير ولا؟
2: طبعا التشجيع والتقدير مهم جدا.
1: جميل. وأيضا حتى الترهيب أحيانا يكون دون قصد ويأتي من الأسرة، وهذا بلا شك. وطبعا
2: بدافع الحرص أحيانا.
1: هو بدافع الحرص.
2: أيوة.
1: لكنه كسلوك وغير جيد بلا شك.
2: بالتأكيد. طيب. بالعكس، يعني توعيته بأهمية أهدافه ومستقبله والإنجاز فيما بعد هذا أفضل من الترهيب.
1: جميل. لازلنا في دائرة الانضباط والالتزام السامية، الالتزام بالحضور سواء للمدرسة أو دخول الحصص في وقته، كيف ينعكس على أداء وتميز الطالب والطالبة داخل المدرسة؟
0: الالتزام بالحضور ليس مجرد تسجيل اسم طالب في كشف أو دخول حصة في موعد، هو جزء من بناء الشخصية الطالب وتعليمه معنى المسؤولية التي يجب أن تعلمها عليه الأسرة والمدرسة. الطالب الذي يحرص على الحضور المنتظم والوصول في الوقت المحدد يبدأ يومه الدراسي مستعدا للتعلم، ولا يعني يفوت التمهيد أو شرح المعلم أو التعليمات المهمة. هذا لا شك راح ينعكس بصورة مباشرة على فهمه وتحصيله واستيعابه وتفاعله داخل الصف. الالتزام بالوقت يدرب الطالب على مهارة يحتاجها طول حياته، راح يحتاجها في الجامعة وفي العمل وفي العلاقات وفي المسؤوليات المختلفة. التميز لا يصنع الذكاء وحده، إنما تصنعه أيضا الاستمرارية والانضباط واحترام الوقت. من المهم أن ندرك أن التأخر المتكرر حتى لو كان لدقائق قد يتحول إلى عادة تؤثر في أداء الطالب ونظرته إلى المسؤولية، بينما الحضور المبكر يمنحه فرصة لبدء يومه بهدوء وتركيز واستعداد نفسي أفضل. الطالب المتميز لا ينتظر أن يأتيه النجاح، بل يهيئ نفسه لكي له كل يوم. من أول خطوات هذا التهيئ أن يحضر في وقته ويبدأ من حيث يجب أن يبدأ. الالتزام بالحضور اليوم قد يبدو سلوكا بسيط، لكنه في الحقيقة تدريب مبكر على صناعة إنسان منضبط موثوق قادر على النجاح في المستقبل في جميع خطواته القادمة.
1: وجميل أن يتحول الالتزام إلى عادة في يوم من الأيام لدى الطالب والطالبة،
0: وهذا ما راح يصنع عند انضباطه وحضوره المبكر.
1: صحيح. طيب اسمحوا لي أستاذ سامي وأستاذ بسمة، بس نطلع فاصل قصير ونعود نستكمل حديثنا بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، فاصل قصير نعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مرة أخرى مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا، والذي يتزامن اليوم مع انطلاقة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1448، والحديث عن أهمية الجدية والبداية الجادة وقيم الانضباط لا سيما للطلاب والطالبات. ويسعدني أيضا أن نثني بالترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، الكاتب والتربوي والأستاذ سامي الجاسم. مجددا مرحبا بكم أستاذ سامي.
0: مرحبا، يعطيكم العافية.
1: والترحيب أيضا بضيفتنا المدربة والتربوية الأستاذة بسمة الجمعة. مرحبا بكم أستاذة بسمة.
2: أهلا وسهلا حياكم الله.
1: بداية معك أستاذة بسمة، التسويف وتأجيل المهام والواجبات تحت أي مبرر كان، كيف نعالج مبكرا لدى الطلاب حتى لا يتحول مثل هذا السلوك الخاطئ إلى عادة وسلوك حياة؟ خلينا نقول إنه هذا سؤال موجه من داخل الأسرة لمختصة في التربية.
2: التسويف عادة له أسبابه. معالجة التسويف يكون أو يبدأ بفهم الأسباب هذه، يعني ممكن تكون التسويف المهمة المعطاة لهذا الطالب كبيرة، وبالتالي حنحلها بإن نقسم هذه المهام إلى خطوات صغيرة وواضحة. نحاول نحدد كمان أوقات مناسبة
1: نجزئها
2: ونحدد كمان أوقات مناسبة تناسب الطالب عشان يبدأ بحلها. ممكن تكون المهمة صعبة، فهنا نحتاج إلى تبسيطها.
1: وين تكمن صعوبتها أستاذة بسمة؟
2: هي بالنسبة نظرة الطالب تختلف من طالب الآخر. يعني ممكن تكون مثلا مو فاهم هذه المهمة أو هذا الواجب الطالب، فهنا نحاول إن نبسطها له، نشرحها له، نوصله يعني عشان يقدر يبدأ فيها. وطبعا لازم يبدأ بخطوة بسيطة جدا، بعدها تجي هي الخطوات الأخرى.
1: فإيش يجب أن نركز على هذه النقطة؟
2: سن الابتدائي.
1: جميل.
2: عادة في بعض أحيانا أنت بتلاحظ مثلا إنه تلاقي الوالدين تعال حل الواجب، بيحاول بعدين، خليها بعد ما أصحى، بعد ما تكون المشكلة فإنه طالب الوقت المناسب بس يبغى يتخلص منها لأنه هو خايف أو مو عارف يحلها. إذا كانت هنا طبعا إحنا نساعده من خلال تقسيم المهام لخطوات صغيرة، من خلال إذا كانت صعبة نحاول نبسطها له. مهم إنه يعرف الطالب نفسه إنه الانضباط يعني الإنجاز، حتى لو ما كان عنده رغبة. طبعا مع التشجيع والمتابعة مع الأسرة، المعلم له ده كمان دور بس من غير ضغط زائد، عشان ما يتحول التأجيل إلى عادة دائما أسلوك في حياته.
1: يعني يكون موعد تسليم الواجبات في وقتها، ويكون المعلم حريص على أن تكون في مثل هذا الوقت المحدد.
2: طبعا هذا يعلم الطالب الانضباط.
1: صحيح.
2: أنه عنده مهمة لازم ينجزها، بس إيش السبب في أنه بيسوف؟ نفهم الأسباب وبالتالي نبدأ نعالج هذه الأسباب فتختفي هذه المشكلة.
1: جميل. طيب أستاذ سامي، المفاهيم الخاطئة التي يأتي بها الطلاب، يعني ماذا عنها؟ مثلا الطلاب حينما ينتقلون، مثلا خلينا نأخذ على سبيل المثال مرحلة انتقالية من المتوسطة إلى المرحلة الثانوية، ربما يأتي بمفاهيم أنه والله هذه المرحلة صعبة، أنه مثلا مادة الفيزياء صعبة، أو أنه المعلم الفلاني شديد. مثل هذه المفاهيم الخاطئة التي يأتي بها الطالب كيف تؤثر بشكل سلبي على الطالب، وكيف نستطيع أن خلينا نقول نحصن الطالب من الوقوع في فخ مثل هذه المفاهيم التي ربما تكون عائق في إكمال مسيرته بتميز وإبداع؟
0: عبارات مثل بعض المفاهيم وبعض العبارات اللي ممكن يطلقها الطالب مثل
1: وهي واقع أستاذ سامي في حياتنا.
0: طبعا وهذه نسمعها أنا في الميدان.
1: صحيح.
0: نسمعها وتمر علينا
1: كثير.
0: بشكل دائم يعني كثيرا، يعني عبارات مثل هذه المادة صعبة، هذا المعلم شديد، يرغب الطالب في تغيير المعلم أو التوجه لفصل درس معلم معين، شعوره بأن هذا المعلم شديد أو صعب. هي قد تبدو بسيطة لكنها أحيانا تتحول إلى قناعة مسبقة تؤثر في الطالب قبل أن يخوض التجربة أصلا. الطالب عندما يقتنع أن المادة صعبة قد يدخل الحصة وهو يتوقع الفشل،
1: هو يقنع بها طبعا وليس يقتنع.
0: نعم. يقل تركيزه وتقل مشاركته، ثم يجد صعوبة فعلية يعني تترسخ عندها القناعة. هنا يأتي دور الأسرة والمدرسة والمعلم في تفكيك هذه الأفكار، لا بالسخرية منها أو تجاهلها، إنما بالحوار والتجربة. نسأل الطالب شو اللي جعلك ترى هذه المادة صعبة؟ هل جربتها؟ شو الجزء اللي ما فهمته؟ ثم نساعده على تحويل الحكم العام إلى مشكلة محددة ونساعده في حلها. حتى أيضا وصف المعلم بأنه شديد ينبغي أن لا تتحول إلى صورة سلبية ثابتة. قد يكون المعلم حازم لأنه يحرص على الانضباط والإنجاز والحزم، أبدا لا يعني القسوة. الأهم أن لا ننقل نحن هذه الأحكام إلى الطالب سواء بقصد أو دون قصد، لأن الكلمة التي يسمعها الطالب عن مادة أو معلم قد تصبح عادة يرى من خلالها تجربة كاملة. نحن لا نريد طالبا يخلو من المخاوف، بل طالبا يتعلم أن لا يجعل مخاوفه حقائق. النجاح يبدأ أحيانا من تغيير جملة واحدة، بدل هذه المادة صعبة، هذه المادة تحتاج مني إلى جهد وفهم وممارسة، وبدل هذا المعلم شديد، هذا معلم لديه توقعات واضحة مني سأتعلم كيف أتعامل معها. هنا يتحول التفكير من عذر يبرر التراجع إلى عقلية تبحث عن الحل.
1: جميل. ثبتنا حقيقة يعني أن الطالب لابد أن يكون يتعامل مع المخاوف، هذه جزء من المهارات التي يجب أن يكتسب الطالب اللي هي إدارة المخاوف. وأعتقد إنه المعلم اليوم، معلمين طبعا، معلمين ومعلمات ما شاء الله تبارك الله ما هم مقصرين أبدا في الجانب، ودورهم كبير جدا في تفنيد مثل هذه المفاهيم الخاطئة التي قد يأتي بها الطالب. أستاذة بسمة، دور الأسرة غاية في الأهمية بلا شك، وهذا نؤكد عليه دائما. بتقديرك ما مواصفات الأسرة الإيجابية اللي نعتبرها اليوم مكملة لدور المدرسة والمعلم؟
2: بالتأكيد الأسرة الإيجابية هي الأسرة التي تتابع ابنها باستمرار، تحرص على دعمه وتشجعه، تستمع إليه وتفهم احتياجاته قبل التركيز على درجاته. تتعامل مع أخطائه كفرص للتعلم وليست مجرد أخطاء. تضع حدود واضحة، تعلم المسؤولية دون قسوة أو ضغط أو مقارنة مستمرة مع أقرانه. الأسرة الإيجابية تتعاون مع المدرسة وتتعاون مع المعلم، تكمل أدوارهم بدل من إلقاء طبعا المسؤولية عليهم دائما والنقد باستمرار. بالأخير النجاح طالب هي مسؤولية مشتركة ما بين البيت والأسرة.
1: أوجه التعاون اللي اليوم يعني مطلوبة من الأسرة على سبيل المثال؟
2: متابعة الأبناء، التواصل فعال مع المدرسة،
1: زيارة المدرسة أيضا.
2: أيوة التواصل مهم، الزيارة مهمة. يعني في بعض الآباء بتلاقيهم بيجي في نهاية الترم بعد ما يشوف طبعا درجات ولده نازل وكذا، بيجي بعدين بيتهم وبيلقى التهام وليه وليه وليه. طب أنت فين متابعتك من الأول؟
1: صحيح.

0: فيها يعني أوقات تحب تنزه فيها الطالب يمارس كرة القدم واهتماماته. أيضا الألعاب الإلكترونية اليوم أصبحت شغف لدى كثير من الطلاب والطالبات. كيف نصنع طالبا لديه ثقافة التوازن أو إدارة وقته بشكل جيد ويوازن بين اهتماماته وأيضا أداء واجباته الهامة بحيث ما يدخل كل جزء على الآخر؟
1: الطالب اليوم يعيش بين الدراسة والرياضة وحبه الكبير للألعاب الإلكترونية متعلقة بوسائل التواصل والتنزه وغيرها من الاهتمامات. هذا واقع لا يجب أن ننكره، وحتى هذا أيضا أحيانا يكون حافز. لذلك إن الحل مش في المنع بل في بناء ثقافة الأولويات لدى الطالب ولدى الابن. نعلم الطالب أن لكل شيء وقته، الواجبات المدرسية لها وقتها، الترفيه لها وقته، النوم والراحة لهما حقهما أيضا. عندما يتعلم الطالب أن ينهي مسؤولياته قبل أن يستمتع بوقته فإنه لا يصبح الطالب متفوقا بحسب، بل إنسان قادر على إدارة حياته بشكل عام وليس فقط دراسته. من المهم أن يكون الوالدان والمدرسة قدوة في التوازن، لا أن تتحول العلاقة مع الطالب إلى أوامر وعقوبات، لا، لابد أن نساعده على وضع جدول واقعي ونترك له مساحة لاختيار اهتماماته ونعلمه أن الالتزام لا يعني الحرمان. الطالب المتوازن ليس من يبتعد عن المتعة، المتعة مطلوبة، بل من يعرف متى يدرس ومتى يلعب ومتى يرتاح ومتى يقول الآن وقت مسؤوليتي. التعليم الحقيقي لا يصنع طالب يحفظ دروسه فقط، بل يصنع إنسانا يعرف كيف يدير وقته وحياته. أخيرا، أنا سأنهي هذا العام مشوار طويل في التعليم، 35 سنة في التعليم وفي الإدارة المدرسية.
0: هنيئا لكم بما تركتم من أثر. الله سبحانه،
1: الله يعطيك العافية. أقول في نهايته أن الطالب يستحق منا أن نستمع له، أن نحتويه، أن ندعمه، أن نشجعه. لذلك ترى طلابنا ما شاء الله عليهم دائما أجدهم في منصات التتويج على ليس فقط على مستوى الوطن بل على مستوى العالم. فهؤلاء يحتاجون منا دعم وتشجيع واحتواء.
0: وأنا أتمم ما ذكرت حقيقة أستاذ سامي بما ذكرت عن أبنائنا، حتى من حيث الوعي اليوم طلابنا حقيقة نلحظ هذا الشيء في الميدان، أن الوعي لديهم مرتفع، الإدراك عالي، الإحساس بالمسؤولية أيضا مرتفع، وما شاء الله تبارك الله الكثير منهم اليوم لا يحتاج حتى أسرة تتابع. أستاذة بسمة، وبهذا السؤال أختم معك، حتى لا يشعر الطالب والطالبة بالملل والروتين خلال العام الدراسي، ما الذي نحتاجه من المنظومة الشاملة، الأسرة، المدرسة، الطالب، حتى لا يقع الطالب في خلينا نقول فخ الملل وانعكاساته السلبية على الطالب وعلى مستوى؟
2: كما ذكرت حقيقة نحتاج إلى منظومة متكاملة وتعاون مشترك بينهم جميعا. المدرسة يجب أن تنوع ما بين استراتيجيات وأساليب التعلم، الأنشطة المقدمة للطالب، الأسرة تشجع تدعم، توازن بين الدراسة وبين الحياة. الطالب أيضا يجب أن يكون شريك في تجربته، يضع أهداف لنفسه، يشارك بفعالية، يكون له دور وصوت في رحلته التعليمية. هذا يجعل من العام الدراسي أكثر حيوية، أكثر متعة ونشاط وإثارة. المهم مو أنه يكون كل يوم مختلف، بل أنه يكون كل يوم له معنى في حياة الطالب.
0: جميل جميل. المهم أن لا يكون اليوم الدراسي مختلف، بل أن يكون له معنى. عبارة جميلة أستاذة بسمة، وبإذن الله تعالى يكون عام دراسي ممتع ملء الفائدة وأيضا المتعة في ذات الوقت. ومدارسنا اليوم ما شاء الله تبارك الله تولي هذا الجانب اهتماما بالغا بتوجيهات من وزارة التعليم. وختام هذا الحوار لا يسعني إلا نتقدم بجزيل الشكر لكما الكاتب والتربوي الأستاذ سامي الجاسم، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
1: شكرا، سعدت بتواجدي معك وأسعد بالتواجد معك دائما.
0: شكرا لك. أيضا الشكر الجزيل للمدربة والتربوية الأستاذة بسمة الجمعة، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمتي في هذه الحلقة.
2: شكرا لكم على هذا اللقاء الجميل.
0: شكرا لك. مستمعينا الكرام، لا نزال مواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
5: بناء على جدة اف ام.
0: مجددا مرحبا بكم مستمعي الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة والتي نقدمها تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد. الجميع يسعى

0: للنجاح ويتسلح بكل ما يساهم في تحقيقه من التخطيط والجد والاجتهاد واكتساب المهارات وتطبيقها أيضا، لكن هذا لن يتحقق ما لم يكن لدى الشخص ثقافة النجاح. هنا أمام هذه المفردة يجب أن نتوقف، فالذكاء والموهبة لن تتحقق أو لن تحقق النجاح دون التزام حقيقي وانضباط شامل. فهناك الكثير من الأمور يجب أن يحقق هذا الشخص قبل أن يبدأ في مرحلة النجاح. فالارتباط الوثيق ما بين النجاح كهدف وما بين الانضباط كوسيلة جزء من أدوات تحقيق النجاح التحقيق السليم، لا سيما أن الانضباط اليوم أصبح معيارا أساسيا في تقييم الطالب، في تقييم المتقدم للدراسة الجامعية أو الوظيفة، وأي خلل أو ضعف أو نقص في هذا الجانب سيؤثر بشكل مباشر على ترشيحه أو قبوله أو انخراطه في هذا العمل أو ذاك. وبالتالي مستمعي الكرام، فغرس قيم الانضباط في الطالب والطالبة أولوية تسبق كل أولوية حتى تصبح جزء من ثقافة هذا الشخص، ومن يدرك أهمية هذا الانضباط هو سيعمل بإذن الله تعالى على تحقيقه واقعا في حياته من خلال، ونتحدث هنا عن الطلاب والطالبات، الانضباط في الحضور والانصراف، الالتزام بالتعليمات واتباع القوانين، أيضا كذلك الالتزام بالزي المدرسي المعتمد من قبل الوزارة، وهذه نقطة جدا مهمة. أيضا المظهر العام للطالب يجب أن يكون مظهر طالب علم بعيدا عن كل ما يخالف وينافي المبادئ والقيم والدين. أيضا الالتزام في أداء الواجبات في وقتها هو جزء من الانتظام وجزء من الالتزام، وأيضا يتعلق بدرجات الطالب وتحصيله الدراسي، كذلك أيضا الابتعاد عن الغياب، والغياب نتحدث عنه في الجزئية القادمة. الغياب هو دمار لمستقبل الطالب والطالبة، متى ما كان الطالب حريص أن لا يكون الغياب جزء من عامه الدراسي هو بإذن الله تعالى سيحقق أعلى درجات الانضباط والالتزام، وهذا سينعكس مباشرة على مستواه وتحصيله الدراسي وغيره كثير من الصور الانضباط التي تحقق بها النجاح والتميز. سنتطرق لها بإذن الله تعالى في الجزء القادم من حلقتنا، وتطرقنا لها أيضا في الجزء الأول مع الأستاذ سامي والأستاذة بسمة. لا نزال مستمعين الكرام متواصلين معكم، فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا مع تربوية الأستاذة حميدة الحسن بعد الفاصل القصير.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
0: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حلقتنا، والتي خصصنا الحديث فيها عن بداية العام الدراسي وقيم الانضباط والبداية الجادة. جميل أن تكون لدى الطالب والطالبة أهداف واضحة ومحددة يحقق من خلالها ما يطمح له، وحتى يتحقق ذلك يأتي بناء الطالب بناء قيميا وسلوكيا متينا. شراكة هامة بين الأسرة والمدرسة تأتي في مقدمة تهيئة الطالب للنجاح والتميز والإبداع. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام، يسعدني أن يكون معي تربوية الأستاذة حميدة بنت رجاء الحسن. مرحبا بكم أستاذة حميدة.
5: مرحبا بك، حياك الله أستاذي وحيا الله الجميع، وأبدأ حديثي بالحمد والثناء لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بداية أستاذة حميدة، لماذا الأسابيع الأولى بداية العام الدراسي مهمة في إثبات الجدية وتشكيل بقية العام الدراسي بالنسبة للطالب وخط سيره الدراسي؟
5: طبيعة الأسابيع الأولى تعتبر جدا مهمة في إثبات الجدية، لأنها أساسا تشكل الانطباع الأول وتبني الأساس القوي لأي بداية أيا كانت، سواء كانت في العمل أو المدرسة أو العلاقات.
0: صحيح.
5: فالأسابيع الأولى من العام الدراسي تعتبر هي الأساس الذي يبني عليه النجاح أصلا طوال العام. لما السبب؟ لأنها تمنح هذا الطالب فرصة ترسيخ الانضباط، تحديد الإيقاع، تحديد مكانه، بناء صورة ذهنية وإيجابية له عن اللي حوله، عن المعلمين، عن المدرسة، سبحانه تعزز ثقته بنفسه، تجعله يستمر على هذا المناط.

0: صحيح، بالذات الطالب اللي جاي مرحلة جديدة، معلمين يعني ما يعرفهم، خلاص أنا كمعلم مباشرة يقدر يعني يرسم الانطباع الجيد أو غير الجيد لا قدر الله بناء على جدية الطالب واهتمامه وحرصه.
1: صحيح.
0: طيب أستاذ حميدة، كيف نغرس تحمل المسؤولية؟ وهذه جزئية جدا مهمة في حديثنا اليوم، تحمل المسؤولية في الطالب والطالبة حتى يكونوا قادرين على استيعاب متطلبات مستقبلهم، كيف نغرسها بطريقة تربوية وعلمية سليمة؟
1: قبل ما نقول كيف نغرسها، نبغى أصلا نعرف إيش معنى المسؤولية أصلا. إيش معنى كونك تكون أنت إنسان مسؤول؟ المسؤولية بكل بساطة هي القيام بالواجب بالوقت المحدد، مهام يؤديها الطالب يؤديها الشخص، لكن تكون في وقتها، يؤديها في وقتها، ما تعطي مهام وتقول لا أديها بالوقت اللي يبغى أو الوقت اللي هو يحدده، لا، إذا ما صار مسؤول. أنت مسؤول تقوم بهذه المهمة اللي أنا أعطيتك إياها تقوم بها، لكن في وقت المحدد، مثل واجبات، مثل أمور العمل وما شابه. طب أنا كيف أغرسها؟ كيف أغرسها في الطالب أساس يتحمل المسؤولية هذه؟ لا بد أنها تغرس منذ الصغر، زرع الثقة في نفوس الصغار، أعطيه مساحة من الثقة، أبني فيه عنده إيش؟ منح الحرية، حتى يكون عنده توازن بين منح الحرية والمحاسبة على النتيجة التي إيش تخرج منه. أسند له مهام كثيرة، أسند مهام حقيقية، وأعطيه أدوار إيش قيادية. وأكبر مثال المشاريع اللي تكون جماعية بين الطلاب، كل طالب في المشروع الواحد له مهمة، هذا قائد، هذا كاتب، صح؟ فإذا كان كل طالب التزم في مهمته، خلاص تحمل هو مسؤوليته، أنت هنا غرست المسؤولية في الطالب، أنت تحمل المسؤولية، تتحمل مسؤولية الكتابة، تتحمل مسؤولية الوقت، تتحمل الجزء هذا من المشروع. فالمشروع الجماعي يجعل الطالب أنا ما أبغى أخفق في مشروعي أو في جزء من مشروع حتى ما يلام أو ألام، فهنا تحمل مسؤولية، راح نقدم إن شاء الله المشروع في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني بالتاريخ الفلاني، يتحمل مسؤولية. نفس الشيء الطالب كيف تحمل المسؤولية؟ يقدم مهام واجباته في الوقت المحدد له، اليوم وضعنا في المنصة مثلا واجبات، يتحمل مسؤوليته، يدخل المنصة يحل واجبات في الوقت المحدد، ليس على الهواء إنما على الوقت المحدد.
0: جميل، إذن عندنا تحديين الآن، إنجاز المهمة وليس فقط أن تجزها في وقت مفتوح، ولكن أن يكون ضمن تزمين معين ووقت محدد.
1: نعم، زيادة على ذلك سبحان الله تحمل مسؤولية وكيف تغرس، تطور مهاراته، تجعل مهاراته تطور كيف يخطط المستقبل. إذا أنت أعطيته تحمل مسؤولية وراح كيف يخطط المستقبل، مثل الطلاب الثانوي عندنا كيف يروح جهة الإنساني أو الطبيعي أو إدارة أعمال أو ما شابه. تقييم الذاتي جدا مهم، من الطالب يقيم نفسه، يرى جوانب الضعف فيه يعالج، ويرى جوانب القوة فيها وينميها حتى ترتفع. كل هذه الأمور هذه لما أنا أتعاملها مع الطالب أو مع ولدي الصغير أو سبحان الله تجعله يتحمل المسؤولية، تجعله إنسان فعلا مسؤول، يخرج لي جيل فعلا ثابت تحمل المسؤولية، تحمل كن جيل قيادي.
0: جميل، ودورنا أيضا حتى نحن مثلا كأسرة أو حتى في مدرسة تعزيز دورنا مهم جدا
1: جداً
0: مهم للغاية. وأنت والله أثناء حديثك أنا ذهبت إلى واقع مدارسنا اليوم، وحقيقة هذه والله تشكر لهم وتذكر. اليوم المدارس يمكن تعرف أستاذ حمدة توكل الكثير من المهام للطلاب، هذا الطالب يجد أنه قيادي، والله هذا يقود جماعة النظام، هذا يقود جماعة مثلا الأنشطة، جماعة النشاط العلمي، فهذا أيضا جزء من غرس تحمل المسؤولية في داخل نفوس
1: إدارة
0: الطلاب.
1: إدارة الوقت جدا مهمة، إدارة
0: بلا شك هذه مهارة حياة.
1: تدريبهم على وضع الجدول الزمني لتسليم الواجبات في وقت محدد، تحمل منذ الصغر.
0: جميل. طيب أستاذ حميدة، أنا عندي هنا سؤال غاية في الأهمية، وأعتقد أن اليوم يهم الجميع سواء مؤسسات تعليمية أو حتى أسر. الغياب، أثبتت دراسات اليوم التأثير السلبي والكبير على الطالب الذي يغيب كثيرا عن المدرسة، كيف تقرأين تأثير الغياب على الطالب والطالبة وكيف يمكن علاجه؟
1: الغياب تأثيره سلبي وسيء جدا على الطلاب، يعني يعاني الكثير من
0: وحتى على تحصيلهم الدراسي أيضا.
1: طبعا تراجع الأداء الأكاديمي، يفوت الطالب شرح دروس أساسية، تسلسل المعلومات، أخذ باليوم الفلاني أخذوا مثلا معلومات مهمة أو درس مهم، تسلسل له معلومات مهمة، يغيب عن هذا الطالب. إذا غاب تدني الدرجات، يصعب عليه الطالب الغائب أو يكون غيابه كثير، يصعب عليه حصول على درجات مرتفعة، عدم حصول على الشرح الكامل والوافي،
0: حتفوت دروس كثير.
1: إذا كثرة الانتقادات السلبية لا تجعل ترى المعلم يسأله ليش غائب، الطلاب نفس الشيء اللي ما في نفس الصف يسأل ليش غائب، هذه كلها تعتبر انتقادات له. زاد على كذا عندك يا أستاذي الأهل لا يتحملون عبء الدروس الخصوصية، عبء مادية وهم بغنى عنها،
0: ولن تكون ذات جدوى أيضا،
1: ولن تكون ذات جدوى. صحيح، ما راح تكون مثل المعلم صاحب المادة الأساسية.
0: والأسوأ من ذلك أستاذة حميدة أنه نغرس في هذا الطالب ثقافة الفوضى والإهمال والتراخي، هذه صحيح. نقطة جدا مهمة وربما حتى تعيق في مستقبله.
1: صحيح. ودنا فعلا نداء للأمهات الأمهات الذين مثلا يشتركون بجروبات والله يسعدهم يطول بعمرهم ليت يكون فعلا والله ليت يكون الجروبات هذه جروبات يعني يتعاونون على الانضباط وعلى الجدية ولا يتعاونون على الغياب لأنه فعلا له أثر جدا سلبي وسيء على أبنائهم
0: وهذا ليس من الأمانة حتى من الأمان التي يعني أوكلت لك من الله عز وجل تجاه هؤلاء الأبناء إنه والله أنت ما تضيع مستقبلهم أو تغرس فيهم مثل هذه السلوكيات
1: عود على انضباط عود على انضباط منذ الصغر
0: صحيح تعويد هذه الأمانة الحقيقية حتى يكون ذا فائدة لك ولنفسه والوطن ومجتمعه طيب على مستوى الأسرة أستاذة حميدة كيف نمزج بين الرقابة الذكية المستمرة وفي ذات الوقت أيضا بناء طالب يستطيع أن يعتمد على نفسه ويتحمل المسؤولية
1: بناء الاستقلالية
0: جميل
1: كيف أنا طالب يستقل بذاته لكن كيف يحقق التوازن بين أني أمنح الطالب مساحة لاتخاذ القرار وتوجيه غير مباشر تضمن سلامة وأداء واجباته يكون هناك رقابة ذكية هذه لها مفاتيح كوني أنا أراقب ابني في البيت أو أراقب الطالب لكن أراقب بماذا متابعة بدون تحكم أو تقليل أعطيه مساحة قوم بمهامه بنفسه يواجه الصعوبات وإذا أخطأ هو الذي يتحمل إيش خطأ أعطيه فرصة يتخذ قراره بنفسه أستمع له الاستماع جدا مهم جدا فعال أستمع أنصت له باهتمام دون مقاطعة دون صفرية في أفكاره ممكن يقول لك حين يكون لك أباء أو معلمين يستمعون يمكن ما تعجبهم هذه الأفكار بحكم فارق العمر أو السن لا أعطيه فرصة أستمع الأفكار عندهم سبحان الله الشباب والجيل هذا عندهم أفكار صحيح. وعندهم تطلعات لا بد أستمع لهم مع التوجيه إيش المباشر أتجنب أقارنها بأي شخص ثاني يعني أقارنها
0: بولد دائما سلبية المقارنات صحيح
1: جدا سلبية تضر الطالب أو تضر بالولد نفسه أني أحاول أني أطوره حتى يرتفع سبحان الله ترى الرقابة أو الاستقلالية أو الأمور أني أجعله أو أمنحه مساحة اتخاذ القرار هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أسامة بن زيد لواء جيش لغزو عمره كم تتوقع كم عمره كان عمره 18 سنة كان عمره
0: يعني لو قرناه بجيل اليوم في المرحلة المتوسطة طلاب المرحلة المتوسطة
1: تخيل لواء جيش كبير غزو الروم علي بن أبي طالب استلم غزوة خيبر راية المسلمين غزوة خيبر أتذكر ولني تاب بن أسيد تولى ولاية مكة وعمره 25 فهذه كلها تعتبر إيش اتخاذ القرار أعطيه مساحة اتخاذ القرار لكن يوجهه
0: بتنمية الشخصية القيادية بشكل مبكر أيضا في الطالب في نفس الطالب الرقابة الذكية هذه تكلمت عنها وباستفاضة حقيقة أستاذة حميدة أيضا يجب أن نشير إلى أنه الرقابة لا تعني أن نشعر الشخص اللي أمامنا أن انتهكنا خصوصيته أو تدخلنا في قراره ولكن مثل ما أنت ذكرتي وركزتي على نقطة الاستقلالية وهذه نقطة جدا جميلة جميلة أن يشعر الطالب أنه عنده استقلالية وتكون فيها عين الرقيب الذكي الناصح الموجه وهذا هو النقطة الأهم اللي احنا نبغى نركز عليها في هالمحور طيب خليني أختم معك بسؤال أيضا غاية في الأهمية وإن شاء الله أن يكون أو يمثل خارطة الطريق لأبنائنا وبناتنا الطالبات مع بداية العام الدراسي بتقديرك أستاذة حميدة ما أهم الأهداف التي ننصح أو تنصحين بها الطالب والطالبة أن يضعها كأولوية مع بداية العام الدراسي
1: احنا الان بدايه العام الدراسي
0: نعم.
1: احنا الان والله الحمد بدايه العام الدراسي وبدايه العام الدراسي تعتبر فرصه ذهبيه انه يرسم الطالب ملامح النجاح امام عيونه وماذا يخطط لمستقبله انصح الطالب بالتركيز والمداومه هذه اول نقطه التركيز والمداومه على الانضباط تنظيم الوقت انصح الطالب ان ينظم وقته بناء روتين يومي له نوم مبكر الصحو المبكر
0: نمط حياه مختلف
1: نمط يضع أهداف واضحة له يهتم حتى الاهتمام بالصحة مهم جدا
0: صحيح.
1: حتى يتحقق التوازن يتطلب التوازن المطلوب يبتعد عن التسويف ولمنع تراكم الدروس عليه يعني ما يؤجل الواجب هذا بكرة بعده حتى تتراكم عليه الدروس ولا يلقى مكان له لإنجاز واجباته إذا تراكمت الدروس عليه لن ينجح لن ينضبط أنا ما راح ينضبط أصلا في حل واجباته ما ينضبط في إدارة وقته
0: وهي تعتبر بنية تحتية للنجاح الانضباط
1: صح الانضباط جدا مهم لو قلنا مثلا ما معنى إيش معنى الانضباط أصلا الانضباط هو أنك تفعل الأمر حتى لو كان يخالف هواك
0: طبعا
1: أي مثلا أنا ما أبغى مثلا اليوم عندي عمل والله أنا تعبان لا العمل لابد أن يفعل العمل حتى لو كنت مثلا أنا مالي نفس أني أذهب للعمل اليوم ما في شيء اسمه مالك نفس أنت وراك عمل لابد عليك فعله
0: مسؤولية ومهمة رئيسية لابد أن تنفذها على أكمل وجه
1: هو وجه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل بيدك فسيلة، لو بيدك فسيلة أغرسها حتى لو قامت القيامة. لاحظ الانضباط هو أساس كل عمل، أساس كل عمل. وأكبر مثال لنا ولي العهد محمد بن سلمان،
0: سمو الأمير محمد بن سلمان. نعم
1: محمد بن سلمان ولي العهد أكبر شخصية في الانضباط،
0: أكبر شخصية في الانضباط وملهمة حقيقة. حتى من يقرأ في سيرته ويعني يبحر في كلماته التي دائما ما نشاهدها وحتى ظهوره، يرى الجدية والانضباط.
1: لما جد قال هذا مكان الاجتماع وهذا مكتبة، وبالفعل وفعلا انضباط، انضباط الانضباط يعتبر جدا مهم.
0: ويمكن بما نتطرقنا للنقطة هذه، يمكن نتيجة هذا الانضباط لدى القيادة المتمثلة في سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، نرى النجاحات اليوم تنجز في يعني في قبل وقتها المحدد أو المخصص لها. وإن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تعالى أن أبناء هذا الوطن يقتدون بهذه القيادة الشابة التي رسمت لنا خارطة الطريق رائعة. وإن شاء الله تعالى أن جميعنا سائرون على هذه الخطة من أجل وطننا.
1: ولا ننسى طلابنا، طلاب الثانوية الآن عندهم قدرات وتحصيلي. ننصحهم بث روح الحماس والتفاؤل، يضعون أهدافهم من الآن، اختبارات، يحددون أوقات وزمن اختباراتهم حتى يحصلون على النتيجة التي بحول الله وقوة ترضيهم.
0: هذا هدف غاية في الأهمية أستاذ حميدة.
1: أكيد. فنحن نقول جميعا بقوة البداية تكون روعة النهايات.
0: جميل. وبإذن الله تعالى قوة البدايات نراها في مطلع العام، وروعة النهايات نحصدها جميعا بإذن الله تعالى مع ختام هذا العام ومع ختام هذا الحوار الجميل والشيق. شكرا جزيلا التربوية الأستاذة حميدة بنت رجاء الحسن، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمتي في هذه الحلقة.
1: شكرا، شكرا لكم أستاذي الفاضل، وشكرا جميع المستمعين وإذاعتكم الجميلة. شكرا لكم.
0: شكرا لك. مستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم فاصل قصير، نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة
5: كلها. يلا انطلق
6: في الزحمة.
7: سوبر سوبر سوبر نار نيرو.
8: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
9: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
10: بناء على جدة اف ام.
0: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم التي تحدثنا فيها عن العام الدراسي وبداية العام الدراسي وأهمية قيم الانضباط والجدية. اليوم ونحن على عتبات العام الدراسي نقرأ طموحا لا حدود له في عيون طلابنا وطالباتنا في المدرسة والعودة للدراسة. مع ارتفاع الوعي المجتمعي بشكل عام والطلاب بشكل خاص أصبح يمثل لهم خطوة تقترب بهم من المستقبل المشرق بإذن الله تعالى، وهذا يعرف جيدا الزملاء والزميلات المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي. فطالب اليوم أصبح أكثر وعيا بهذه التحديات التي تواجهه، ملما أيضا بمتطلبات مستقبله التي تغيرت كثيرا عما كانت عليه ولم تكن كما كانت في السابق. فالحصول اليوم على نسبة مرتفعة في مثلا المرحلة الثانوية لا يكفي لتأمين مستقبل الطالب، بل أن اكتساب المهارات، مهارات اختبارات القدرات، أيضا الاختبارات التحصيلية أصبحت جزء لا يتجزأ من التميز والحصول على الفرص التي يطمح لها الطالب. كذلك أيضا مسارات الأولمبيات العلمي، فيزياء والرياضيات، وتمثيل المملكة في المنتديات الدولية والعالمية هو بلا شك يجب أن يكون هدف من أهداف الطلاب المتفوقين والمتميزين. وهنا رسالة نوجهها للطلاب والطالبات، اقطع واقطعي وعدا أمام نفسك أن تكون بحجم المستقبل من خلال إعداد ذاتك، إعدادا يمكنك بإذن الله تعالى من القدرة على تجاوز الصعوبات لتكون جاهزا للمستقبل الذي يليق بطموحك والذي أمنه لك هذا الوطن المعطاء. ثم تهنئة كل التهنئة مع بداية العام الدراسي الجديد، وخالص الدعوات للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بالتوفيق والإخلاص والإبداع والتميز. ختاما تقبلوا تحياتي مستمعين الكرام من خلف المايك عدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي ومن الإخراج سعاد طنطاوي.

0: في أمان الله.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: عند التنزه في الغابات والمتنزهات الطبيعية، احرص على استخدام المواقع المخصصة للشواء، ولا تغادر المكان قبل التأكد من إطفاء الفحم والنار تماماً. تصرف بسيط منك قد يمنع وقوع كارثة بيئية كبيرة.
1: معاً لسلامة الغطاء النباتي.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات الأتباعنا
2: وحلمات. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

لون صيفك قرية رجال ألمع درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. المشهد الثقافي على جدة اف ام.
1: اهلا بكم في طبعة نهاية الاسبوع من المشهد الثقافي، حيث يتلاقى التاريخ بابتكار المستقبل، لنأخذكم في رحلة ساحرة عبر احدث المحطات الابداعية في وطننا الحبيب. نستهل جولتنا بالحدث الأبرز وعنوان الفخر والتقارب الحضاري، حيث أعلنت وزارة الثقافة عن إنشاء مركز ثقافي سعودي في قلب العاصمة الفرنسية باريس، ليشكل منصة عالمية فاخرة تبرز عمق موروثنا وتنوعنا الإبداعي، وتوطد جسور التواصل مع الثقافة الفرنسية على امتداد محطات تاريخية وثائقية موثقة في مكتبة الملك عبد العزيز العامة. من آفاق الدبلوماسية الثقافية إلى نبض العاصمة ودرة الفعاليات، يطلق معهد مسك للفنون المنتدى الإبداع 2026 في كاب سارك بالرياض، مستقطباً أكثر من 48 خبير عالمي تحت شعار البصمة الإنسانية في الممارسات الثقافية المعاصرة، ليناقشوا أثر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على مستقبل الإبداع البشري. في عروس البحر الأحمر جدة، حيث يتحول الشارع إلى متحف مفتوح، تستمر مجسماتها الجمالية العريقة كالسيف شاهدة على 4 عقود من الفن العالمي، فيما يواصل متحف البحر الأحمر إبهار العائلات بفعاليات مختبر البحر الأحمر التفاعلية للأطفال. من مكة المكرمة، حيث يصدح الإبداع بمعاني المكان، تنطلق فعاليات حراء بداية أثر في حي حراء الثقافي ببرامج تفاعلية تجمع العائلة بين متعة التعلم واكتشاف المهارات، وصولاً إلى المنطقة الشرقية، حيث أعلنت جماعة الفن التشكيلي بالقطيف تمديد معرض روازن 6 للأعمال الفنية الصغيرة حتى 3 سبتمبر، تلبية للإقبال الجماهيري الواسع. مستمعينا، من المركز الثقافي السعودي في باريس إلى إبداعات مسك وجدة وتاريخ مكة، كانت هذه جولة المشهد الثقافي. إلى اللقاء.
0: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراء

0: لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك
1: بينك سبورت على جدة FM.
2: أهلا بكم، نستهل حصادنا في بينك سبورت من أجواء الفنون القتالية، حيث سجلت لاعبة المنتخب السعودي للفنون القتالية المختلطة زينب نبيل الجلاف اسمها بماء الذهب في بطولة العالم للناشئين IMMAF 2026 بأبوظبي، محققة المركز الثاني والميدالية الفضية وسط منافسات ضخمة ضمت أكثر من 1100 لاعبة من 55 دولة، لتصبح أول لاعبة سعودية تحصد ميدالية في تاريخ هذه البطولات العالمية. وعلى صعيد دور المحترفين السعودي للسيدات، تواصل إدارة نادي القادسية تحركاتها القوية، إذ نجحت في التعاقد مع المهاجمة الإسبانية العالمية إستر غونزاليس لموسم واحد مع خيار التجديد، لتعزيز صفوف الفريق بمسيرة ذهبية تضم تتويجها بكأس العالم 2023 ودور الأمم الأوروبية 2025 وتألقها السابق مع ريال مدريد وغوثام الأمريكي، في خطوة تأتي بالتزامن مع استئناف الفريق لتدريباته بالخصوص عقب معسكر إسباني تخللته تجارب ودية قوية أمام ريال بيتيس وجيرونا. في المقابل، تلقى نادي النصر ضربة موجعة بتعرض لاعبة خط الوسط أسيل أحمد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي تنهي موسمها الجاري، وسط دعم كبير من زميلاتها وعزمها على العودة بصورة أقوى. وفي المستطيل الأخضر، وصلت النجمة البحرينية حصة العيسى تألقها الخارق مع فارسات نجد بعد قيادتهن للتتوج بلقب غرب آسيا بخمسة أهداف حاسمة، متبوعة بهدف تعادل قاتل وتاريخي في الدقائق الأخيرة أمام الاتحاد الأردني في مستهل مشوار دوري أبطال آسيا. أما في قلعة الأهلي، فقد عزز النادي منظومة كرة القدم النسائية بالتعاقد مع المدرب الأيسلندي القدير ثور أرناسون لقيادة فريق السيدات لمدة موسم واحد، قادماً من تجربة استثنائية توج خلالها بجائزة أفضل مدرب في الدوري الأيسلندي لعام 2025 وبسجل حافل بالبطولات المحلية ونجاحات البارزة في ملاعب البرتغال. نختم بينك سبورت مع جدولة الأحداث الكبرى، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسمياً عن جدول مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، والتي تشهد 64 مواجهة موزعة على 8 مدن عريقة، مع مباراة افتتاح للمنتخب المضيف في ملعب ماراكانا الأسطوري بريو دي جانيرو، وسط ترتيبات دقيقة تراعي فترات الاستشفاء والعدالة الرياضية للمنتخبات 32 المشاركة.
1: بينك سبورت على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.

إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان وعلمه البيان، وفتح له أبواب الرزق الحلال، وجعل في المعاملات ميداناً تظهر فيه الأخلاق كما تظهر فيه الأقوال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا خلقا كريما إلا دعا إليه. إخوتي، نقف اليوم مع حديث نبوي عظيم، قليل الألفاظ واسع المعاني، يهذب السوق ويزكي النفس ويزرع الطمأنينة في القلوب، ويجعل من البيع والشراء عبادة لا مجرد معاملة، ومن الكسب الحلال طريقا إلى رضا الله لا إلى خصومة العباد. إنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. حديث لو وزن بذهب الأرض كلها لرجح، لا لأنه يتحدث عن التجارة وحدها، بل لأنه يتحدث عن أخلاق الإنسان حين يختلط المال بالطبع، وحين تمتحن النفس عند الحاجة، وحين يظهر معدن المرء في لحظات الأخذ والعطاء. السماحة ما أحوجنا إليها، فكم من بيوع أفسدتها الشدة، وكم من علاقات قطعتها المساومة القاسية، وكم من قلوب جرحت بسبب كلمة فظة أو مطالبة غليظة أو خصومة لا ترحم. السماحة ليست ضعفا، وليست تهاونا في الحقوق، وليست إضاعة للمال، وإنما هي حسن خلق وسعة صدر وحكمة تصرف. السماحة أن تتعامل مع الناس بروح نظيفة، وأن تعرف أن المال يذهب ويجيء، أما الكلمة الجارحة فقد تبقى في القلب سنين. تأملوا هذا الحديث النبوي العظيم: سمحا إذا باع، أي يبيع بيسر ولين، لا يحتكر الطمع ولا يبالغ في الغبن، ولا يرفع صوته ليكسب صفقة، ولا يستغل حاجة الناس، بل يكون واضحا صادقا سهلا في بيعه، قريبا من الحق، بعيدا عن التعقيد والخصومة. وسمحا إذا اشترى، أي إذا كان هو المشتري لم يكن شديدا يضغط على البائع، ولا قاسيا في المساومة، بل يطلب بلطف ويعطي الناس قدرهم، ويعلم أن الرزق بيد الله، وأن بركة المال ليست في انتزاعه من الآخرين، بل في أن ينزل عليه رضا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: سمحا إذا اقتضى، أي إذا طلب حقه عند الأجل، طلبه بأدب وحكمة ورحمة، لا يفضح ولا يجرح ولا يلاحق الناس بكلام يؤذيهم، خصوصا إن كانوا معسرين أو متعثرين. فالشرع لا يربط الحقوق بالقسوة، بل يحفظ الحقوق ويأمر بالإحسان معها. يا الله، ما أجمل هذا الدين، دين لا يعلمنا كيف نأخذ فقط، بل يعلمنا كيف نأخذ بأدب، وكيف نبيع بصدق، وكيف نشتري بعفة، وكيف نطالب بحقنا دون أن نفقد إنسانيتنا. أيها الأحبة، من أعظم ما يفسد المعاملات اليوم أننا ننظر إلى الناس على أنهم أرقام، وإلى السوق على أنه صراع، وإلى الربح على أنه انتصار بأي وسيلة. لكن الإسلام يريد شيئا آخر تماما، يريد سوقا
فيها مراقبة لله، وقلوبا حية، وألسنة طيبة، وأخلاقا تسبق الأرباح. فالتاجر المسلم ليس مجرد بائع، بل هو داعية بأمانته، والمشتري المسلم ليس مجرد باحث عن السعر الأقل، بل هو عبد لله يلتزم الحق والعدل. ومن يطلب حقه ليس محتاجا إلى القسوة، بل إلى الصدق والرفق والحلم. كم نحتاج اليوم إلى أن نستعيد هذا المعنى؟ حين تدخل متجرا فتقابل بابتسامة صادقة تشعر بالراحة، وحين تتعامل مع إنسان لا يبالغ في الثمن ولا يغشك في السلعة ولا يضيق صدره من السؤال تدعو له في سرك قبل أن تخرج.

وحين يفهم البائع أن البركة ليست في كثرة الربح فقط، بل في صدق المعاملة واستقامة اليد ورضا الناس، عندها يصبح السوق مكانا للخير لا ساحة للتنازع. السماحة تثمر بركة لا تراها العين دائما، لكنها تشعر بها. قد يربح الإنسان كثيرا بقسوة ثم لا يجد راحة ولا بركة، وقد يربح قليلا بسماحة وصدق فيبارك الله له في القليل حتى يكون أكثر من الكثير. وقد جاء في المعنى أن البركة قد تنزع من المعاملة بسبب الخداع والغلطة واليمين الكاذبة، بينما تنزل في البيع اليسير الصادق وفي الكلمة الطيبة والوجه البشوش.

أيها المستمع الكريم، تخيل حياتنا لو سرت فيها هذه الخصلة. تخيل لو كان كل بائع سمحا، وكل مشتر سمحا، وكل صاحب حق سمحا. كم ستقل الخصومات؟ كم ستخف المشاحنات؟ كم ستصفو العلاقات؟ كم سنشعر أن الدنيا أرحب، وأن التعامل مع الناس ليس ساحة حرب، بل هو باب أجر. إن السماحة لا تظهر فقط في السوق، بل تنعكس على كل تفاصيل الحياة. في البيت السماحة رحمة، ومع الزوجة السماحة مودة، ومع الأبناء السماحة تربية، ومع الجار السماحة ستر وفضل، ومع العامل السماحة عدل، ومع الموظف السماحة إنصاف، ومع من أساء السماحة عفو أو حلم. لكن الإسلام حين ذكر السماحة في هذا الحديث اختارها في باب المال، لأن المال من أكثر ما تشد إليه النفوس، فإذا سمت النفس فيه سمت في غيره من باب أولى. ولهذا كان السمح قريبا من الناس، محبوبا بينهم، مأمون الجانب، لا يخشى الناس سطوته ولا يرتعبون من صوته، بل يرتاحون لصفقته ويطمئنون إلى معاملته. وهنا نقف عند معنى دقيق جدا: السماحة ليست أن تتنازل عن حقك دائما، ولا أن تقبل الظلم، ولا أن تستغل باسم اللطف، وإنما هي أن تأخذ حقك في حدود الأدب، وتعطي الحق في حدود الرحمة. فإذا كنت بائعا فكن واضحا أمينا، وإذا كنت مشتريا فكن عادلا كريما، وإذا كنت صاحب دين فطالب بلين، وإذا كنت مدينا فاستحي من التأخير، وبين عذرك، واطلب المهلة بصدق. وهكذا يستقيم المجتمع، لأن كل فرد فيه يتذكر أنه لا يتعامل مع أموال فقط، بل مع نفوس وقلوب وحقوق بين يدي الله. كم من إنسان كان سبب هدايته ابتسامة

شجر، أو تسامح صاحب حق، أو كلمة رفق، أو تخفيف مطالبة. وكم من آخر ضاعت صورته الطيبة بسبب شدة لا داعي لها. يا من تبيع وتشتري، اجعل نيتك عبادة، واجعل أخلاقك رسالة، ولا تجعل السوق يسرق من قلبك الرحمة. فالمؤمن يربح حين يرضى الله عنه، لا حين يسبق غيره في الصفقة فقط. والنجاح الحقيقي ليس أن تربح اليوم وتخسر ثقة الناس غدا، بل أن تبني سمعة طيبة ويدا أمينة وقلبا سمحا ومعاملة يباركها الله.

أيها الأحبة، إن حديثاً واحداً كهذا كفيل بأن يبني مجتمعاً كاملاً لو وعيناه حقاً وطبقناه صدقاً. حديث يعلمنا أن الأخلاق ليست زينة خارجية، بل هي روح الحياة، وأن الدين ليس صلوات فقط، بل هو صدق في السوق، وأمانة في البيت، وعدل في الخصومة، ولطف في المطالبة، ورحمة في التعامل. فلنحمل هذا النور معنا في أيامنا، ولنجعل من بيوعنا وأعمالنا ومطالباتنا فرصة لنيل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

أو.

الصراخ. الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تعد الرياضة أعزائي المستمعين والمتابعين في عصرنا الحديث مجرد منافسات داخل المستطيل الأخضر أو نتائج تسجل في جداول البطولات، بل أصبحت صناعة متكاملة تقوم على الاستثمار في الإنسان قبل أي شيء آخر. فاللاعب الموهوب لم يعد نتاج الصدفة أو الاجتهاد الفردي فحسب، بل ثمرة منظومة متكاملة تبدأ باكتشاف الموهبة وتمر بتمكينها ورعايتها وتطويرها وصولا إلى صناعة لاعب قادر على المنافسة محليا وقاريا وعالميا. وفي ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الرياضة السعودية والاهتمام المتزايد بتطوير القطاع الرياضي وتعزيز مساهمته الاقتصادية والاجتماعية، تبرز العديد من التساؤلات حول مفهوم تمكين الموهبة وكيف يمكن تحويل المواهب الرياضية إلى مشاريع وطنية مستدامة تسهم في صناعة النجوم وتدعم الأندية والمنتخبات وتنعكس إيجاباً على المجتمع والاقتصاد. في هذه الحلقة من برنامج نقاش نتناول مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ مفهوم تمكين الموهبة وفلسفة المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية، كما نتوقف عند واقع اللاعب السعودي والمنتخب الوطني لنقرأ المشهد الحالي ونستشرف ملامح المستقبل.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، تتابعوننا على إذاعة جدة. إذاعة جدة سواء كانت حسب الترددات، كنتم في المكتب أو في العمل أو في الشارع، فأنتم تستمعون إلينا عبر تردداتها في أي مكان، وكذلك تتابعوننا أيضا من خلال منصة إكس حساب الإذاعة إذاعة جدة، ومن خلال تطبيقي سعودي راديو بلاس إذاعة جدة ذات الأيقونة الحمراء، ومن خلال تطبيق الأولى. أهلا ومرحبا بكم. نقاش من إعداد الزميل محمد المرحبي، ومعكم نهى الجديبي من التقديم، وزميلي معتز سمير بخش من الإخراج.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: إذن حديثنا اليوم ونقاشنا في تمكين الموهبة وصناعة اللاعب المتكامل، قراءة رياضية اقتصادية. معنا في هذا الحوار والنقاش الشيق الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. أهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الرحمن.
4: حياكم الله أستاذة، ومرحبا بكم وفريق الإعداد لديكم والمستمعين الكرام.
3: حياكم الله دكتور عبد الرحمن. طبعا اليوم احنا في نافذة رياضية لقراءة الموهبة وقراءة طبعا الاستراتيجيات والنواحي اللوجستية في الواقع الرياضي في المملكة. طبعا اليوم سنأخذ منحنى اقتصادي إلى حد ما، ولكن كمدخل وتمهيد نود أن نتعرف مع ضيفنا الكريم، معك دكتور عبد الرحمن، وأيضا لمستمعينا الكرام، نريد أن نتعرف على المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها هذه الأطروحات، يعني تحليل المفاهيم بين النظرية والواقع بشكل أبسط. يعني عندما نتحدث عن تمكين الموهبة، ما هو المقصود بهذا المفهوم وكيف يمكن تحليله وقراءته بصورة علمية وعملية؟ تفضل.
4: طيب، شكرا على السؤال. تمكين الموهبة هذا المفهوم شامل للعمل الرياضي، لأن خلاصة كل الجهود الرياضية في النهاية هي الشيء الذي يدور داخل المستطيل الأخضر.
3: نعم.
4: 90 دقيقة هي خلاصة كل العمل الرياضي، سواء عمل فني، عمل تدريبي، عمل إداري، مصروفات، تنظيمات، كل هذا ترجمته داخل الملعب هو ما هو الخلاصة. فالمفهوم هذا، خلينا نبدأ بالكلمة الثانية، الموهبة.
3: نعم.
4: هي الموهبة باختصار هي أساس لعبة كرة القدم، وحقيقة هي أساس جميع الألعاب الرياضية، حتى الألعاب الفردية وحتى البينج بونج كلها تعتمد على الموهبة بشكل أساسي، ونجومها هم أصحاب المواهب الذين تم تطوير موهبتهم، وبالتالي نقول تم تمكين موهبتهم. الموهبة للاعب كرة القدم ما نبغى نفصل فيها كثير لأن فيها نواحي فنية، لكن هي باختصار بدنية فنية شخصية. البدنية فيها قياسات وفيها إمكانات تكتيك وتكنيك، الفنية النواحي التدريبية واستيعابها والمهارة اللي عند اللاعب لديه، والنواحي الشخصية تكلمنا عنها سابقا، لكن هذا مجمل عناصر الموهبة اللي نقفز بها. ننتقل للتمكين اللي هو empowerment. التمكين هو الأسلوب أو الأداة اللي تطلع لنا بمنتج ممتاز. فيبدأ مسألة التمكين بالاكتشاف، وكل ما كان الاكتشاف للموهبة سليم ودقيق، وكل ما كان مبكر أيضا في مراحل سنية مبكرة، يكون هذا أفضل بكثير. ثم فهم الموهبة، وهذا يعني هذا عمل فني ما نبغى نتعمق فيه، فهم الموهبة، لكن احنا تكلمنا عن جوانب الموهبة قبل قليل. أنا أفهم اللاعب يعني الاستعداد الفطري لديه هو إيش، هل هو مهاري، هل هو تكتيكي، هل هو بدني، هل هو قياسات بدنية، هل هي قوة سرعة. أنا ومن هنا أبدأ أشتغل على اللاعب، خلاص ما نبغى نطول في النقطة الفنية دي. ثم تنمية الموهبة، هذا كله عناصر تحت تمكين الموهبة، أبدأ أنميها بالتدريب وبالتنمية النوعية، وهذا اللي إحنا نبغاه في المشروع، التنمية النوعية اللي هي غير موجودة عندنا في رياضتنا للأسف، وموجودة في الدول اللي متقدمة في كرة القدم. ثم تقديم الفرصة، هذا أيضا من التمكين، إتاحة المجال، المتابعة والتطوير، الرعاية والحماية للاعب. وعندنا أمثلة كثيرة للاعبين برزوا هنا سعوديين ولم تتم حمايتهم أو رعايتهم بالشكل الصحيح، وتجنيبهم واحدة من أكثر المدمرات اللاعب، وهي مثلا الإصابات أو أشياء ثانية معنوية، ويختفي النجم بسبب أن المنظومة الرياضية ما رعت اللاعب. ثم تذليل العقبات، بالتالي هذا هو كل تمكين الموهبة. الخلاصة في تمكين الموهبة كفكرة تحقق لنا تطور رياضي، أن نجعل الموهبة أولوية عمل،
3: أن نجعل الموهبة أولوية
4: للعمل. سوف يكون شغلنا في المستطيل الأخضر أعلى بكثير من الواقع الموجود الآن.
3: نعم، يعني خلف الكواليس أن يكون هناك تمكين لحتى الملاعب، غرف اللاعبين، التمكين المهني، الإداري، التغذوي، المادي، اللوجستي، كل النواحي، نفسية اللاعب، كل هذه الأمور تكمن في التمكين.
4: صح.
3: نعم.
4: طيب. وأشتغل على لاعب أساسا موهوب.
3: واشتغل طبعا يكون الاساس موجود، الاساس موجود، فانا باسس على اساس موجود، امكن هذا الاساس الموجود في هذه الموهبه. طب استكمالا لتحليل المفاهيم

0: إيش المقصود بالمشروع الوطني لصناعة نجم كرة القدم، وإيش هي الفلسفة التي يقوم عليها هذا المشروع اللي إحنا طبعاً استكمالا لحلقاتنا السابقة؟
1: نعم صحيح، خليني بس أبدأ بالفلسفة لأنها هي أسرع كذا عشان نشعل المفهوم. فلسفة فكرة المشروع هذا إنه السعودية بلد كبير، بلد متعدد الأعراق، أشبه بالقارة، مليء بالمواهب. كل ما نحتاجه هو أننا نكتشف الاكتشاف الصحيح ونمكنها التمكين الصحيح، وسوف يصبح كرة القدم السعودية كمنتخب وكأندية وكلاعبين في مصاف الكبار، ونقدر نطارع الكبار. هذا الفلسفة بكل اختصار. نرجع لعنوان المشروع، هو مكون من 6 كلمات، كل كلمة لها معاني. لما قلنا مشروع، المشروع كلمة مشروع لها يعني تعنيني أو تدلني على عمل منظم، عمل منضبط. المشاريع ولها إدارة مشاريع ولها علم، أي مشروع له بداية وله نهاية، له مدخلات له مخرجات، وفي الوسط عمليات. هنا أنا أحتاج مشروع متكامل. الوطني، ليش وطني؟ لا بد أن يحمل الطابع الوطني، وهنا تدخل فيها أبعاد يعني متكاتفة. لو قلنا واحد جاء مستثمر كبير مثلا يعني، بس لوحده بدون البعد الوطني، بدون ما يكون الجوانب الأخرى متصلة معه، أبعاد قانونية، اتحاد الكرة معانا، الأندية معانا، بس فقط جانب استثماري. يعني لك تقديم خدمة فقط دون تعاون الجهات الأخرى سوف ينقص المشروع الشيء الكثير.
0: نعم.
1: طيب
0: يعني لما يكون مستثمر كأنه بيفتح نادي فقط يعني.
1: أيوة، كأنه نعم. يفتح مؤسسة استثمارية خاصة. يعني راح تقدم أكيد، ما يعني
0: نعم أقول أكيد.
1: حتى السوبر
0: أيوة
1: ماركت الصغير يقدم شيء للمجتمع.
0: نعم.
1: لكن ما راح يقدم البعد الوطني المتكامل.
0: المشروع نفسه
1: يعني
0: نفس الفكرة،
1: أننا نتأمل منه نتائج تخدم الوطن.
0: نعم.
1: في المجال الرياضي، يعني أنه يتهم في رفع شأن الوطن، كما هو الوطن الحمد لله مرتفع شأنه في كل المجالات، وحتى يساهم في إدارة صحيحة للأموال في البورصة الرياضية اللي هي يعني بورصة اللاعبين.
0: نعم.
1: طيب كلمة صناعة، المشروع الوطني للصناعة، الصناعة نأخذ منها أنظمة المصانع والتقنية والتكنولوجيا في تكوين المنتج عالي الجودة داخل المدن الصناعية أو المصانع.
0: يعني في معايير
1: الصناعة لها أسس يا أستاذ أمان.
0: نعم.
1: والعالم المتطور في كرة القدم يعمل بهذه الأسس.
0: أكيد طبعا.
1: إحنا نريد أن نطبق هذه الأسس في نموذج عندنا عالي الشفافية، بعيد عن المؤثرات والمشكلات الموجودة والعوائق، حتى أن هذا المشروع يستفيد منه الجميع، وأول مستفيدين هي الأندية. الكلمة اللي بعدها نجوم. النجم في الرياضة هو معروف، اللاعب المتفوق في أي لعبة، المتفوق في إيش؟ والحاجات اللي قلناها، القياسات البدنية، الأداء البدني، الأداء الفني، التكتيكي، أهداف اللعبة، الحصول على النتائج وإحراز النتائج، إحراز الأرقام القياسية والتفوق فيها، الناحية الشخصية والفنية. هذا النجم اللي تكلمنا عنه المتكامل. كرة القدم خلاص هو النجم في كل الألعاب، لكن موضوعنا وهو لعبتنا الشعبية كرة القدم.
0: عن التركيز على هذه اللعبة.
1: أيوة نعم، التركيز على هذه اللعبة. وإحنا ذكرنا سابقا أنه في الحلقة الماضية أنه المشروع هذا إذا نفذ أنا هأخرج بحوالي 250 لاعب كرة قدم، ولكن يمكن أخرج ب 200 لاعب في ألعاب أخرى.
0: نعم.
1: أكتشف من خلال اكتشاف مواهب أن الذي أجده مناسب للسباحة يروح سباحة، اللي لكرة الطائرة يروح، اللي لألعاب القوة يروح ألعاب القوة، اللي مناسب لألعاب الرماية وما إلى ذلك يروح. كل واحد تكوينه البدني حسب رؤية دقيقة من يعني أدوات ممكنة لاكتشاف الموهبة بشكل صحيح.
0: جميل. طيب لماذا تمكين الموهبة دكتور عبد الرحمن؟ يعني اليوم احنا لدينا دوري قوي يحظى باهتمام عالمي كبير، ايش الاشياء اللي نحتاج اليها بعد كل هذه المنجزات، ولماذا يعد يعني تمكين الموهبة هو الخطوة الضرورية في هذه المرحلة بالذات؟
1: هو صحيح الدوري السعودي من زمان هو يعني تنافسي، وحتى مختلف البلدان العربية وخصوصا اللي عاشوا في السعودية يحبون الدوري السعودي. هذا جانب. مع
0: دكتور عبد الرحمن.
1: نعم
0: نعم. أيوة بس الصوت. أيوة تفضل.
1: مع يعني أقول أنا مع مرحلة

0: قابل من 3 سنوات أيضا الدوري أخذ بعد أعلى لكن مشاهدات أعلى وكذا يعني تركيز عالمي عليه وجود نجوم من برا هنا.
1: نعم نعم. طيب دكتور عبد الرحمن يعني من خلال منظور النظرية والمشروع كيف بتفسر أيوه تفضل لسه
0: لسه الآن خلينا نكمل النقطة دي
1: تفضل معذرة مهمة
0: يعني عن لماذا تمكين الموهبة
1: نعم لماذا
0: إذا هناك يعني مجال من يعني لو قلنا الأندية فتح للأندية الأوروبية الوسط والكبيرة لتأخذ من دوري روشن لعيبة ستتفاوض مع من
1: مع
0: المش... ستطلب اللاعب السعودي لا ستطلب اللاعب الأجنبي اللي جانا العام الماضي أو قبل العام الماضي إذا إحنا عندنا دوري قوي صحيح زي ما تفضلتي ولو تاريخ وعراك لكن اللاعب السعودي لا يواكب هذا الحضور القوي وأنا لا ألوم اللاعب السعودي بقدر ما أنا أقول
1: هو فنيا ومهاريا لديه لكن تمكينيا كموهبة واحتراف هنا إحنا الجانب هذا ينقصنا
0: الموهبة اللي هو هنا جت فكرة تمكين الموهبة علشان أنا أجعل اللاعب السعودي خلال سنتين يواكب مستوى التطوير الذي حصل من حكاية استقطاب لعيبة أجانب كبار لازم أقفز باللاعب السعودي حتى يواكب
1: نعم.
0: لا يمكن من خلال جهود لخدمة هذا الهدف أن نبدأ من عند الموهبة وبعقلية تمكين الموهبة وبأدوات صناعة اللاعب المتكامل انطلاقا من وجود الموهبة لديه واستعداد فطري لديه هنا يعني جوابنا لماذا تمكين الموهبة.
1: طيب طب دكتور عبد الرحمن يعني من خلال منظور النظرية والمشروع كيف ممكن تفسر بعض الظواهر الرياضية الحالية مثل يعني تراجع نتائج المنتخبات السعودية وانخفاض أعداد الجماهير عن المستوى المأمول في بعض المناسبات الرياضية؟
0: طيب أيضا شكرا على هذا السؤال. النظرية أو المفهوم تمكين الموهبة والذي يترجم إلى مشروع عملي
1: نعم
0: تقدر يعني ممكن معروف في عالم الثيوريز أنه أي نظرية تقدر تفسر من خلالها نستطيع تفسير عدة جوانب في القضية أو المجال متماسكة أكثر. فمثلا لو أنت ذكرت يعني تراجع المنتخبات المنتخبات السعودية حققت أمجاد قبل 40 سنة وكنا متسيدين آسيا 3 نهائيات ورا بعض أخذنا كل واحد خرجنا منه في ركلات الترجيح والرابع أخذناه فكنا يعني على مستوى الآسيا آسيا القارة بسبب إيش؟ أن عندنا مواهب كانت فائقة وكان تمكين الموهبة موجود بشكل طبيعي. عندما تراجع موضوع تمكين الموهبة قل عدد المواهب رجع أداء المنتخب فهذا إحنا فسر.
1: طب إيش السبب؟ يعني طيب إيش السبب دكتور عبد الرحمن؟
0: لكن تفسيرها هو تمكين الموهبة. طيب الموضوع الجماهير شوف أستاذ الجمهور محب لكرة القدم الجمهور مولع بالأداء المهاري هذه أنا يعني قاعدة للجماهير والجمهور يحترم ويعجب بالأداء البدني
1: صح.
0: والجمهور يستمتع بالأداء الجماعي الفني الجميل زي ما يعني من أشهر الأمثلة حاليا في الفترة هذه أداء منتخب إسبانيا وتيك تاكا والأندية الأوروبية الكبرى والمنتخبات الكبرى هذه اللي تجذب الجمهور
1: نعم
0: ولا يحقق هذه إلا اللاعبين الموهوبين يعني أداء مهاري عالي تمكن بدني التمكن البدني موهبة الأداء الجماعي الفني المتقن أيضا ما يقدر عليه إلا مجموعة كلهم موهوبين الجماهير صحيح تحضروا في نهاية السنة حوالي 2 مليون مشاهد لكن لو أن عندنا مستوى أعلى من الموهبة والأداء ولعيبة مهاريين عدد كبير ولاعب سعودي صاحب أداء بدني قوي مواكب للاعب الأجنبي أنا يعني أقول لك أنه راح يتضاعف عدد الجماهير في الموسم
1: نعم. طيب إيش رأيك ناخد فاصل ونرجع ونستكمل طبعا حوارنا في تمكين الموهبة وصناعة اللاعب المتكامل طبعا قراءة تفصيلية رياضية اقتصادية في نقاش اليوم ولكن بعد الفاصل
2: نقاش على جدة FM
3: جدة FM على هواك
4: مع الأندية
5: كل الأندية
4: مع المنتخبات لجل الجماهير في كل

0: للبطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: نقاش على جدة اف ام.
5: اهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا متابعينا الكرام في تمكين الموهبة وصناعة اللاعب المتكامل، قراءة رياضية اقتصادية في نقاش اليوم مع الدكتور عبد الرحمن الصايغ، طبعا أستاذ أساسيات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. حياكم الله دكتور عبد الرحمن.
6: أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن. يعني كنا بنتكلم طبعا عن تمكين الموهبة وفهم الموهبة وكيف نصنع هذه الموهبة والمشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم. الآن يعني لنتناول البعد الاقتصادي أكثر لتمكين الموهبة ومشروع صناعة نجوم كرة القدم. فأهم المصطلحات الاقتصادية في يعني دراسة الجدوى، مفهوم الجدوى الاقتصادية، بغض النظر عما إذا كانت هنالك دراسة جدوى مالية قدمت للمشروع أو لا، كيف ممكن قراءة المشروع نفسه من منظور الجدوى الاقتصادية والقيمة الاقتصادية والأثر الاقتصادي اللي ممكن إنه بيحققها؟ تفضل.
6: نعم بالطبع، يعني يمكن ما ندخل في مجال أنا نفسي يعني في الاقتصاد بعمق لأن له متخصصين. نعم. لعلكم أنتم من يعني فريقين لهذا المجال.
5: نعم.
6: لكن ببساطة الجدوى الاقتصادية،
5: نعم،
6: economic feasibility، يعني ربما أنها تعني مدى قدرة المشروع، أي مشروع، على تحقيق عوائد ومردودات أكبر من التكاليف.
5: نعم.
6: يعني cost مقابل benefit. يعني تقييم المشروع، هل يستحق أن ننفذ المشروع أم لا؟ وبناء على هذا يعني هو القراءة المبسطة في لو نظر لمشروعنا المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم، نجد أن الاحتياج للنجوم السعوديين موجود، الاحتياج لصناعتهم موجود، هذا جانب. وبما أننا نتكلم عن الاقتصاد، فالمنتج الاقتصادي الصناعي في كرة القدم هو اللاعب. يعني هنا هذه النظرة الاقتصادية الرياضية المعنوية، ما هو اللاعب.
5: هنا
6: ما أي شركة تصنع منتج في أي مجال هيكون منتج ملموس، وإما أي حاجة تصنع منتج في كرة القدم الاحترافية هو اللاعب. إذا يهمنا جودة اللاعب.
5: دكتور عبد الرحمن، ممكن المكان بس يكون أفضل في التواصل، يعني فجأة الصوت بينقطع. نعم نعم، إنه الجدوى الاقتصادية والقيمة الاقتصادية في هذا المشروع هو اللاعب نفسه،
6: هو المنتج، ارتفاع أسهم وقيمة الدوري من والمستوى العام للدوري هو من المستوى العام.
5: دكتور عبد الرحمن، ممكن تغير المكان لو تكرمت، الشبكة لو سمحت.
6: طيب، هو يظهر بس الأحوال الجوية هنا في يعني في الأيام هذه ما شاء الله أمطار. فأنا أتكلم عن المنتج، عن اللاعب هو كمنتج.
5: نعم.
6: تمام، الآن واضح.
5: تمام.
6: إذا أنا عملت على صناعة المنتج هذا بشكل سليم سوف تتطور معه.

0: جات أقيمت يعني على زي ما يقولوا على حس هذا اللاعب،
1: كلها يعني تدور حول الرياضة وحول اللاعب.
0: نعم صحيح. طب نتحدث، لما نتحدث عن الاستدامة، الخدمات، المخرجات اللي ممكن يقدمها المشروع في هذا الجانب، وكيف ممكن إنه هي تسهم في بناء منظومة رياضية مستدامة؟
1: أيضا برضو مصطلحات اقتصادية، أنا يعني ما أنا متخصص في الاقتصاد، لكن يعني بسهولة نقرأها بشكل مبسط نفهمه نحن والمستمع البسيط. الاستدامة المالية اللي هي الفاينانشال سستينابيليتي، يعني معناها قدرة المشروع على أو المؤسسة الرياضية مثلا كالأندية أو العمل الرياضي ككل، الدوري ككل كمشروع كبير، على الاستمرار ماليا على مدى طويل من خلال امتلاك موارد وإيرادات كافية ومتنوعة للتغطية التكاليف، ويكون هناك فوائد أرباح. هذه الاستدامة المالية. الاستدامة الاقتصادية قريبة منها إيكونوميك، بس أوسع أنه تعني استمرار القيمة الاقتصادية بشكل التي ولدها العمل الرياضي. ولكن احنا نتكلم عن المشروع أنه هل يساعد في الاستدامة؟ نعم سيساعد في الاستدامة، لأنه سيقدم لي المنتج المرغوب على أعلى مستوى. فنقدر نحقق أنه قيمة اقتصادية على مستوى على مدى طويل، وقدرة على مواجهة أي متغيرات اقتصادية، كل هذا يدعم المشروع. عندنا أيضا يعني ما يمكن أن نسميه استدامة رياضية، زي ما تفضلت كلها على حس العمل الرياضي. الاستدامة المالية تخدم الاستدامة الرياضية، والاستدامة الرياضية تخدم الاستدامة المالية في الجانب الرياضي. إذا أنا حققت المنتج عالي الجودة، وهو زي ما قلنا لاعبنا الذي ينزل الميدان 90 دقيقة يقدم أداء يعجب العالم، حتى ما يعجب جمهورنا هنا والمشجعين فقط.
0: طب
1: سأدعم الاستدامة المالية. الآن مثلا عندي صندوق الاستثمارات، أنا بعطيك مثال معلش يعني شوية قوي.
0: تفضل.
1: صندوق الاستثمارات يريد التخارج من الأندية الأربعة.
0: يريد ماذا؟
1: مثال هو صاحب سمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، اللي هو عاشق لنادي الهلال ويسعى للاستثمار في هذا والاستحواذ على شركة النادي.
0: نعم.
1: وهو صاحب الشغف بهذا النادي، ولكن لا تزال الأمور لم تتم وهناك صعوبات في تحقيق يعني وشيء يعني نوع من وبقية الأندية كذلك. طيب
0: إيش الصعوبات في وجهة نظرك؟ إيش الصعوبات دكتور؟ اتفضل.
1: الصعوبات في تخوف من النجاح، في تخوف من إنه اقتصاديا ما راح يعني
0: يكون مجدي.
1: الأندية في الفترة الماضية الأندية كلها تعتمد على صح رعايات للدعاية للشركات وبعض المنتجات الاستثمارية، وأعضاء شرف يضخون في النادي، يبذلون من أموالهم محبين للنادي. الآن تحول الموضوع إلى اقتصاد. اقتصاد معناتها ما عاد فيها أنه أنا أحب النادي أدفع للنادي، لا، أنا أريد عائد، أنا أستحوذ من خلال مؤسسة تجارية عندي فيها مساهمين. يعني المستثمر هذا ما هو وحيد، ما هو زي عضو الشرف اللي يمنح النادي مبلغ وخلاص، يعني حبا للنادي. الآن أنا استثمار وعندي مساهمين آخرين في الشركة، ما ودي يعني أخسرهم باختصار.
0: لازم تتحول إلى صناعة كاملة.
1: فعلشان ينجح هذا، لو عندي كوكبة كبيرة من اللعيبة النجوم المواهب العالية السعوديين، لن يتخوف أي مستثمر.
0: وكمان الأندية تتحول لهذه الفكرة أصلا
1: بسهولة، تتحول للاستثمار بسهولة، لأن عندي المنتج قوي. فحتى حتى يطلع لي نجم مهاري سعودي كذا تيشيرت لوحده، تيشيرت النجم هذا برقمه على صورته يحقق لي مبيعات، لكن الآن غير موجود. فتمكين الموهبة من خلال المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم، لو اشتغلنا عليه سنتين والسنة الثالثة ندخل اللاعبين، سوف يبعث اطمئنان لرؤوس الأموال أنها تجي تستثمر.
0: طيب سؤالنا الأخير في هذا المحور، اللي هو المحور الاقتصادي والمفاهيم الاقتصادية، يعني الأثر الاجتماعي طبعا هو يعد أحد الأبعاد المهمة، حتى لو كان يعني البعض يعتبره أنه غير مباشر الصلة بعلم الاقتصاد، لكن هو أساسا في علم الاقتصاد. كيف ترى الأثر الاجتماعي لفكرة تمكين الموهبة والمشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم إذا ما رأى النور مستقبلا بإذن الله تعالى؟ بس لابد في رأيك يعني في خطوات تسبق ذلك.
1: نعم، هو الأثر الاجتماعي يمكن في الناحية الاقتصادية المهم عند الاقتصاديين هو البيع وتسويق المنتج ويستمر تسويق المنتج، لكن الرياضة الأثر الاجتماعي فيها هو جانب مهم جدا جدا، لان هي تعتمد زي ما ذكرت لك على ما يدور في المستطيل الاخضر،

0: على مشاهدات الناس للمباريات، على حضور الجماهير، على مشاهدات العالم للدوري مثلا، ثم المنتخب وما يحققه وما يدور حول النجوم من متابعات. هذا هو السوشيال امباكت. هنا يعني هذا كله لو تحقق من خلال مشروع كبير وقفز مستوى اللاعب السعودي إلى الموهبة ما تواكب العالم المتقدم، لابد أن سيظهر أثر اجتماعي كبير، وبالتالي هو له دور لو يعني ينعكس اقتصاديا في الرياضة، حتى أن هناك أثر وطني.
1: نعم طيب تفضل أكمل تفضل. طب بس
0: يعني أقول الأثر الوطني من خلال يعني المنتخب ونتائج المنتخب، إذا عندي كوكبة كبيرة من اللاعبين المواهب سوف تكفز نتائج المنتخب ونعود نحقق كأس آسيا وكأس العرب وكأس الخليج ومشاركات المشرفة في كأس العالم. اللاعب السعودي سيذهب إلى الخارج يحترف، يطلب ما نسوقه إحنا. جودة الحياة هي جزء من الأثر الاجتماعي الناتج عن الأنشطة الناجحة، فسوف ترتفع لدى شريحة كبيرة من الرياضيين مستوى جودة الحياة. طبعا الشريحة الرياضية في المملكة العربية السعودية شريحة كبيرة
1: أكيد طبعا. طيب دكتور عبد الرحمن، رح نتكلم عن المحور الثالث اللي هو الدوري والمنتخب يعني، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله،
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: اهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، متابعينا على كل القنوات طبعا اذاعه جده، سواء كانت من خلال ترددات الاذاعه اينما كنتم، في السياره، في المكتب، في المنزل، في الشارع، في اي مكان، فانتم مرحب بكم وباستماعكم لاذاعه جده لبرنامج نقاش، وكذلك من خلال تطبيق سعودي راديو بلس الايقونه الحمراء اذاعه جده، ومن خلال تطبيق الاولى، ومن خلال منصه اكس طبعا حساب الإذاعة إذاعة جدة. أهلا ومرحبا بكم، تتابعوننا صوتا وصورة. اليوم في نقاش نتحدث عن تمكين الموهبة وصناعة اللاعب المتكامل، قراءة رياضية تفصيلية اقتصادية. طبعا معنا في هذا النقاش الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. نرحب بك مجددا دكتور عبد الرحمن.
3: مرحبا أستاذنا،
2: حياكم الله. دكتور عبد الرحمن، يعني تحدثنا عن جانب المفاهيم الاقتصادية وعن جانب التمكين الآن، ويعني تحدثنا عن مفهوم أيضا التمكين والموهبة وتدرجنا في النقاش. الآن حديثنا عن الدوري والمنتخب، يعني نعود إلى واقع دورينا ومنتخبنا الوطني من خلال يعني الأطروحات والرؤى التالية. يعني أين يقف اللاعب السعودي اليوم؟ وأين تتموضع الموهبة السعودية في المشهد الرياضي الحالي؟ طبعا مع وجودها طبعا وتقديرها. نعم.
3: أي نعم، يعني من خلال مفاهيمنا عن تمكين الموهبة وصناعة النجم، يعني نقرأ الدوري الآن مرت جولتين. طبعا ما نبغى نتعمق في نواحي فنية، لكن قراءة استراتيجية ورياضية، مرت جولتين من الدوري ودور 32 من كأس الملك.

0: حفظه الله. فكأنه نعم. كل نادي من أندية روشن لعب 3 مباريات. الجمهور شاهد هذه المباريات. اللاعب السعودي يبحث عن موقع، يعني أقدر أقول أنه يقع في مركز كذا كذا، وأنه أخذ وضعه فنيا وأدائيا، يعني ما زال يبحث عن أنه يثبت وجوده. كل لاعب لوحده، لكن المستوى أن نقول اللاعب السعودي مواكب للاعب الأجنبي، حتى الأجانب اللي ما هو في مستوى عالي، لا يزال. الموهبة أيضا موضعها تائه، ولا شفنا لاعبين ذوي مواهب عالية، ما شاهدنا إلا الناحية المهارية اللي ذكرنا قبل قليل، اللي هي اللي تأثر الجماهير وتولع بها الجمهور. ما عندي إلى الآن إلا لاعب واحد.
1: لاعب واحد إيش حيسوي مع الدوري أو الفرق؟ يعني الواحد يبغى يطلع لما يتفرج على المباراة يكون يستمتع، يعني ما يكون لعب بارد ولا
0: كل نادي لاعب مهاري كبير سعودي سيكون له جمهور، بس يحضرون، أنا أقول آلاف تحضر تدفع تذكرة لأجل مشاهدة هذا اللاعب، لأنها تحب اللاعب. فعندنا لاعب واحد أو بكثير، والثاني أقل مهارة، وما قصر. المباراة الأولى كان ممتازة، الثانية أقل شوية، لكن أيضا ما زال حاضر. لكن اللاعب السعودي له موقع قوي الآن.
1: طب
0: يبدو أنه مستمر طول الدوري يعني.
1: ولا بد، ودائما بيقولوا الناس انه هذه الكلمه، انا احب اشجع اللعبه الحلو، ابغى استمتع لما اتفرج في المباراه ولا في الدوري، ابغى استمتع انا اني اشوف، ما اشعر انه هذا اللاعب متخاذل او ما يشعر بقيمته في الملعب،
0: حتى لو كان غير متخاذل، بس ما لديه ما يقدم لي.
1: يعني أنا أقصد أنه لما يلعب واحد يكون لاعب محترف وشاطر، بقية اللعبة ما يكونوا متخاذلين. فأنت لما، أنا أتكلم الآن كمشاهد، أنا ما أبغى أشوف لعب بارد، أبغى أشوف لعب يحمسني ويسعدني، ما يوتر أعصابي. فهذه هذه النقطة، أنه لابد يكون جميع أركان اللعبة يكونوا نجوم، وليس فقط لاعب واحد. أنا أحتاج الجميع يكون نجم، الجميع يكون محترف.
0: تفضل. في لاعب ما ودي والله أذكر اسمه، هذا اللاعب ولا بأس إذا ذكرنا اسمه يعني، لكن أنا بديت بانضمامه للمنتخب قبل 3 سنوات أول ما ظهر. لا بأس يعني، هو مروان الصحفي موهبة جيدة وكذا، وحتى خرج برا متى يعني، ذهب لأحد الأندية الأوروبية ورجع موسم، ولكن ما استفاد فنيا، ما أدري ليه. أنا استشف من هذا بعض الأشياء، يعني شاهدت أنا في المباراة الأخيرة، شاهدت عدة مباريات وحاولت أركز على اللاعبين المواهب اللي هم أقل من 24 سنة. في حالة يحتاج منه القرار التسديد على المرمى، ما سدد على المرمى، وحاجة بديهية، مكاشف المرمى، ولكن حصل تخوف بسيط لديه أنه لا يسدد الكرة على المرمى. جاءت حالة ثانية يعني تتطلب منه أن يمرر الكرة لزميل في موقع أحسن، ما مر للزميل وراح سدد. يعني هنا التكتيك غائب.
1: طب دكتور عبد الرحمن، قلت لنا في مطلع الحلقة انه لابد التمكين، يعني انا افهم ايضا يعني اللاعب موهوب، لكن لازم انا افهم كل لاعب واعلم التقنيات اللي بتناسب كل شخصية وطبيعة.
0: هذا اللي حصل. ولذلك بس انا استشف منها، طيب اللاعب حتى هذا خرج برا موسم في دوري اوروبي، اذا ما راح تقدم له كثير ان انا اسوق اللاعب، معليش في الكلمة، أني أنا بين قوسين يعني أطلب أندية أوروبية تقبل لاعبي، شوف نستجي أن اللاعب يلعب، لا إحنا هنا نبني اللاعب بأعلى الأسس العالمية، وثم نخرج اللاعب للعالم، هم راح يجون. هنا الفكرة. الأندية الأوروبية راح تأتي تقدم عروض للاعب السعودي، طيب كما يعني أنها تقدم عروض اللاعب اللاتيني واللاعب الأفريقي.
1: طب كيف ممكن نفهم انه من بعض المؤشرات الحاليه انه لدينا مثلا ندره او انعدام في المواهب، ام انه يعني هل هناك ندره او انعدام في المواهب، ام انه المشكله تكمن في جوانب اخرى تتعلق بالاكتشاف او التطوير او التمكين؟ يعني فين الكره؟ فين
0: احسنت يا سلام، الكره فين؟ الموهبه فين؟
1: نعم.
0: كلمه انعدام لا، غير صحيحه بالمره، لا.

0: ليس نعم. عندنا انعدام لأن متأكدين أن بلدنا قارة كاملة
1: نعم.
0: فيها الجزر فيها الصحاري فيها الجبال فيها السهول المدن الساحلية فيها العراق الإثلكس يعني مستحيل ما يكون عندنا مواهب موجودة نعم. المواهب لكن الندرة فين الندرة في الدوري دوري روشن ودوري يلو وفي المنافسات لكن الوفرة موجودة في المجتمع هنا فين الكورة الكورة أن نبحث عن الموهبة ننميها نمكنها أما انعدام لا لا يمكن كموهبة لعيبة كرة قدم
1: الندرة حتى ندرة ما في ندرة والله أتوقع في مواهب أنا
0: لا ندرة في الدوري ما هو ندرة في المجتمع
1: نعم
0: في الفضاء الاجتماعي الشبابي لا في وفرة لكن الندرة في الدوريات والمنافسات أنا كيف أجيب اللاعب الموهبة وأجيبه للدوري أنا بعطيك مثال طبعا زي ما ذكرت أنت يعني هناك مشكلة تعلق بالاكتشاف أو كذا صحيح هذا هو الواقع أعطيك مثال دولي لإحدى الدول قصة قريناها زمان قبل أكثر من 20 سنة وهي دولة الهند وما أدري ولا القصة حقيقية ولا بس قريتها أنا قراءة في قبل ما تيجي النت والهذي في يعني مراعي إعلامي الشاهد أنه دولة الهند في كرة القدم يعني ما هي متقدمة فقرروا أنهم يعملون دراسة ليش إحنا يعني ونبغى نتطور في كرة القدم فريق الدراسة عمل بشكل سليم عمل بجد بعد سنة كاملة رجعوا لصانع القرار قالوا له إحنا رأينا أنه دولة الهند لا تتعب نفسك ما رح تتطور وتحقق نتائج كبرى في لعبة كرة القدم وأعطوه المبررات من أهمها الرجل الهندي تكوينه لا يناسب لعبة كرة القدم
1: هم عندهم اللعبة الخاصة فيهم
0: عندهم ألعاب ثانية لا يمكن أحد ينافسهم فيها
1: أيوة.
0: كريكيت والتقنية متفوقين في أشياء أخرى لكن في تكوين اللعبة هذه وفنيتها هم اعترفوا وجدوا نتائج أنه كذا إحنا لو جينا نبحث في السعودية بالعكس التكوين عندنا هو خلينا نواكب العالم
1: نعم صحيح
0: التكوين البدني المهاري كل نواحي جوانب تكوين اللاعب كرة القدم النجم المتكامل موجودة في السعودية وبوفرة بس يهمنا الشغل لذلك هو فكرة مشروعنا باختصار
1: نعم.
0: أن نقدم تجربة قوية متكاملة ما هو بس نظرية وأقول اعمل وعمل لا أنا أعمل نموذج كامل وأقدم 250 لاعب على أعلى مستوى للاعب سعودي موجود حاليا بأعلى من على مستوى موجود حاليا وأضخها في الأندية بشكل دقيق جدا ومنظم على أساس يرتفع اللعبة 20 لاعب منهم يذهب لأوروبا غير اللي يضخون في الأندية
1: طيب الدكتور عبد الرحمن خليني ببعد أنا عن الأسئلة الموجودة في السكريبت تتوقع فين المشكلة إحنا فين في المشكلة يعني ليش إحنا عندنا هذا إنه مبتعدين عن الاحتراف العالمي
0: واضح الإشكالية
1: وفين الإشكالية
0: الإشكالية في أنه ما قبل أيام حققنا أمجاد سعودية كانت الموهبة ممكنة بشكل آلي وطبيعي أوكي بعدها استمرت المنافسات داخل
1: وحتى ما كانت الماديات يعني بذاك
0: أيوة
1: لكن
0: ما كانت
1: كان اللاعب يعني لاعب عاشق للعبة
0: اللي ذكرناها قبل قليل بعدها من شدة التنافس بين الأندية بدأت الأندية تبحث عن اللاعب الجاهز أكثر من أنها تبحث عن اللاعب الموهوب حتى تنميه في وضعية مختلفة عما تعمله الأندية الكبرى العالمية احنا وضعيتنا زي ما يقولون الحصان ليس أمام العرب حتى يسحبها
1: هذه بس اسمح لي دكتور عبد الرحمن هذه زي احنا الان في مطلع يعني بدايه العام الدراسي هذه زي بعض المدارس اللي تعمل الاختبار للطفل والطفل يكون عنده الموهبه ما عنده استعداد تتعب نفسها معه وتقول لا انا حارفض ما استقبل الطفل ده ما اجتاز الاختبار طيب ممكن يكون اعطيه فرصه يعني هذه نفس الفكره ما عندي استعداد اتعب نفس الفكره انه ما عنده ايفورت ما يبغى يبذل جهد طب انت مطلوب منك كنادي كمدرسه انه انت تبذل الجهد لابد ان تقدم للمجتمع انت تبغى من المجتمع يجيك جاهز لا قدم للمجتمع قدم السبت تلاقي الاحد ففي اشكاليه اذا هي مفهوم متكامل في المجتمع وليس الخاص بالانديه
0: يعني ثقافه
1: عامه للاسف الشديد احنا ما نكون رحماء على بعض او نكون فعلا نساعد يعني خلينا نقول انه ما في
0: لا يوجد لا نادي بنى لاعب الى ان اصبح نجم

0: كان في أكاديمية الأهلي فترة وفيها أنا درتها أكاديمية الأهلي فيها إمكانيات عالية لكن الشغل ما كان فيها بالمطلوب. كان في المدرسة في بعض الأندية في الرياض في أكاديميات وتباع للأندية لكن ما فيه العمل الحقيقي الذي مشابه لعمل الأندية الأوروبية. يتعبون على اللاعب حتى يبنى وبعدين يجي يعني يلعب يشتغل على اللاعب شغل فني نوعي من سن مثلا 6 سنوات إلى 17 ويبدأ ينزل
1: الشرف
0: لاعب منتخب دولي جاب كأس العالم عمره 17 سنة.
1: طيب أقول لك الفكرة من مفهومها هنا برا لما نشوف اللاعب هو جالس بيتخيل فهو بيصنع في داخله الخيال إنه أنا بحقق من خلال هذا اللاعب الفوز والنجاح والعالمية وحبذل مجهود وأصرف عليه وأعلمه وأجيب له المدرب الكفؤ وأهتم بكل النواحي. هو جالس في داخله إنه أنا بصنع هنا صناعة المحتوى الاقتصادي الصحيح لكن هنا يعني المواضيع إنه صابت ولا خابت ما في الفكرة هذه. الفكرة هذه أنه أنا خلاص بحقق الهدف من خلال هذا الشخص أنه أنا
0: حاصل وأنا أحب أقول لك أنه مشروعنا الفكرة دي واضحة فيه منذ 20 سنة. أني أنا أصنع الفكر أقوي الفكر أجعل اللاعب يتخيل أنه لاعب دولي منذ بداياته يعني أغير العقلية إلى مستوى المنجز ومستوى تحقيق شيء للوطن وأشعر اللاعب بثقة أنه بما أن أنا عندي موهبة الموهبة سوف تكون حاضرة وسوف تكون لها الأولوية. ترى كثير من اللاعبين عندهم إحباط يشوف نفسه جيد ولكن ما وجد الفرصة.
1: نعم. طب لما ننتقل على للمنتخب السعودي يعني قراءتك للمشهد الحالي وكيف ترى المستقبل مستقبل المنتخب واللي ينتظره خلال المرحلة المقبلة. أنا بغير السؤال ماذا لو كان مع المشروع الوطني لصناعة طبعا النجم.
0: طبعا شوف لو كان مع المشروع والمشروع قد بدأ كان منتخبنا مختلف تماما. هذه واحدة يعني لو افترضنا أنه بدأ من 4 سنوات كان المنتخب غير وقوي جدا ونخش كأس آسيا وإحنا عندنا ثقة.
1: نفترض أنه لابد أنه يبدأ لأنه إحنا 2030 عندنا استقبالات وعندنا أحداث رياضية كبيرة ذات مستوى عالمي. نعم
0: وعندنا في الوقت نفسي مشروع أيضا لتدريب المنتخب حتى لو ما يعني تحسنت كل الأوضاع نقدر أيضا نحسن وضع المنتخب. المنتخب الآن يعني وضعه ما زال مدرب الطوارئ ماسك المنتخب ويحضر بعض المباريات الجولة الثانية حضر بعض المباريات لكن إيش يعني راح يعمل مدرب الطوارئ هذا الذي عمره مدرب منتخب وجالس يتعلم في منتخبنا في مقابل إن أنا أقول فريق عمل فني وطني منتخب يعني إذا تذكرون مقترحنا الذي مطروح من 14 سنة
1: نعم.
0: هو يتفرج ويشوف بعض اللعيبة يعني فقراءة المنتخب يمكن ربما بعد ما يشكل مجلس الإدارة الجديد لاتحاد كرة القدم اللي هو يمكن بعد أسبوع خلص الجمعية العمومية ويعلن المجلس الجديد يمكن بعدها بأسبوع يغيرون المدرب الله أعلم. احنا نقترح عليهم فريق عمل فني وطني منتخب بعناية يخلصك من كل الإشكالات لكن الواقع الآن أنه المنتخب متأخر كثيرا في العمل لأن عندي بطولة الخليج بعد أسابيع يمكن أقل من شهر بعدها ب3 شهور تجي آسيا يعني في استحقاقات قوية يعني هو هذا مدرب واحد ما أدري إيش يعني هو أصلا جاي قبل كأس العالم ب3 أسابيع بينما المفروض زي ما تفضلتي احنا عندنا 20-30 وعندنا 20-34 اللي احنا المستضيفين يفترض انه اليوم ما هو من اليوم يفترض من 6 شهور من قبل كاس 2026 العمل الاستراتيجي للمنتخب السعودي الأول يفترض أنه بادئ وأن الخطة واضحة والخطة متكاملة الخطة مرنة الخطة عارفين فيها أي يوم في أي أسبوع في أي شهر في أي سنة ماذا نعمل من اليوم محدد عملنا.
1: نعم من اليوم حقيقة لا نأسف على ما فات لكن نبدأ من اليوم إحنا معانا اليوم عشان نبدأ
0: احنا قلنا لهم معانا اليوم معانا كل يوم معانا اليوم معانا اليوم المفروض يغير هذا المدرب وتأتي فريق عمل فني وطني يشتغل. احنا تابعنا يعني انا في الدورة الجولتين هذه بحثا عن مقترحنا اللي هو برنامج اللي ذكرناها قبل اسبوعين معاكم في بعض اللعيبة ما شاركوا المنتخب حقيقة يعني يستحقون ان يعني ينضمون للمنتخب
1: يستحقون الفرصة لديهم الموهبة يستحقون التمكين
0: محزري، لاعب اسمه محمد محزري، انا شفت بعض الاسماء، لاعب هذا اللي ذكرت لك مهاري العليوه برز ايضا في الجوله الثانيه اللاعب السعودي الوحيد اللي يقدم لمسه فنيه جميله.
1: نتمنى لهم كل التوفيق، وبإذن الله حواراتنا في الحوار الرياضي والتمكين الرياضي الاقتصادي المستدام بإذن الله تعالى في الأسابيع المقبلة. شكرا لكم الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ، أستاذ السياسات التربوية الرياضية، وطبعا المستشار في المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. شكرا جزيلا لكم، ونقاش أن نفكر. أولا كنت معكم نهى الجديبي وزميل محمد المرحبي ومعتز سمير بخش من الإخراج. شكرا، وغدا لنا لقاء في أمان الله. مع السلامة.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: بينك سبورت على جدة FM.
5: أهلاً بكم، نستهل حصادنا في بينك سبورت من أجواء الفنون القتالية، حيث سجلت لاعبة المنتخب السعودي للفنون القتالية المختلطة زينب نبيل القلاف اسمها بماء الذهب في بطولة العالم للناشئين IMMAF 2026 بأبوظبي، محققة المركز الثاني والميدالية الفضية وسط منافسات ضخمة ضمت أكثر من 1100 لاعبة من 55 دولة لتصبح أول لاعبة سعودية تحصد ميدالية في تاريخ هذه البطولات العالمية. وعلى صعيد دوري المحترفين السعودي للسيدات، تواصل إدارة نادي القادسية تحركاتها القوية، إذ نجحت في التعاقد مع المهاجمة الإسبانية العالمية إستر غونزاليس لموسم واحد مع خيار التجديد، لتعزيز صفوف الفريق بمسيرة ذهبية تضم تتويجها بكأس العالم 2023 ودوري الأمم الأوروبية 2025 وتألقها السابق مع ريال مدريد وغوثام الأمريكي، في خطوة تأتي بالتزامن مع استئناف الفريق لتدريباته بالخصوص عقب معسكر إسباني تخللته تجارب ودية قوية أمام ريال بيتيس وجيرونا. في المقابل، تلقى نادي النصر ضربة موجعة بتعرض لاعبة خط الوسط أسيل أحمد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي تنهي موسمها الجاري، وسط دعم كبير من زميلاتها وعزمها على العودة بصورة أقوى. وفي المستطيل الأخضر، وصلت النجمة البحرينية حصة العيسى تألقها الخارق مع فارسات نجد بعد قيادتهن للتتوج بلقب غرب آسيا بخمسة أهداف حاسمة، متبوعة بهدف تعادل قاتل وتاريخي في الدقائق الأخيرة أمام الاتحاد الأردني في مستهل مشوار دوري أبطال آسيا. أما في قلعة الأهلي، فقد عزز النادي منظومة كرة القدم النسائية بالتعاقد مع المدرب الأيسلندي القدير ثور أرناسون لقيادة فريق السيدات لمدة موسم واحد، قادماً من تجربة استثنائية توج خلالها بجائزة أفضل مدرب في الدوري الأيسلندي لعام 2025 وبسجل حافل بالبطولات المحلية.

0: ونجاحات البارزة في ملاعب البرتغال. نختم بينك سبورت مع جدولة الأحداث الكبرى، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسمياً عن جدول مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، والتي تشهد 64 مواجهة موزعة على 8 مدن عريقة، مع مباراة افتتاح للمنتخب المضيف في ملعب ماراكانا الأسطوري بريو دي جانيرو، وسط ترتيبات دقيقة تراعي فترات الاستشفاء والعدالة الرياضية للمنتخبات 32 المشاركة.
1: بينك سبورت على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.
3: في عالم تتسارع فيه الصور وتتزاحم اللقطات، قليلون هم من يملكون القدرة على تجميد الزمن ليحكوا قصة وطن وقصة روح. حين نتحدث عن التوثيق البصري، فإننا لا نذكر مجرد آلات تقمصت الضوء، بل نذكر إنساناً جعل من عدسته رسالة حب ووفاء. ضيفتنا اليوم ليست مجرد مصورة فوتوغرافية، بل هي رائدة لامست السماء والغيوم، وفتحت أبواب الملاعب والمعارض العالمية لتضع بصمة سعودية لا تنسى. في ضيافتنا المصورة الفوتوغرافية والرائدة البصرية سوزان إسكندر. تعود بنا القصة إلى البذور الأولى، إلى ذلك الشغف المبكر الذي ولد صدفة على ضفاف النيل، ليكتب فصلاً جديداً في حياة طفلة لم تكن تدري أن الكاميرات ستصبح رفيقة دربها الأبدي.
4: أول بداية تصويري كان عمري 9 سنوات في القاهرة، كنا في مطعم وجاء المصور يقول صورة يا بيه، فطلبت من الوالد إنه يعلمني التصوير، فأخذني على الشاطئ، على شاطئ النيل، وبدأت أصور في القوارب، فحصل إنه خلصت الفيلم ففكيت الغطاء على طول، فالمصور حط إيده على وشه وقال لي حركتي الفيلم، جلست أبكي. هذه كانت أول لحظة لي عشان ما كنت أعرف أمسك الكاميرات الاحترافية.
3: من تلك الدموع الأولى أمام كاميرا عتيقة ولد إصرار من نوع خاص، إصرار على تعلم أسرار المهنة واحتراف أدواتها مهما كانت الصعاب، ومن الأرض امتد الطموح لينطح السحاب. كانت سوزان على موعد مع التاريخ، توثق طمأنينة الحجيج من قمرة القيادة، وتكتب بصمتها كأول سعودية تحلق بعدستها لتلتقط سحر المشاعر المقدسة من أعلى.
4: في عام 2000 جاتني الفرصة بتصوير الحج مع قاعدة الملك فهد الجوية السرب التاسع للمنطقة الغربية، فغطيت مناسك الحج عرفة ومنى، وغطيت المشاعر المقدسة حول الحرم الشريف. هذه كانت أول تجربة بتصوير الجوي لي، فكانت لا توصف بصراحة، منبهرة بالمنظر اللي كان تحت التقاط الصورة من الأعلى، والمنظر كان تحتي.
3: لم تقف الحدود.

0: محدود عند آفاق السماء، بل امتدت لتقتحم ميادين الشغف الرياضي وتدخل عالماً صمم رجولياً بحتاً، فتقف جنباً إلى جنب مع المنتخب السعودي في المحافل العالمية الآسيوية والعالمية.
1: تجربة التصوير الرياضي كان زملائي يقولوا لي بكرة تحاشرينا في الملاعب، فكانت فكرة إنه الرجل يقول لي كلمة زي هذه كانت صعبة علي، فحبيت أخوض التجربة. وأنا من هذا المنبر أشكر الأستاذ طارق كيال إداني الفرصة إني أنا رافقت المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا في عدة دول خارج المملكة قبل ما يبدأوا السيدات يدخلوا الملاعب في المملكة، وكانت تجربة كبيرة لي بتواجدي مع نفس المنتخب السعودي في الملعب وفي الأوتيل وفي تحركاتهم، فكانت حاجة جميلة.
0: ومرت الأيام، ومن قلب هذا العطاء ولد درة التاج، مشروع أطياف الحرمين الذي تجاوز الحدود الجغرافية ليحط رحاله في عواصم العالم، حاملاً معه سكينة مكة المكرمة والمدينة المنورة لكل محب ومشتاق.
1: بالنسبة لمعرض أطياف الحرمين حول العالم، هو هدفي إنه في ناس ما يقدروا يوصلوا للحرمين، فنحن بنوصل لهم عن طريق الصور الحرمين الشريفين إلى بلادهم كأوروبا وكشرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب إفريقيا، وكان هذا هدفنا بتوصيل الحرمين الشريفين إلى الجهات أو الأشخاص اللي ما يقدروا يوصلوا لحدة الحرمين الشريفين. في الصورة أكبر تعبير، وفي كل صورة قصة تدل على توسعة الحرمين الشريفين وخدمة المملكة وملوكها للحرمين الشريفين.
0: ولأن الصورة الصادقة تملك مفاتيح القلوب، فقد شهدت معارضها مواقف إنسانية عميقة لامست الوجدان وفتحت القلوب.
1: أكثر انطباع كان في معرض أطياف الحرمين، كان أول معرض لي في الفجيرة، بعدين في دبي مول، في وسط دبي مول صيني واقف قدام الصورة يبكي، يبقى يروح المكان هذا اللي قدام الصورة في ليلة 27 رمضان، فكان هذا شعور غير طبيعي، وقلنا له ما يقدر إنه يدخل غير المسلم، صار يخبط على صدره ويقول أنا مسلم مسلم مسلم مسلم، فنطقوا الشهادتين. هنا كانت حسيتها رسالة إني أنا ما أوقف، وهذه الرسالة الأولى لي لانطلاقة أطياف الحرمين حول العالم.
0: وحين ترتقي الهواية لتصبح احترافاً حقيقياً، لابد أن تتلاقى الروح المحلية مع المعارف الأكاديمية العالمية، مع مواكبة كل جديد في عالم التقنية والصورة.
1: تجربتي في دورة تصوير في إيطاليا في نفس معهد السينما الإيطالية كان شيء جميل، إني يعني الهوية حقتي إنه أنا مثلا هاوية، كنت ساعي صغيرة، فبأدخل على مجال التقنية الكبيرة، فهنا أخذت دروس جدا أفادتني في عملي وفي تطوير الصورة وتطوير كيف أتعامل مع تقنية الكاميرات الحديثة.
0: لتؤكد ضيفتنا سوزان اسكندر أن التطور المتسارع في أدوات العصر يمنح المرأة اليوم مساحة أوسع لتؤكد حضورها الفاعل ورسالتها السامية.
1: في وقتنا حالياً مع التطور ومع المرأة لها مكانة كبيرة في المجتمع كعمل وكتمارس هوايتها بتقنية كبيرة، فبشوف المصورات بصراحة شيء جميل ورائع، عندهم هدف كيف يوصلوا الرسالة، الصورة سايرة رسالة وليس فقط لوحة نقتنيها في منازلنا، هي رسالة بتوصل مع التقنية الجديدة والمواقع الجديدة اللي الصورة بتنزل في كل موقع وبتداولوها العالم كله. فيعني بصراحة أنا فخورة بالسيدات في أوقاتنا هذه إنه وصلوا للحاجة اللي هم حابينها.
0: وخلف كل قصة نجاح عظيمة هناك جذور راسخة وأرواح آمنت بالدعم والتمكين قبل أن تشرق شمس الشهرة. تختتم سوزان اسكندر حضورها معنا بتحية إجلال ووفاء لمن مهدوا لها يد العون وأضاءوا لها الطريق.
1: أول شخصية كان والدي رحمة الله عليه وأنا عمري 9 سنين، تزوجت في عمر 16، فكان زوجي الله يرحمه هو أكبر داعم، كان الجندي الخفي اللي ادعمني وأنا عمري 17 سنة، جايب لي عدة كاميرات أول ما عرف أني أنا حب التصوير، وعدسات احترافية قبل ما أطلع ويوديني إيطاليا وأخذ الدورات، جاب لي الكاميرات الاحترافية وأنا ما أعرف فيها شيء، فهنا بدأت أتعلم عليها. وأنا كلمتي دائما أقول وراء كل امرأة ناجحة رجل غير أناني، الرجل مو شرط يكون زوج، ممكن يكون أخ، ممكن يكون أب، ممكن يكون ابن، فإذا كان الزوج هذا غير أناني فالمرأة بتنجح، وأنا ربي رزقني بوالد غير أناني وبزوج غير أناني، فأنا وصلت لهذه القمة وهذا أطياف الحرمين حول العالم. الله يرحمهم جميعا يا رب.
0: كانت هذه رحلة في فضاء الضوء والوفاء مع الرائدة البصرية سوزان اسكندر في حلقة نعتز بها من برنامج بصحبتهم.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة كل أتباعنا
3: وحيلة. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك. أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. المشهد الثقافي على جدة اف ام.
1: اهلا بكم في طبعة نهاية الاسبوع من المشهد الثقافي، حيث يتلاقى التاريخ بابتكار المستقبل، لنأخذكم في رحلة ساحرة عبر احدث المحطات الابداعية في وطننا الحبيب. نستهل جولتنا بالحدث الأبرز وعنوان الفخر والتقارب الحضاري، حيث أعلنت وزارة الثقافة عن إنشاء مركز ثقافي سعودي في قلب العاصمة الفرنسية باريس، ليشكل منصة عالمية فاخرة تبرز عمق موروثنا وتنوعنا الإبداعي، وتوطد جسور التواصل مع الثقافة الفرنسية على امتداد محطات تاريخية وثائقية موثقة في مكتبة الملك عبد العزيز العامة. من آفاق الدبلوماسية الثقافية إلى نبض العاصمة ودرة الفعاليات، يطلق معهد مسك للفنون المنتدى الإبداع 2026 في كاب سارك بالرياض، مستقطباً أكثر من 48 خبير عالمي تحت شعار البصمة الإنسانية في الممارسات الثقافية المعاصرة، ليناقشوا أثر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على مستقبل الإبداع البشري. في عروس البحر الأحمر جدة، حيث يتحول الشارع إلى متحف مفتوح، تستمر مجسماتها الجمالية العريقة كالسيف شاهدة على 4 عقود من الفن العالمي، فيما يواصل متحف البحر الأحمر إبهار العائلات بفعاليات مختبر البحر الأحمر التفاعلية للأطفال. من مكة المكرمة، حيث يصدح الإبداع بمعاني المكان، تنطلق فعاليات حراء بداية أثر في حي حراء الثقافي ببرامج تفاعلية تجمع العائلة بين متعة التعلم واكتشاف المهارات وصولاً إلى المنطقة الشرقية، حيث أعلنت جماعة الفن التشكيلي بالقطيف تمديد معرض روازن 6 للأعمال الفنية الصغيرة حتى 3 سبتمبر، تلبية للإقبال الجماهيري الواسع. مستمعينا، من المركز الثقافي السعودي في باريس إلى إبداعات مسك وجدة وتاريخ مكة، كانت هذه جولة المشهد الثقافي. إلى اللقاء.
0: المشهد الثقافي على جدة FM. الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهراً

قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد

0: الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا للتيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: مع اشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام. لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الموسوعة الثقافية.
1: تعتبر المكتبات العامة عنصراً رئيسياً وفاعلاً لصياغة ثقافة المجتمع من خلال ما تتيحه للأفراد من فرص التواصل وتعلم المهارات الخاصة باكتساب المعرفة والبحث عن الحقائق والتفاكر وتبادل الآراء وتوفير الفرص للفرد من أجل التعلم الذاتي الكفيل بتحويله إلى فرد مبدع ملم بكافة قضايا مجتمعه، وهو الأمر الذي يتمخض عنه ثقافة مجتمعية رفيعة. كذلك فإن المكتبات تعتبر وسيلة ضامنة لحفظ الإرث الثقافي الخاص بكل مجتمع، والذي يشكل عنصراً رئيسياً لا غنى للثقافة عنه. ولقد أطلقت وزارة الثقافة ضمن مبادراتها الخلاقة مبادرة تعنى بتطوير المكتبات العامة بهدف تحويلها إلى منصات ثقافية وفق مفهوم اجتماعي شامل وحديث، بحيث تلتقي فيه أنماط الإبداع الثقافي كافة، ويجد فيه الأفراد من مختلف شرائح المجتمع فرصة للمعرفة والمشاركة والتفاعل في تجربة ثقافية متكاملة.
0: الموسوعة الثقافية.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية ان شاء الله وافوز.
3: جوري انت باقي على الايباد؟ حتعطيني هو ولا اسحبه منك وما عاد تشوفي؟
2: ماما خليني شوية، بس شوية.
3: وبعدين معاكي، صلك اكثر من ساعة بتلعبي في الايباد.
2: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
4: خلاص خلي معاها الايباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
3: يعني المباراة اهم من صحة بنتك؟
4: اوه لا تشغليني، انا قاعد اتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. الا تبغيني ازعلها؟
3: يا سلام، يعني انا اللي ابغى ازعلها؟ البنت صار كل وقتها على الايباد وانا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور ايش يقول.
5: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة، مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
3: سمعت ايش يقول؟
4: أوه كلام خطير.
6: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وان تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات
2: اللي يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

لوين صيفك؟ تتميز مدينة جدة بوجهتها البحرية اللي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشفوا المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، واللي تطل على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات، ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر. وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات الصيد ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعي جدة اف ام اينما كنتم تسمعونا في انطلاقة جديدة من برنامج صيفنا احلى. هذا البرنامج الذي ياتيكم يوميا على مدى ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء.
2: حياك الله أسامة، كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله، كيف حالك انت؟
2: تمام الحمد لله.
1: كيف اجواء الويكند وكيف اجواء الاجازة الصيفية اللي شارفت على النهاية أو انتهت يعني
2: هي والموس انتهت تقريبا الأغلب، بس في ناس لسه بيلحقوا لآخر قطرة.
1: طبعا احنا لسه باقي لنا يعني يوم واحد،
2: يوم باقي
1: في المنطقة الغربية، في جدة مكة الطائف المدينة،
2: ونقول لهم مبدئيا عودا حميدا.
1: طيب ايش سويتي؟ ما
2: امس كان في حفله للفنان تامر عاشور.
1: حلو،
2: كنت موجوده يعني.
1: لا انا اتكلم عن الاجازه الصيفيه بالكامل.
2: الاجازه يعني الصيفيه كنت
1: اعطينا ملخص.
2: ملخص الاجازه الصيفيه يعني سافرت كذا فتره قصيره، بعدها رجعت.

0: انا عارف
1: رجعت مسكت البرنامج وقت انت كنت
0: ايه؟
1: انت فين كنت وقتها؟
0: كنت فيه موجود. انا ما رحت مكان،
1: ما رحت ولا مكان.
0: لا ما
1: لا بس في حلقه ما حضرتها معي. كان عندك تغطية على ما أعتقد.
0: لا أنا مسكت برنامج كأس العالم.
1: مسكت برنامج كأس العالم وأنا كنت بكمل في صيفنا أحلى. بعدها مسكت برنامج روان فترة هي كانت كمان بتغطي برنامج ثاني. يعني كذا كان في تنقلات جميلة.
0: حلو يعني.
1: تعرفنا على بعض أكثر.
0: حلو حلو جميل. طيب إيش عندنا اليوم؟ أنا شايف في موضوع يتكلم عن الصداقة وما الصداقة.
1: أيوة.
0: لأن أنا كثرت بموضوع الصداقة الأيام الماضية.
1: لا بس يعني أنا جايب الموضوع من زاوية ثانية تماما. وزاوية هذا الموضوع يصير معانا كل يوم، أو يعني إلا ما يكون عند كل مجموعة من الأصدقاء عندهم نفس المشكلة.
0: حلو.
1: الآن دائما إنه الأصدقاء يقرروا يبوا يروحوا ويطلعوا طلعة، ويبوا يجيبوا غدا، ويبوا يجيبوا عشاء، أي شيء. أوكي، فدائما في واحد اللي بالعادة يقول لهم أي شيء، اللي تختاروه أنا معاكم، اللي هو يبين في البداية أنه هو مسالم.
0: إيه؟
1: خلاص طالعين المكان الفلاني خلاص معاكم، بتجيبوا الأكل الفلاني قدام بقط عادي ما عندي مشكلة. أي حاجة هو أوكي. وقت يجيبوا أو يختاروا خلاص ويقرروا ويبدأوا ويجيبوا الأكل أو إنهم طلعوا مكان،
0: يعني بعد ما يتفقون خلاص
1: خلاص خلاص هم الآن في الأكشن، وصل الأكل أو إنهم طلعوا وراحوا مطعم، يجي يتكلم عن المطعم، إيش هذا المكان، إزعاج أو بزيادة هدوء، المكيف بارد أو شوية في رطوبة، في ريحة، الأكل ما ناسبني، إيش المنيو هذا، خلاص يعني يبدأ انتقادات. انتقادات من أول الجلسة لين آخرها، وهو ينتقد. يعني في ناس تتحمل، في ناس ما تتحمل، في ناس بالها طويل وتعرف إنه الشخصية هذه هي كذا، وفي ناس لا والله يعني تفصل بسرعة أو تقول لك والله ممكن ما عاد بطلع معاه مرة ثانية. فيعني أنت إذا صار معك أكثر من موقف مع هذا الشخص اللي هو يعتبر مهم جدا بالنسبة للجروب للشلة الأصدقاء، وقتها كيف تتصرف معه؟
0: أنا؟ والله شو يعني، انت دامك اخترت من البدايه وانت اللي اتفقت معها وقلت اي شيء وموافق على كل شيء، فما لك اي احقيه انك تنتقد او تعارض اي شيء بعد كذا.
1: هو سوى بيجلس يتحطم طول الوقت،
0: خليه يتحطم
1: طول الجلسه يعني طفش.
0: والله شوفوا هذا يعني ما ينفع له الا التجاهل.
1: تجاهل.
0: ايوه
1: بس انه هل تتجنب انك تطلع معاه بعد كذا؟
0: والله ما ادري صراحه، لكن ممكن انه يعني احنا الشباب يعني نتعاون مع بعض، ممكن نغير من الموضوع هذا،
1: تغير
0: الطبع والحاجة هذه
1: اللي فيه.
0: أو نكلمه يعني بأسلوب لطيف، بأسلوب حسن، انه يعني هذا الشيء
1: الموضوع بيتكرر بزيادة،
0: الموضوع بيضايقنا قبل ما يضايقك انت.
1: اوكي حلو.
0: لكن انه يعني اخذ معاه يعني إجراء يعني يزعلني ويزعله إنه خلاص ما عاد تطلع معنا، أنت ما عاد تروح، أنت ما تصير واحد من الشلة، لا ما أتوقع إنه الموضوع يستاهل إنه توصل للدرجة هذه.
1: حلو حلو. ما أعرف إيش رأي خلود في الموضوع، بس ممكن ما أعرف خلود إيش رأيك في الموضوع.
0: تقول بعد الفاصل، بعد الفاصل.
1: خلاص بعد الفاصل خلص حتفكر،
0: ناخذ منها التفاصيل.
1: تبغى تفكر.
0: طيب انت ايش حيكون الاجراء المناسب مع الشخصيه هذه؟
1: يعني شوف هو يعني هذه الشخصيه اوريدي موجوده عندي، فانا ما زلت في مرحله ان انا بعاني، انا حاولت
0: يعني
1: كل الطرق.
0: انت يعني اخترت الموضوع هذا لانك تعانين منه
1: فعلا. يعني انا جربت كل الطرق، جربت المرات اللي اطنش بس انه بأطفش من كثر الحلطمه والزن. جربت اني احط الكوره في ملعبها واقولها انت اللي دائما ما يعجبك شيء وانت لازم تختاري، وكمان ما مشي الحال. جربت اني اطلع بدونها، يعني شويه قلبي ما طاوعني اوقات وهي بتزعل وبتعتب، فماني عارفه اوصل لحل يعني. محايد صراحه.
0: شوف يعني لو تكلمنا بشكل عام عن الشخصيه هذه، هي الشخصيه الانتقاديه اللي تنتقد اي شيء وما يعجبها اي شيء. يعني هو مو بس في موضوع طلعه ومطعم، ولا لا هو
1: يعني
0: هو طبع في ذات شخص.
1: في شيء وحيد ما جربته انه اسوي فيها نفس الشيء، خليها هي تختار او تعزمني ردة فعلها في مكان وانا افضل من اول. بس مشكله ما اعرف يصير كذا، بس انه بحاول.
0: ايه لانك انت هي ما هو طبع فيك، انت تحاولين انك تسوين زي كذا
1: بالضبط.
0: لكن خلاص هو طبع في الإنسان هذا، فهو ترى صعب التغيير،
1: هو
0: صعب إنك تغيري طبع الشخص.
1: بس على الأقل حسسه قديش الناس بتضايق، ترى يعني
0: ممكن هو ما يعرف انه الناس تتضايق.
1: ما ادري اذا هي يعني حست، بس انا صراحه ما وصلت لمرحله ان انا اتكلم معاه اقول ترى يعني الكل متضايق من نفس الوضع، فهي كمان حساسه شويه ثاني. يعني الموضوع فيه حساسيات، يعني بنات مختلفين شويه.
0: هذا يحتاج لها يعني الشخص هذا اللي ما يستحي يعطي في الوجه
1: ادور
0: إيه، بس مو موجود المشكله. يعني نادرا تلاقي الشخص هذا. عموما انتم شاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 اللي حاب يشاركنا من خلال الواتساب على 800-244-28-28.
1: أجمل تحية من فريق العمل، مخرجتنا الرائعة خلود لبني، من الإعداد والتقديم أسامة الغرابي، ومعكم أنا هبة شعبان.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

حي على الصلاة.

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل اتباعنا. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى الله الله.
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.
7: مع الأندية،
8: كل الأندية،
7: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
9: يعني تيكي تاكا.
10: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
11: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى على جدة اف ام. والبداية بدايتنا من فعالياتنا من مختلف مناطق المملكة أكيد، لكن هذه المرة من مركز إثراء في المنطقة الشرقية صدى المألوف حين تتحول ذكرياتنا إلى فن في الظهران. طبعا مركز إثراء يأخذ زواره في رحلة مختلفة بين الماضي والحاضر من خلال معرض صدى المألوف اللي يستعيد تفاصيل وأشياء تبدو عادية في حياتنا اليومية لكنها تحمل في داخلها الكثير من الذكريات.
12: المعرض يسلط الضوء على الأشياء المألوفة من البيت والحياة اليومية ويعيد تقديمها من خلال الفن المعاصر عشان تتحول التفاصيل اللي تعودنا على رؤيتها إلى أعمال تفتح باب للذاكرة والحنين.
11: ومن خلال الأعمال الفنية والتجارب البصرية يدعو المعرض الزائر إلى التوقف أمام الأشياء اللي ربما مر عليها عشرات المرات دون أن ينتبه إلى قصتها. قطعة أثاث، غرض منزلي أو تفصيلة من الماضي بالإمكان أنها تستحضر في لحظة أو أنت تستحضر في لحظة صورة بيت قديم أو صوت أو رائحة أو موقف من الطفولة.
12: طبعا بيستمر معرض صدى المألوف في مركز إثراء لين يوم 30 سبتمبر 2026 علشان يقدم تجربة تجمع بين الفن والذاكرة وتطرح سؤال بسيط: كم شيء حولناه يبدو عادي يعني لكن يحمل حكاية كاملة؟
11: عجبني السؤال.
12: أنا حسيت أنه في أشياء كثير حولنا ممكن تتغير، خصوصا الناس اللي لهم في موضوع الريسايكلينج واللي يحبوا يسووا أشياء يغيروها بس إنها ما زالت قدامك ما تستغنى عنها،
11: يعني يكون فيها قصة أو ذكرى
12: صح
11: أو حكاية. ممكن طيب احنا ما ودنا كمان ندخل في الموضوع هذا لان احنا عندنا موضوع ثاني
12: ادري
11: اللي هو موضوع الصداقة فبيجي عليه كلام كثير. اول البداية شوفي من الواتساب مازن الغانم يقول الحمد لله على السلامة هبة نورت الاستوديو اليوم. بالنسبة للموضوع انا ما احب الانتقاد كان ما كان نهائيا يعني الا اذا كان في انتقاد بناء يكون بكل محبة. يقول لك عندك لازمة جميلة كانت توديعية باي باي
12: باي باي
11: باي باي هذه لازمة ما قد سمعتها
12: ما أعرف والله ما أدري. طيب خلود كمان ما سألناها قالت على أساس أنها حترد علينا بعد الفاصل
11: والله ما أدري
12: رجعنا من الفاصل أنا مصمم ما بعرف إيش كيف بتتعاملي مع الأمور هذه. خلود حتمشي لها جميل يعني خلود بتقول كم البداية غيرنا بس خلاص حتمشي لها حتقولها بس أنا كل مرة يعني نفس الموضوع بيتكرر.
11: خلود الموضوع هو طبع في الشخص يعني نتكلم عن طبع في الشخص فأنا أتوقع إحنا مو هو شوفي احنا لابد
12: المهم خلود ما راح تغير خطتها ولا حتقوم ولا حتغير المكان
11: احنا نحاول انه ما نغير طبع الشخص بقدر ما
12: نحاول
11: انه كيف نتعامل مع الموقف
12: صح
11: مع كيف نتعامل مع هذا الشخص. يعني ندخل موضوع الظرافه واللطافه في الموضوع ممكن هيجيب نتيجة
12: ميزان
11: هيجيب نتيجة. طيب هذا موضوعنا اليوم نذكره يعني بشيء نذكرهم بشيء
12: أكيد موضوعنا اليوم كنا نتكلم إنه عندكم أحد من أصدقائكم يعتبر أساسي يعني في الجروب أو في جروب الأصدقاء ودائما لما تسألوا عن رأيه مثلا في طلعة في وجبة أكل في

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: طيب حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى. إيش كنت تبغين تقولين؟
3: شفتك سكت وكنت حبدأ.
2: عادي بدأي، ما هي مشكلة.
3: لا عادي ايه. ما فرق.
2: طيب أنا شفت حاجة.
3: إيش عجبك قولي؟
2: إيش عجبني فيش؟
3: في الإعداد.
2: لا لا والله ما شاء الله تبارك الله.
3: طيب الله يسعدك.
2: أكيد ما يحتاج، زي ما دائما تعودينا. اللي هو الـ summer activity.
3: اوكي
2: ايه
3: ايوه،
2: يعني النشاط نشاط او رياضه هو ولا نشاط
3: هو
2: ولا
3: يعتبر بدايه. هو كبدايه يعتبر نشاط، بس هو اساسا رياضه.
2: هو ايش
3: اللي هو توقف على البورد اللي على المويه وتتوازن؟
2: اوكي طيب، هو يفرق عن الفلاي بوردينج؟
3: ايوه يفرق.
2: ايش اللي
3: هذا فيه معاه مجادف
2: اوكي
3: ويعتبر
2: أوكي.
3: ويعتبر هو اساسا زي السب، ما اعرف اذا في لعبه اسمها سبوي، كانت كنا نلعبها كذا اوقات الفراغ. كمان كانت جميله، بس هي كانت على البر، هذه على الماء. هي جدا حلوه، وبعدها قدام تقدر يعني تمشي بمسافات طويله، او انه حتى تقدر تتعلم كيف تقدر تركب على امواج، بس هو الأساس يعتبر.
2: طيب تبغينا ناخذ تفاصيلها الحين؟
3: ايوه عادي اللي أيوة. يريحك يعني اذا انت حابب ليش لا.
2: والله انا حابب، لانه يعني صراحه لفت نظري الاسم ولفت نظري الرياضه نفسها، يعني ما قد مرت علي انا قبل كذا.
3: حلو، هذه اول مره تسمع عنها؟
2: اول مره اسمع عنها.
3: طيب
2: اعتقد انه كثير يعني من اللي يسمعونا يمكن ما قد سمعوا على الرياضه هذه او ما مرت عليهم.
3: طيب جميل. طيب خلينا نتكلم شويات عنه ونعرف الناس فيه، وإذا يمكن في ناس كمان يعني جربوا هذه التجربة قبل كذا أو لا. طيب اليوم حنسوي الستاند أب على البادل بورد أو السب، اللي هو زي ما يسموه إنه هو سب. طبعا أنا اخترت هذه الفعالية، أنا قلت يعني ممكن تودعوا فيها الصيف إذا حابين بكرة تجربوا. إذا ما قد جربتوا، تخيلوا لوح كبير فوق البحر، توقفوا عليه ومعاكم مجداف، وتبدأوا تتحركوا فوق الماء بس وانت واقف. في بعض اللوح يكون أساسا فيها أماكن عشان تحط فيها رجلك، إنه تثبت رجلك في على البورد نفسه. من بعيد يمكن تشوف وتقول الموضوع سهل، إيش يعني، ولا أسهل من كذا.
2: أشياء كثيرة ترى نشوف إنها سهلة، بس عند التطبيق يطلع الموضوع مختلف.
3: الواقع مختلف تماما. طيب أول ما توقف فوق اللوح رح تكتشف إن الموضوع فيه توازن وتركيز وحركة أكثر مما تتوقع. أنت واقف ترى على الموية، يعني أنت أشبه إن أنت يعني واقف على سطح غير ثابت أساسا. الحلو إن هي من الرياضات اللي لازم تكون، مو لازم تكون محترف عشان تبدأ فيها. تقدر تبدأ يعني في جلسات مخصصة للمبتدئين، وبعض التجارب في جدة مدتها تقريبا ساعة، تتعلم فيها الأساسيات وتجرب التجديف داخل منطقة مائية مناسبة. في مثلا جلسات بادل بورد في جدة، وتحديدا في اليخت كلب، وفي أماكن ثانية كمان بتقدم دروس وتأجير بالساعة. إيش نحتاج؟ لبس مناسب للماء ومريح للحركة، واقي شمس مقاوم للماء، قبعة إذا كانت التجربة في النهار، يعني إذا كانت درجات الحرارة عالية، قارورة موية. من الأفضل يكون الجوال في حافظة مقاومة للماء إذا راح تاخذوه معاكم. ما يعني أنا ما أفضل يعني يكون معك جوال.
2: طيب هو ليش يأخذ الجوال معه؟ عشان التصوير مثلا؟
3: في ناس يحبوا التصوير، في ناس هو عنده،
2: بس هو كيف بيصور؟
3: أحس إنه يعني إذا هو محترف ممكن،
2: ممكن يعني إذا احتراف، لكن زي حالتي
3: لا
2: مستحيل.
3: ما أفضل تأخذه. لا بزراب
2: ما أفضل ألعب أصلا
3: ولا بدون جراب بلاش
2: ما أفضل ألعب أنا كمان.
3: اللوح المجداف وسترة النجاة تأكدوا عند الحج إذا كانت مشمولة في التجربة، ولا يعني لا تعتمدوا أن أنت مفترض أن هي تكون موجودة، أحيانا تكون موجودة بس بسعر إضافي، يعني أحيانا يكون أن أنت بس سعر الإيجار غير الأدوات مثلا. طيب هل لازم تحجز قبل؟ المفترض أنه نعم، أنه أحيانا في الويكند أو إذا يعني شايفين الصيف بينتهي فالكل يبغى لآخر لحظة يستمتع، فممكن ما تلاقوا يعني، فالأفضل أنه تلاقوا موعد. وفي أماكن كثير تتيح حجز جلسات الصب مباشرة، وفي خيارات تبدأ من جلسة مدتها ساعة وفي أكثر.
2: أوف ساعة؟ لا هو إيش هيسوي لحظة الساعة هذه؟
3: لا في ايش حيسوي يعني هي مبادئ بيعلمك كيف تقدر توقف عليها على الاقل.
2: هو بيتدرب؟
3: هو بيتدرب.
2: اوكي أيه. يعني هي تدريب، انا فكرت بالضبط. هي الرياضه نفسها ولا هي يعني وقت غير محدود؟
3: هي ما لها وقت محدد بس اذا انت تبغى معاك مدرب اكيد انه لازم تحجز بالساعه.
2: اوكي
3: طيب قبل الحجز لازم تسألوا عن مستوى الخبر المطلوب، العمر المسموح، المعدات المشموله، حاله البحر، وسياسه الالغاء لو تغير الطقس. يعني متى أفضل وقت في الصيف؟ طبعا الصباح بدري يكون خيار جدا ممتاز، أو قبل الغروب لما تكون الشمس أخف. كمان برضو لازم نتأكد من حالة البحر، هذا أهم شيء، لأنه يعني إذا الرياح قوية أو البحر مو مناسب يعني نسمع تعليمات المشغل وما نغامر، يعني ما نقول له عادي خلاص يعني زي ما تجي تجي، لا
2: لا يعني لازم تكون حالة البحر هادية مناسبة
3: شوية. أيوة خصوصا إذا مثلا شخص مبتدئ أو أول مرة. طيب إذا ما عرفت توازن، هذا أصلا جزء من المغامرة، أبدأ على ركبتك، تعلم كيف تمسك المجداف وتتحكم باللوح، وبعدها حاول توقف بالتدريج. وإذا طحت في الموية عادي، يعني هذا أكثر لحظة بتضحك عليها في الآخر. إيش الفائدة من التجربة؟ أول شيء إن التجربة شيء جديد، ثاني شيء البادل بورد يحتاج توازن وتركيز ويشغل أجزاء مختلفة من الجسم، وفوق هذا كله أنت في البحر بعيد شوي عن الزحمة والجوال والروتين، يعني مغامرة فيها حركة لكن في نفس الوقت ممكن تكون هادية جدا. التارجت أنه مثلا ساعة كاملة تعلم الأساسيات، توقف على اللوح وتقدر تتحكم بالمجداف وتغير اتجاهك، وإذا قدرت في النهاية تجلس دقيقتين فوق اللوح بدون ما تفكر في الجوال ولا أي شيء ثاني، بالنسبة لي أنه أنت نجحت في المغامرة.
2: يا سلام،
3: لأنه الصراحة هذا وقت ممكن تقول it's me time، يعني خلاص هذا وقت مخصص لك لذهنك لنفسك. قديش أصلا هذه الرياضة تحديدا هي أصلا مفيدة، قديش فيها مقاومة للماء الجسم، قديش يعني كل عضلاتك راح تتحرك، فبالعكس استمتع.
2: طيب ممكن بس تذكريهم باسم
3: أكيد المغامرة اللي هي البادل بورد، أو تقدروا تسموها السب.
2: جميل. طيب عندي ملاحظة على التوقيت، التوقيت المناسب، أعتقد أنه قبل الغروب التوقيت المناسب الأفضل.
3: إيش معنى؟
2: أو الأنسب، لأنه يعني في الصباح أعتقد في البحر حيكون في رطوبة عالية.
3: هو ممكن صح،
2: يعني بس في ساعات الصباح الأولى الرطوبة عالية،
3: ساعات الصباح الأولى يعني اللي هي من بعد الفجر أحيانا صح يكون الرطوبة عالية. لكن كمان هو وقت حلو،
2: هو وقت حلو لو كان في غير الصيف
3: صح.
2: بس طبعا هي ما لها دخل صيف ولا هي مناسبة في كل الأوقات، يعني
3: هي مناسبة طبعا في كل الأوقات بس يعني في الصيف،
2: لأنك أنت ربطيها بالصيف،
3: لأنه طيحتك في الموية في الصيف غير طيحتك في الموية في الشتاء.
2: والله شوفي عندنا بجدة لا الموضوع مختلف شوي.
3: لا
2: يعني
3: والله ستيل الموية تكون باردة.
2: والله أنا نفسي ما قد يعني جربت،
3: ما جربت. طيب
2: برضو في الصيف والله الشمس الموية كمان تكون حارة،
3: الموية تكون باردة. ف ما أعرف أنا عن نفسي
2: كم نسبة أنه الشخص يطيح كمبتدئ؟
3: 100%
2: يعني هذه والله يعني لازم حيطيح؟
3: أكيد.
2: أنت جربتيها قبل كذا وطحتي؟
3: ما وقفت.
2: واضح أصلا، واضح من ردة الفعل. طيب شكرا على هذه الرياضة الغريبة العجيبة اللي أول مرة أنا أسمع فيها.
3: حواريك سويتها بعد شوية،
2: بس ترى أنا جاء على بالي إنها ممكن يكون لها علاقة بالفلاي بورد.
3: لا هذيك مختلفة شويتين،
2: بس هذيك لا أعتقد احترافية أكثر،
3: احترافية أكثر. بس ترى شوف إذا أنت تعلمت على البادل بورد وعرفت تتوازن عليه حيصير سهل عليك تتوازن على أي بورد قدام.
2: حلو جميل. طيب كمان على موضوعنا لابد أنه تشاركونا اليوم، الموضوع جدا حلو جدا، ودنا نسمع فيه آراءكم. شاركونا على 012 0548-647-1054 أو على 012-649-5154. كمان بانتظار مشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. فاصل مع خلود وبعد راشين.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية دراما وسينما.

0: مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة FM. يعني بنتعازم من نبدأ، أوكي؟
4: الحمد لله أنك انتبهتي، ترى قاعد من أول قاعد أأشر.
3: يعني أنت معايا؟ يعني بركز فن الخبر اللي حنقرأه دحين.
4: طيب راح نتكلم عن المتحف الوطني، ناخذ جولة في المتحف الوطني من بداية الكون إلى السيرة النبوية. إذا كنت تبحث عن وجهة بتجمع الثقافة والتاريخ والتجربة البصرية، فالمتحف الوطني السعودي في الرياض بيقدم لزواره رحلة عبر محطات مختلفة من تاريخ الإنسان والجزيرة العربية.
3: ومن بين القاعات اللي ممكن لزوار هم يكتشفوها قاعة الإنسان والكون، اللي بتاخذ الزائر في رحلة للتعرف على بدايات الإنسان والحياة على كوكب الأرض وإيش شهدت الجزيرة العربية من تحولات عبر العصور.
4: في كمان قاعة الممالك العربية تستعرض تاريخ عدد من الحضارات والممالك العربية القديمة من خلال الآثار والمقتنيات اللي بتوثق جوانب من حياتها وثقافتها.
3: طبعا تأخذ قاعة البعثة النبوية الزائر لمرحلة مهمة من التاريخ الإسلامي من خلال عرض جوانب من السيرة النبوية والشواهد الأثرية المرتبطة فيها، من تجربة تجمع بين العرض المتحفي والمحتوى التفاعلي.
4: طبعا تأتي هذه القاعات ضمن التجربة الدائمة للمتحف الوطني السعودي، بتمنح الزائر فرصة للتنقل بين مراحل زمنية مختلفة واكتشاف قصص الإنسان والحضارة والتاريخ في رحلة واحدة عبر المتحف. طيب إيش كمان عندنا؟ حنروح لشيء يعني
3: بداية أثر
4: مو بعيد عن المتحف، يعني نتكلم عن السيرة
3: يعني
4: النبوية،
3: يمكن الكونسبت قريب.
4: حراء بداية أثر هي فعالية موجودة في مكة المكرمة، وراح تختتم إن شاء الله اليوم في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة، اللي هي فعالية برنامج حراء بداية أثر اللي يجمع بين المعرفة والثقافة والترفيه، وهذه تجربة بتستهدف مختلف أفراد العائلة.
3: بيشهد البرنامج على مدى أيام ومجموعة متنوعة من الأنشطة، بينها عروض مسرحية ومسابقات وألعاب وحرف يدوية وتجارب تعليمية وتفاعلية، بالإضافة لقافلة التعليم وركن الرؤية والإنجاز.
4: البرنامج بيقدم للزوار تجربة تتجاوز الفعاليات التقليدية في مساحات تجمع التعلم والترفيه والتفاعل، وفي كمان تتيح للأطفال والعائلات اكتشاف جوانب معرفية وثقافية في أجواء مميزة ومختلفة.
3: الفعالية اليوم الجمعة من الساعة 6 مساء ولين الساعة 11:30 مساء في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة.
4: يعني اللي في مكة وقريب، يعني اللي في مكة وعنده وقت، ترى فيه بإمكانه أنه يقدر يزور المتحف. موجودة الفعالية إلى الساعة 11:30 من مساء اليوم، يعني عندكم تقريبا الآن 2:30 للي حاب أنه يتعرف على هذا المتحف ويتعرف على هذه الفعالية. أي تعليق؟
3: أبداً.
4: أمور طيبة إن شاء الله.
3: تمام.
4: نروح لفاصل ونرجع مع بداية الساعة الثانية.
3: يلا.
4: إيه رأيك؟
3: يلا.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية

0: التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
1: أجمل تحية لكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى. وصلنا لتقريرنا عن عروق أو محمية عروق بني معارض والربع الخالي. طبعا اللي يحبون الآفاق المفتوحة والأسرار الكبرى المخفية في قلب الصحراء الكبرى، اليوم بنأخذكم لحدود الربع الخالي وتحديدا لجوهرة الطبيعة البكر، محمية عروق بني معارض، مكان يجمع بين رهبة الرمال الذهبية الشاهقة وعظمة السكون الأسطوري وجمال الحياة الفطرية اللي تسحر الألباب. اربطوا الأحزمة زين وتأهبوا لرحلة استثنائية تسافر فيكم لعمق التاريخ والجمال المطلق. وعشان صيفنا على كيفنا، خلونا ننطلق في قلب هذا الإرث الفخم.
2: تدروا عاد مستمعينا، لما نسولف عن محمية عروق بني معارض لصيف 2026، احنا هنا ما بنتكلم عن صحراء عادية ولا وجهة تقليدية، احنا هنا بنغوص في تحفة طبيعية عالمية مسجلة بكل فخر في قائمة التراث العالمي لليونسكو. تتربع أطول وأجمل الكثبان الرملية على حافة الربع الخالي وترسم لوحة بصرية بتخطف الأنفاس. الجمال هنا بيعزف على أوتار العظمة والصفاء. حتوقف مذهول قدام تلال الرمال الشامخة اللي بتدرج ألوانها بين الذهبي والأحمر القاني. حيمنحك هذا الشيء شعور فريد بالحرية المطلقة والانفصال التام عن صخب الحياة الحديثة بكل ضغوطها. أول ما حتوصل هناك عند حدود محمية عروق بني معارض، حتوقف ثواني من صدمة النقاوة وسكون المكان اللي بيملى الروح طمأنينة. البيئة هنا تحتضن بحر من الرمال المتماوجة، كثبان عملاقة مقوسة بترتفع لمسافات شاهقة تصل أحياناً لأكثر من 150 متر. تتدرج ألوانها الساحرة مع حركة الشمس طول اليوم وبتقدم لوحات بصرية متغيرة باستمرار. ما توقف الإثارة عند هذا الحد، البيئة الفريدة هناك تحتضن برامج عالمية رائدة لإعادة توطين الحياة الفطرية النادرة. حتقدر هناك تراقب بعينك قطعان المها العربي الأصيل الوضاحي وضب الريم وهي تتجول بكل حرية وأمان في موطنها الطبيعي الخالص. أكيد في مشهد نادر بيعيد ربط الزائر بجمال الطبيعة الفطرية البكر. ما تتوقف المتعة عند هذا الحد، تحظى بتجربة استكشاف وتخييم فاخرة ما لها مثيل تحت قبة سماء صافية تماماً وبعيدة كلياً عن أي تلوث ضوئي. يتحول الليل هناك إلى تجربة كونية ساحرة تبدو فيها مجرة درب التبانة وملايين النجوم والكواكب بالعين المجردة كأنها لوحة حية في سكون مطلق بيعيد ترتيب طاقة الإنسان ويجدد حيويته من وجدان الأرض الطاهرة. ما تكتمل هذه الوناسة الأسطورية إلا لما تغيب الشمس وتهدأ الأنفاس على سفوح الرمال العالية. يتسيد الموقف سكون الليل الساحر مع نسمات الصحراء العليلة. تتحول جلسات الأهل والأصحاب حول شبة النار وشرب القهوة السعودية الأصيلة هناك إلى ذكرى ما تتنسى في ذاكرة الصيف. باختصار، نحن قدام وجهة طبيعية وبيئية جبارة بتكسر المألوف وترفع سقف المتعة السياحية تحت مظلة فعاليات صيف السعودية 2026.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة FM، وأهلا وسهلا في اللي انضموا لنا حاليا. وطبعا الصيف دائما متجدد بفعاليات متنوعة من مختلف مناطق المملكة. وطبعا الآن معنا مراسلتنا من مدينة الطائف أميرة المطيري. حياك الله، أهلا وسهلا فيك.
3: هلا بك يا هبة، وهلا بالمستمعين، حياكم الله وين ما كنتم.
2: حياك الله، أهلا يا أميرة. قولي لنا إيش الجديد في أجواء الطائف الجميلة؟
3: طبعا الطائف من يومين شهد أمطار جدا رائعة قلبت موازين الحكاية كاملة. ما زال الطائف بالتأكيد يواصل فعالياته بكل زخم وبكل قوة، ونقول أن الطائف ما ينتهي موسمها لا بيوم ولا بموعد محدد، والطائف بطبيعتها وأجواءها وتجاربها تظل وجهة مفتوحة للزوار طوال العام. مثل ما قلت قبل شوي، قبل يومين شهدت المدينة أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وشملت مناطق كثيرة من ضمنها الشفا والمناطق اللي حولها. والصدق بأن الطائف هذه الأيام يعيش أجمل أيامه بعد هطول الأمطار. تزينت الجبال في الشفا وفي الهدى، وانتعشت الحركة السياحية في المدينة. شفنا تدفق كبير وكثير من المصطافين والزوار الهاربين من الحر، ويدورون على هالبراد والأجواء الطيبة في المزارع أو في المقاهي أو في المطاعم أو في أي مكان في مدينة الطائف. الجميل أن هالأجواء المثالية تزامنت مع حراك رياضي وتراثي ضخم، مع انطلاق فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في النسخة الجديدة. والمنافسة هنا مولعة والتحضيرات على أعلى مستوى. الجميل أيضا هو الزخم الإعلامي والثقافي المصاحب للمهرجان، وتحديدا منتدى الطائف للهجن في التراث والإعلام، واللي يجمع نخبة من المهتمين ويسلط الضوء على هالموروث العريق. طبعا فعاليات الطائف مستمرة لسه، علوناتها مستمرة في مثل ما قلنا الهدى والشفا بعد هطول الأمطار وطوال العام بشكل عام. الفعاليات العائلية، الأجواء الحلوة في منتزه الردف، هذا غير الحماس اللي ما زال مستمر في ميدان الملك خالد لسباقات الخيل. الفعاليات في الطائف متنوعة، التجارب الترفيهية والعائلية والأنشطة الرياضية والمغامرات، وكل فعالية تضيف وجه جديد للطائف. إلى هنا وشكرا لكم، وعلى أمل نلقاكم في المرات القادمة مع رسائل تجمعنا فيكم من عروس المطائف.
2: حياك الله أميرة، شكرا. أهلا يا أميرة، شكرا لك، يعطيك العافية، شكرا على هالتقرير الحلو.
3: الله يعافيك، شكرا.
2: أكيد إحنا مكملين مشوارنا في صيفنا أحلى، وطبعاً اليوم عندنا موضوع كنا بنتكلم فيه. إذا أنت عندك واحد من أصدقائك وهو دائماً يعني يعترض على كل شيء، حتى في البداية إذا أبدأ موافقته أو قال لكم أي حاجة، بس يوم تجوا عند الطلعة الحقيقية أو القرار الحقيقي، وقتها يرجع يقول لا هذا فيه وهذا يخطي وهذا وهذا وهذا وهذا، وما تخلص ما يخلص الحلطم. عموما اللي حابين يشاركونا في موضوعنا لليوم أكيد يقدروا يشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على أجد راديو وهاشتاغ صيفنا أحلى.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
5: حياكم الله من جديد ومتواصلين معكم في صيفنا أحلى على جدة FM. نذكر بالموضوع هبة.
6: أكيد اليوم كنا بنتكلم على موضوع وقلنا في حال إذا إحنا كان عندنا واحد من أصدقائنا، بس هذا الصديق يعني دائما إذا سألناه عن أي شيء، سواء عن أكله، عن طلعة، عن أي شيء، يقول معاكم تمام، ما عندي مانع، اختاروا أنا معاكم قدام، ما في عندي مشاكل. بس وقت يجي الشيء أو تجي الطلعة أو السفرة أو الأكلة، إيش ما كان الشيء اللي متفقين عليه، تلاقي يبدأ في الحلطمة،
5: يبدأ ينتقد،
6: ما انتقد هذا، ما أحبه هذا، ليش هذا كذا، ليش حر، ليش برد، ليش الخدمة سيئة، ليش المكان مو جيد، ليش كان في أماكن أفضل، كان في خيارات ثانية. طب يعني أنت ما قلت من البداية، يعني لماذا؟
5: أفتكر كان في حلقة في ناصر القصبي وحبيب الحبيب وأسعد الزهراني، كان اسمها الغثيث.
6: أوكي.
5: فكان هذا الغثيث دائما زي كذا، كل ما يروح مكان دائما ينتقد ودائما يعني يخرب عليهم الطلعة، وحتى في الاستراحة كل يعني يسوي حركات مرة، يعني لدرجة انه خلاص اعطوه قطته وقالوا له انت تطلع من الاستراحة،
6: اطلع من الاستراحة. أيوه،
5: وصلت معهم يعني لدرجة
6: كانت في ديوانيتهم، يعني
5: في ديوانيتهم.
6: أوكي.
5: فطلع بعدين، هم كلهم زملاء في العمل يعني، فطلع بعدين جاء قرار انه هو الغثيث هذا يصير مديرهم في العمل، فرجع العلاقات. طب خلاص صار يعني.

0: حياك الله.
1: أمانة وصدقا هذه أول مشاركة لي في إذاعة جدة.
0: يا هلا ومرحبا، شرفتنا ونورتنا.
2: أهلا وسهلا،
1: كيفك يا هبة؟
2: حياك الله. لا سليمان، كيف حالك؟
1: بارك طيبة.
2: تمام الله يبارك فيك.
1: عودا حميدا.
2: شكرا الله يسلمك.
0: أنت متابعنا يا سليمان، شكلك على الصامت.
1: لا أنا ما أنا صرت متابع على الصامت.
2: أهلا وسهلا
1: هبة يعني.
0: الله يسلمك.
2: الله يحييك.
0: من طرفك يا هبة.
2: شكلك.
0: إيه واضح. حيا الله سليمان.
1: من الروق ها؟
2: بالضبط.
0: طيب من وين تكلمنا أول شيء سليمان؟
1: أول شيء أكلكم من الرياض.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
1: أهلا فيك، أهلا فيك. طبعا أنا بقول لك موقف حصل لي طبعا بسبب الأصحاب اللي في نفس اللي تكلمتوا عليه، الغثيث على قولتكم اللي صار في المسافر.
0: أي.
2: أوكي.
1: هذا واحد هذا أنا مسافرين ماسكين طريق سفر، تعرف مسافرين ماسكين طريق سفر سيارة نوقف. ها وش تبون يا شباب؟ دقيقة نزل مالك شلون؟ فاحنا ماسكين طريق سفر، فيا شباب وش نعرف ننزل عند المحطة نعبي بنزين نشتري عصير نشتري مية. ها يا شباب وش تبون؟ كالعادة في ثلاثة أربعة اللي يجي على ذوقك على ذوقك على ذوقك. بس أنا أوريكم، أنا الناس دي أنا أدبهم، أنا عندي أشياء معينة. الأكل الأكل الأكل خص نص، لا ما في شيء اسمه على ذوقك. أنت شخص تأكل أشياء أنا ما أكلها، وأنا أكل أشياء أنت ما تأكلها. فقل طيب أنا الأشكال دي أنا راح أدب. نزلت البقالة اشتريت الأغراض، اشتريت لي أنا عبيت يارا بنزين ومشينا. يوم أبعدها عن المحطة كذا مسافة 20 دقيقة كذا، يلا يا شباب نوزع الأغراض اللي بيننا. طبعا أنا جبت مشروبي واللي نزل معي جاب مشروبه. البقية وش اشتريت لهم؟
0: إيه
1: كلهم عصير طماطم. ليه؟
0: أصدمني.
1: عصير طماطم. قلت مو أنت تقول على ذوقي، أنا على ذوقي أجيب لكم عصير طماطم. طبعا طول السفرة زعلانية. ليه؟ جيت محطة ثانية قلت عشان مرة ثانية كل واحد يطلب اللي يبغاه. أجيب لك أنت وأجيب لك أنت، فلازم الأشكال اللي ذيك اللي يغثونك لازم تأدبهم، تعطيهم منكح منكحين ثلاثة. يتنعون ولا ما يتنح إلا يزعل.
0: طب سليمان أنت ليه ما جبتهم زي المشروب اللي أنت تشربه؟
2: يمكن انت الشيء اللي
1: انا ذوقي لهم طماطم، هم قالوا على ذوقك، ذوقي لهم صار طماطم، اليوم ما ابي اجيب لهم طماطم.
2: ما هو بالعناد
1: مزاجي
0: انت يعني تبغى تأدبهم؟
2: بس كان يبي أدبهم.
1: انا بأدبهم لا ما شفت
2: عشان ما عاد يقولوا اي شيء.
0: هو تصدق يعني تحتار صراحة، يعني ما أقول لك واحد جيب لي على ذوقك ولا جيب لي أي شيء، تحتار.
1: مثلا واحد قال لي مثلا جيب لي مثلا ساندوتش حلو، جبت له مثلا بالجبنة، طيب قال أنا ما أكل جبنة، طيب أنا شو أسوي للحين؟
0: إيه صراحة لا هذه معك حق فيها.
2: بعدين على فكرة لما أحد يقول لك أي شيء يحملك مسؤولية فوق مسؤوليتك.
1: عشان كده أنا أقول لك يا حبيبي الأكل اختار أنت والمشروب اختار أنت على ذوقك، هذه أشياء أنت تأكلها مو أنا اللي أكلها. طيب يا أخي ممكن أنت عندك حساسية من حاجة معينة. مثلا صح. عندك حساسيه روبيان، عندك حساسيه من الجلوتين، عندك حساسيه بكره بلاش بكانه بالخطا
0: لاكتوز
1: وحساسيه لاكتوز وحساسيه بحر وحساسيه
0: يعني في صح في اشياء كثيره يعني الواحد خلاص. يعني انا اذا واحد لزم علي وقال لي لا ايش تبغى ايش تبغى خلاص انا اخر شيء اقول له خلاص جيب لي مويه.
1: شوف انا بقول حاجه شوف والله من جد الاكل خصص والمشروب يا اخي لا تستحي اطلب والله من جد لان هذه اذواق. انت ذوق غير عن ذوقي. شربك ممكن انا يا اخي اقلها ممكن انا اشرب غازيات، انت ما تشرب غازيات يا اخي، ممكن انت انسان نباتي انا ما اني انسان نباتي.
2: صحيح يختلف من شخص للثاني ويعني حتى في ناس اوريدي هم بيكي ايتس.
0: طيب سليمان انا
2: عندهم مشاكل.
0: عندي سؤال.
1: تفضل.
0: اتادبوا بعد كذا؟
1: اقول لك حاجه اقسم بالله صار هو من اللي ينزلون يجيبون الاوردر. بس انا انا عندي نظام، انا طلب جاهز على طول
0: خلاص
1: كذا كذا كذا. انا اطلب.
2: اوكي انت عارف ايش تحب.
1: ايوه في واحد اسمه محمد، في واحد اسمه محمد صاحبي.
2: اوكي
1: كيف هذا محمد دائما يقول لي خلاص وش رايك سليمان انت تطبخ لنا سليمان انت كذا. يوم من الايام قال اطبخ على ذوقك، قلت انا اوريكم. انا عارف انه ما ياكل اندومي، رحت سويت اندومي. قال لي ليه؟ قلت يطبخ على ذوقك. فصار من يوم من ذاك اليوم ما راح يقول لي هو يطبخ، صار هو اللي يطبخ لنا، يقول لي شو تبون.
2: جميل. اتعلم شيء، اتعلم له صنعه.
1: لازم انتم تطلبون الشيء اللي انتم تحبوه، خصوصا مع الناس الغثيث هذه والطلعات والامور. واذا مره في احد غثيث او بالاصح مستشيخ، الناس تسميها دي انا مستشيخه. اللي يقول سووا سووا سووا وانا معاكم، بعدين يجي بالاخير على قولتنا احنا يتفنسك.
0: هو هذا اللي قاعد نتكلم عنه.
1: ايوه هذا فسقان. عرفت هذا شو تسوي فيه؟ قال يا حبيبي تعال امسك القبطه وراح نسوي مثلا

0: مشوار، دور استراحه، دور مطعم،
1: اتصرف.
0: رتب الطلعه كلها على حساب انت رتبها، احنا راضين بذوقك، عرفت ليه؟ عشان نرضيه، عرفت؟ بعد ما يجي، بعد ما يسوي كل هذا، عرفت كيف؟ عاد نجي احنا نتفلسف عليه، ليه هذه كذا، ليه هذه كذا، ليه نحسسه بالدم،
1: يسوي نفس نفس الشيء فيه.
0: فبعدين يقول يا اخي والله انا ما عاد لي، ما عاد لي علاقه ولا عاد لي خاطر بالامور ذي ولا حاجه. فهنا الناس تتأدب،
2: ده بعد يكررها.
0: ايوه انتوا كذا اعطوه مسؤوليه، لانه هو دائما الناس الاشكال اللي زي كذا احنا مشكلتنا دائما نداري خواطرها. لا يا شيخ خلاص احنا مره ثانيه وابشر ولا تزعل حقك علينا، هذا مشكلته يخرب زياده.
1: صحيح، يعطيك العافيه والله سليمان، شكرا على المشاركه الجميله.
0: اهلا اهلا،
2: الله يعطيك العافيه ويومك سعيد ان شاء الله يا سليمان، شكرا لاتصالك.
1: الله يسلمك، يا هلا فيك. معنا كمان اتصال، الو مرحبا، معنا يارا. اهلا يارا.
3: يا اهلا وسهلا،
1: يا اهلا وسهلا.
2: والله يارا انا ما اسمعك،
1: ارفعي لنا صوتك بليز.
3: ايوه الو مرحبا، كذا واضح؟
2: اي واضح
1: افضل. ايوه كيفك يارا، ايش اخبارك؟ بس كفلي لي الراديو، اسمعيني من التليفون بليز، وعلي لي صوتك شويتين.
3: ايه،
1: وقولي لنا من وين تكلمينا.
3: من السماعة اسمعكم اكيد، بس لك كل شيء
1: تمام. جميل،
3: من ابها اكلمكم.
2: يا هلا ومرحبا،
1: كيف اجواكم في ابها؟
3: برد صراحة.
2: برد؟
3: يعني
2: برد، يعني باردة باردة.
3: ايه خفيف، يعني مع الامطار وكذا يعني.
2: ايه الله يديمها ان شاء الله يا رب.
3: ايه كان حارة يعني، فمع الأمطار اختلف الجو يعني، طرات يعني أو منعبر
1: خفيف. طيب قولي لنا يا يارا، إيش وجهة نظرك في موضوعنا اللي اليوم كنا نتكلم فيه؟ أنا سامع صوتي بيرجع لي.
3: وصراحة يعني شوف، إذا هذا الشخص مثلا يعني أول مرة يطلع،
1: الله يارا اعتذر منك، الصوت أبدا مو واضح، وإحنا سامعين صوتنا جنبك
2: يا رب. والله شوف صوتك أبدا مو واضح لنا، إحنا مو واضح لنا في الاستوديو، فما بالك اللي كان بيسمعنا من برا. طيب معانا محمد الحربي. محمد أه والله راح الاتصال. ها طيب إيه رأيك في كلام سليمان؟
1: والله يعني صراحة يمكن في بداية الحلقة قلت لك إنه هذا الشيء اللي لسه ما جربته، إني أخليهم يجربوا من بنفس طريقتهم، نفس الطريقة اللي هم يسووها للناس، أخليهم يذوقوا من نفس الكاس. فتوقع إنه هذه الطريقة ممكن تنفع، لأنه زي ما هو تدمر يعني خلى الكل يتدمر من تصرفاته، يعني حس قديش الناس ممكن تدمر منه. فتوقع إنه هذه الطريقة effective يعني صراحة.
2: تشوفين ان الطريقه الايجابيه
1: يعني
2: الفعاله،
1: يعني هذا الحل اللي عندي حاليا اجرب.
2: انت عندك الجرأة انك تجربين ولا بس قاعده تقولين كذا على الهواء؟
1: حجربها بس بلطافه.
2: كيف بلطافه؟ ما هي ما بتيجي بلطافه.
1: لا حكون انا متذمره بس بلطافه.
2: كيف
1: ما حبيت، ما عجبني.
2: مو حلو، لا
1: حلو.
2: ذوقك ما عجبني
1: مثلا
2: اليوم، انت ذوقك ما عجبني مره.
1: ما حقول اليوم ذوقك ما عجبني، حقول ما عجبني وخلاص، مو لازم اقولها ذوقك ما عجبني.
2: اليوم ما عجبني،
1: اي الجمله لازم تكون لطيفه،
2: اكل مثلا ولا المطعم ولا اي شيء
1: مثلا.
2: بس تكون يعني بلطافه بدون ما تجرح.
1: بس بزن يعني على يعني طول الجلسه. لا لا لا لا مثلا غير.
2: والله انت متضايقه كثير من صاحبتك.
1: والله صراحه هي ضايقه الكل.
2: واضح والله. انا ما قد شفتك يعني بال طيب احنا متواصلين معكم في صيفنا احلى، نروح لفاصل مع خلود وبعدها راجعين نكمل معكم.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6:00 على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
5: طيب، حياكم الله من جديد في صيفنا أحلى. وصلنا لأخر جزئية من حلقتنا اليوم. كنت كاتبة إنه آخر ويكند في صيفنا أحلى،
6: صحيح،
5: وآخر بوب كورن معنا،
6: صح،
5: وعندنا هذا الأسبوع أفلام جديدة دخلت السينما، صح
6: صح،
5: وأفلام رجعت من الماضي عشان تلعب على وتر النوستالجية.
6: نوستالجيا يس. طيب خلونا نشوف إيش عندنا ومين يستاهل البوب كورن لهذا الويكند. عندنا The Dog Stars، هذا واحد من أبرز أفلام الأسبوع اللي هو The Dog Stars، الفيلم أكشن وتشويق. بدأ عرضه في السعودية يوم 27 أغسطس 2026، مدته 120 دقيقة وتصنيفه العمري من 18 عام فما فوق، من إخراج ريدلي سكوت وبطولة جاكوب إلوردي وغوش برولين ومارغيت كوالي، ومعهم غاي بيريس وبندكت وونغ وألسيون جاني. القصة تأخذنا العالم ما بعد كارثة كبيرة، بعد ما قضى فيروس على جزء ضخم من البشر. بطلنا هيج، طيار نجا من الوباء لكنه فقد زوجته، ويعيش في مطار مهجور مع كلبه، ومعه بانجلي رجل عسكري وخبير في النجا. حياتهم صارت قائمة على شيء واحد، كيف يعيشوا يوم ثاني في عالم ما عاد فيه أمان بالشكل اللي احنا نعرفه. لكن هينج بيلتقط إشارة غامضة عن طريق الراديو، وهم يبدأوا عنده، يعني يبدأ يصير عنده أمل إنه ممكن يكون في شيء أو أشخاص من برا يقدروا يستحقوا إن هو يخاطر ويطلع يبحث عنهم. ومن هنا تبدأ الرحلة. الفيلم مو مجرد مطارات ونجاة، في وحدة يعني في وحدة وفقد أمل وفكرة حلوة، وبعد ما تخسر تقريبا كل شيء إيش الشيء اللي يخليك تكمل. فإذا تحبوا أفلام ما بعد الكوارث لكن حابين قصة فيها إنسانية مو أكشن وبس، هذا أقوى خيارات الأسبوع.
5: حلو.
6: طيب عندنا كمان فيلم اسمه كوايت في اس أكمي، طبعا اللي تغير المود تماما هنا. يعني الفيلم أنيميشن وكوميديا ممزوجة باللايف أكشن. بدأ عرضه في السعودية كمان يوم 27 أغسطس 2026، مدته 100 دقيقة وتصنيفه بي جي، يعني فيلم عائلي. بطولة جون سينا ويل فورت ولانا كوندور، ومن إخراج ديف جرين. طبعا ما أعرف إذا أنتوا تتذكروا كايوتي اللي قضى عمره بيحاول يمسك الرود رانر، وكل مرة يشتري اختراع جديد من شركة أكمي، في النهاية الاختراع بدل ما يساعده ينفجر فيه. بعد كل هذه السنوات كايوتي قرر إنه خلاص، إنه ما راح يطلب منتج مرة ثانية، بيرفع لهم قضية. وهنا تبدأ قصة الفيلم. كايوتي قرر يحاسب أكمي على سنوات من المنتجات اللي سببت له كوارث أكثر مما ساعدته، ويستعين بمحامي بشري عشان يواجه الشركة في المحكمة. من جهة ثانية عندنا محامي أكمي اللي بيلعب دوره جون سينا، يعني أخذوا طبعا نكتة عشان معاها سنوات في لونلي تنس وخلوها قضية قانونية. الفيلم يجمع الشخصيات الكرتونية من العالم الحقيقي، ومناسب للي يبغى شيء خفيف ومضحك وعائلي وفي جرعة نوستالجيا.
5: جميل.
6: الفيلم الثالث اللي هو الست لما، طبعا هذا الأسبوع هو الفيلم المصري
5: الست
6: لما.
5: أوكي.
6: لما ولا لما؟ يمكن مو حاطين علامات ترقيم صراحه في الموضوع.
5: انا استغربت يعني الاسم كيف.
6: الست لمى. طيب هو فيلم مصري بدا عرضه في السعوديه يوم 26 أغسطس 2026، بطوله يسرى دره، ياسمين رئيس، ماجد المصري، محمد جمعه، ورانيا منصور، ومن اخراج خالد ابو غريب. هو اجتماعي يدخل في قضايا المراه والعلاقات والمشاكل اللي تصير داخل الحياه الزوجيه، لكن في قالب يجمع بين الدراما والكوميديا. يعني هو مو فيلم اجتماعي ثقيل طول الوقت، وفي نفس الوقت هو مو كوميديا منفصلة عن الواقع. وفي أكثر من شخصية وأكثر من حكاية، وكل واحد طبعا وكل واحدة تنفتح يعني ينفتح لها موضوعات مختلفة عن العلاقات والمواقف اللي تمر فيها المرأة. ومع وجود يسرى ودرة وطبعا ياسمين رئيس وماجد المصري في عمل واحد، يعني عندنا أكثر من جيل وأكثر من وجهة نظر داخل الفيلم. طيب فيلمنا الأخير اللي هو كلوني، طبعا هنا فيلم رعب وخيال علمي من فيلم الكوري اللي اسمه كلوني، وطبعا مدته تقريبا 122 دقيقة، ومن إخراج يون سانغ طبعا، وبطولة جون جي هيون وكويو ها هوان وجي تشانغ ووك.
5: سكيب على الأسامي. سكيب.
6: يعني ما أعرف صراحة، الاسم لحاله ممكن ما يخوف، لكن القصة تبدأ في مكان مغلق مع انتشار عدوى غامضة. الناس يتم عزلهم، والعدوى تبدأ تتطور بطريقة غير متوقعة، واللي داخل المكان يلاقوا نفسهم في سباق للبقاء. وهنا السؤال، كيف نطلع من هنا؟ السؤال يصير مين الموجودين واللي منهم طبيعي اصلا؟ يعني ما اعرف، اتذكر الافلام اللي زمان على حقه الزومبي والاشياء اللي زي كذا، اتوقع انه مشابه لحاجه زي هذا، او الفكره يمكن تكون مشابهه. فهنا خيار طبعا الناس اللي يحبوا الافلام الرعب وتحديدا الكوريه والنجاح والخيال والاشياء هذه.
5: طيب طيب، وين الماضي والنستالجيا اللي قلتيها؟
6: النستالجيا قلناها في الفيلم اللي حق جون سينا. هو فيلم
5: حق جون سينا
6: بالضبط. أوكي. ايوه
5: هو نستالجي
6: بالضبط. في واحد من الافلام كمان اسمه شارت اتاك.
5: والله بيني وبينك يعني ما عجبتني الافلام حقتك اليوم.
6: في واحد اسمه شارت، مو انا اللي خرجتها على فكره. في شارت اتاك، اتوقع هذا يعني ممكن يعجبك. شارت اتاك فيلم ثريلر بدا عرضه في السعوديه كمان يوم 27 أغسطس، مدته 85 دقيقه، وتصنيفه R15، من بطوله ادم هاس وجينا فيونري وراشل ايما. والقصة تبدأ بعائلة توصل لبلدة ساحلية، فجأة تنضرب المنطقة، يعني تضرب المنطقة عاصفة ضخمة، وترتفع يعني المياه بسرعة وتبدأ تغرق أجزاء من البلد. إلين هنا نقول في كارثة طبيعية وكفاية، لكن المشكلة أنه المياه دخلت للشوارع، دخل معاها كمان قروش. يعني ما عاد الموضوع كيف نهرب من الفيضان فقط، صار عندنا شيء ثاني بيسبح حولنا. الفكرة يمكن ساعة ونص تقريبا من الهروب والتوتر ومحاولة النجاة. يعني في ناس كثير يحبوا الأفلام اللي من هذا النوع، ممكن أنت تحبها.
5: مو مرة.
6: ولا واحد من الأفلام.
5: أفلامك اليوم ماشي يعني.
6: والله معليش، أنا آسفة صراحة. أعتذر لك.
5: كيف تتعاملين مع هذه الشخصية؟
6: مع الشخصية اللي ما يعجبها ولا
5: ما عجبني ولا فيلم الحين.
6: ولا حاجة، ما يعجبني ولا شيء هو يقدمه.
5: لا لازم تتعامل معي، شوفي لي يعني حل.
6: شوف لك حل. خلاص أشغل لك فيلم قديم.
5: طيب مستريجي،
6: أرشح لك أفلام قديمة ممكن تعجبك.
5: طيب اللي هي أفلام من الماضي.
6: من الماضي.
5: أوكي.
6: واحد منهم ترى I think بوتري بان.
5: لا شوفي The Dog Stars، أحس قصته حلوة.
6: Dog Stars من يعني الأفلام اللي أنا كمان حاسة أنا حاسة أني بشوفها.
5: القصة فيها تشويق، فيروس قضى على معظم البشر أو على جزء ضخم من البشر. البطل نجا، فقد زوجته، يعيش في مطار مهجور مع الكلب، معه رجل عسكري خبير في النجاة، كيف يعيشون يوم ثاني في عالم ما عاد في أمان بالشكل اللي نعرفه، ويلتقط إشارة عن طريق الراديو. ففي أكشن،
6: في أكشن وحدات، يعني هتعيش على أعصابك.
5: فأنا أروح مع هذا الفيلم.
6: والله يعني تقريبا نفس الاختيار.
5: إيه رأيك؟
6: حسيت انه هذا الفيلم يحتاج انه ينشاف. هو كذا بينادي يقول تعال شافوني.
5: لا لا والله قصته صراحه
6: قصته حلوه،
5: في غموض.
6: يعني وهذه الاشياء اللي فيها تحليل، واللي انت ما انت عارف ايش اللي حيصير، واذا انت كنت في نفس الموقف كيف حتتصرف، يعني فيها كذا تحليلات كثيره.
5: في فكره حلوه. يعني يقول لك انت كمان قلتي بعد ما تخسر تقريبا كل شيء، ايش اللي يخليك تكمل؟
6: صح.
5: ايش الشيء اللي يخليك تكمل خلاص يعني كل شيء ضاع منك.
6: فعلا.
5: فبنشوف الكارثة ونشوف القصة الإنسانية اللي موجودة فيه. شكرا هبة شعبان يعطيك العافية.
6: شكرا لك وسام الغريب يعطيك العافية.
5: شكرا خلود لبني كانت معنا من الإخراج. شكرا لكم أنتم مستمعينا.
6: يعطيكم العافية وأكيد موعدنا يجدد بكرة على نفس الوقت في أمان الله. استمتعوا باقي برامجنا ومن بعدنا روان عاشور في بانوراما.

يا مساء الخير، يا مساء السعادة والرضا وراحة البال لكم مستمعينا فين ما كنتوا بتسمعونا، فين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، تحديدا في برنامج بانوراما اللي بدأنا معاكم المشوار الحين وحتنتهي إن شاء الله على الساعة 11. معايا أنا روان عاشور ومن الإخراج الجميلة دائما خلود لبني. يا هلا وسهلا فيكم فين ما كنتوا بتسمعونا، سواء كنتوا بتسمعونا على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، ولا كنتوا بتسمعونا على تطبيق صدرج بلس أو تطبيق الأولى، كنتوا في السيارات رايحين مشاويركم، خصوصا أهل الغربية، جدة، مكة، المدينة، رابغ، الطايف، هذه الفترة قاعدين يقضوا للمدارس، خلاص هذا آخر ويكند من غير شر إن شاء الله إجازة الصيف، وبكذا تختم إجازة الصيف في مناطق المملكة كلها، فتلاقي شوية زحمة، فالناس رايحين يقضوا مشاويرهم، في ناس رايحين يستغلوا آخر يومين في الإجازة الصيفية. المهم وين ما كنتوا بتسمعونا وين ما بيوصل صوتنا لكم، حياكم الله في بانوراما، وإن شاء الله عندنا اليوم فقرات فنية جميلة، حنتنقل بين رزنامتنا اليوم برزنامة حفلاتنا، حنشوف إيش كمان أعلى نسبة مشاهدة، إيش صاير في الترند، وحنختم إن شاء الله بدوتو. المهم إنه اليوم الحلقة فيها كده شوية أشياء حلوة وحتعجبكم، خلوكم معانا أكيد.

الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.

0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: بانوراما على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا، وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما. حياكم. أكيد الحفلات الغنائية ما زالت مستمرة، وفي روزنامة الحفلات عندنا اليوم برعاية هيئة الترفيه عايد يلتقي جمهوره في جدة في ليلة غنائية على مسرح عبادي الجوهر أرينا. برعاية الهيئة العامة للترفيه وضمن فعاليات موسم جدة، يلتقي الفنان عايض بجمهوره يوم 4 سبتمبر على مسرح عبادي الجوهر أرينا في أمسية غنائية بتحمل عنوان ليلة عايض، بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو أحمد طاها. حيقدم عايض خلال الحفل باقة من أبرز أغاني اللي ارتبط فيها الجمهور وحققت انتشار واسع في ليلة بتجمع الإحساس والطرب والتفاعل اللي بيميز لقاءاته مع جمهور جدة دائما. ليلة عايض ضمن سلسلة الحفلات اللي بتقدمها بنشمارك خلال موسم جدة، وتواصل حضورها أكيد في المشهد الترفيهي من خلال تجارب فنية متكاملة تجمع أبرز نجوم الأغنية بالجمهور على مسرح عبادي الجوهر أرينا. هذا اللي بيعكس مكانة جدة كوجهة رئيسية للحفلات والموسيقية للحفلات والموسيقى. التذاكر تم طرحها يوم 23 أغسطس عبر منصة ويبوك، وما زالت موجودة للي حابب إن هو يحجز في ليلة عايض يوم 3 سبتمبر. التذاكر ما زالت موجودة. كمان عندنا الفنان أحمد سعد بيستعد للقاء جمهوره في لبنان في حفل غنائي مرتقب حيقام يوم السبت 26 سبتمبر على مسرح فروم بيروت. تفتح أبواب الحفل عند الساعة 8 مساء وسط حماس كبير لعودة النجم المصري إلى العاصمة اللبنانية. هذا اللقاء أكيد بيكون في الوقت اللي بيعيش فيه أحمد سعد مرحلة فنية حافلة بالنجاحات والإصدارات المتتالية. هذا الشيء اللي بيخلي الجمهور مرتقب ومتحمس لهذا الحفل، لأنه حابب يسمع جديد أحمد سعد. حتكون ليلة مليانة بالحماس. حيقدم أحمد سعد باقة من أبرز أغاني اللي حققت نجاح كبير خلال السنوات الماضية. كمان عندنا النجمة المصرية مي فاروق بتستعد للعودة إلى تونس من جديد، وحتحيي حفل غنائي يوم 1 سبتمبر على خشبة المسرح الأثري بقرطاج بقيادة المايسترو التونسي محمد الأسود، بعد النجاح الكبير اللي حققته على نفس المسرح خلال صيف 2025. مي فاروق وجهت رسالة خاصة لجمهورها في تونس بمناسبة الحفل، وقالت لهم إنه استنوني وانتظروني وحنقدم ليلة جميلة إن شاء الله، وأكيد المايسترو محمد الأسود حيقدم ليلة رائعة برفقة الفنانة مي فاروق. عندنا كمان الفنان تامر عاشور حيحيي الليلة حفل غنائي في مدينة أبها على مسرح طلال مداح ضمن فعاليات موسم صيف عصير 2026 السما أرضك في أمسية غنائية بتجمع بين الطابع الرومانسي والأداء التربي. حيقدم خلالها مجموعة من أبرز أغاني. أعلنت شركة بنشمارك عن تفاصيل هذا الحفل على حساباتها الرسمية. قبل شوي وصل الفنان تامر عاشور إلى مسرح المفتاحة في أبها، وحنشوف كيف تفاعل الجمهور زي ما كان تفاعل جمهور جدة أمس مع ليلة تامر عاشور. أكيد حنتكلم عن هذا الشيء مفصلا في الفقرات القادمة. احنا طالعين لفاصل مع خلود، لا تروحوا بعيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: بانوراما على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، لساتنا مكملين في مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. وصلنا لفقرة ايش صاير. صراحة في اسماء كثير هذا الاسبوع كانوا متصدرين الترند. خلينا ناخذ اهم الاسماء المتصدرة. عندنا تامر عاشور، وعندنا امال ماهر، وعندنا نواف الجبرتي، ومؤخرا اسم الفنان تامر حسني. تامر عاشور يروي مراية الحب في جدة، والجمهور يردد ألبومه الجديد. في ليلة امتلأت بالغناء والإحساس، أحيى الفنان تامر عاشور حفلة على مسرح عبد الجوهر أرينا برعاية الهيئة العامة للترفيه وضمن فعاليات موسم جدة، في حفل قدمته بنشمارك وسط حضور جماهيري كبير. عاش معاه رحلة امتدت بين أحدث أعماله والأغنيات اللي صنعت وصنعت جانب مهم من مسيرته. استقبل جمهور جدة أغنيات ألبومه الجديد مراية الحب بتفاعل لافت، وكأنها ما هي جديدة، كأنها يعرفوها من زمان. رددوا معاه كلمات مراية الحب، خليني في حضنك، ولد الحلال، ومش فارق لي، في مشهد عكس سرعة وصول الألبوم إلى الجمهور وارتباطهم بأغنيات تامر عاشور. كمان خصص عاشور مساحة مختلفة للألحان اللي قدمها بصوته أو صنعها العديد من الفنانين من خلال ميدلي جمع يا ريتك فهمني، طبعا يا ريتك فهمني للفنانة الكبيرة أنغام، ومن العشم الله أعلم أول الحكايات خلتنا خاف، ويا قل قلبك يا حول الله، طبعا قلبك يا حول الله البهاء سلطان خلتني أخاف أتوقع للفنانة شيرين. عاد تقديمها بصوته أمام جمهور جدة اللي تفاعل مع كل مقطع من البداية. تامر عاشور تنقل خلال الحفل بين محطات غنائية متعددة وقدم عدد من أبرز أعماله زي حكايات، هاجي على نفسي، تجي نتراهن، حيجيلي موجوع، طبعا هذه أغنية خط الملك. واختتم ليلة أكدت حضوره عن جمهور جدة اللي ما توقف عن الغنى معاه من اللحظة الأولى وحتى نهاية الحفلة. وبكده تكون بنشمارك ما زالت تواصل تقديم تجارب فنية استثنائية ضمن موسم جدة، وتجمع أبرز نجوم الغناء العربي مع جمهورهم أكيد على مسرح عبادي الجوهر أرينا في ليالي بتتكامل فيها الموسيقى مع أحدث التقنيات البصرية والمسرحية، وتمنح الجمهور تجربة ترفيهية متكاملة بتليق بمكانة جدة على خريطة الفعاليات الفنية. كمان من في فقرة الصاير، من ضمن الأسماء اللي ترددت وكانت ترند الساعات الماضية اسم الفنانة أمال ماهر. من أمس تقريبا اسم الفنانة أمال ماهر كان متصدر الترند، وهذا بسبب أنه كانت في شائعات عن اعتزالها، عن برضو أنه هي يعني السبب الرئيسي أنه قالوا أنه ما في لها، كان لها عدة حفلات واتلغت، وبكده هي حتعتزل الفن. ترددت هذه الأخبار والشائعات خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع الجدل المثار زي ما قلت لكم على حول عدد من حفلاتها اللي اتلغت، من بينها الحفل اللي المفروض انه هو يقام على المسرح الأثري في قرطاج في تونس يوم 9 سبتمبر، وقالوا انه في تأجيل للحفل او إلغاءه بالمرة. في مصدر مقرب من الفنانة أمال ماهر في تصريحات خاصة قال انه اعتزالها شائعات وما لها اي اساس من الصحة. الفنانة ما زالت يعني بتمارس الغناء. أمال ماهر كمان أعادت نشر منشور بيتضمن أنباء عن تأجيل حفلة وإعادة جدولته خلال فترة

القادمة، وقالت على حسابها الرسمي كلام غير حقيقي، ونفت ما تم تداوله حول تأجيل أو إلغاء الحفل. يعني لساتنا باقي على 9 سبتمبر وقت، ما أعرف ليش أطلقوا هذه الإشاعة. برضو من الأسماء اللي تصدرت ترند الساعات الماضية اسم الفنان تامر حسني. السبب في تصدر الترند أنه تم إلغاء حفله، وبصراحة مو حفل تامر حسني بس، كمان فرقة كايروكي اتلغى حفلها اللي كان المفروض أنه يقام اليوم وبكرة على مسرح أرينا بمدينة العلمين في مصر ضمن موسم حفلات الصيف. وبدأت بالفعل الشركة المنظمة استرداد القيمة المالية الكاملة للجمهور طبعا اللي اشترى التذاكر، وإلى الآن ما في أي سبب أو ما أعلنوا عن سبب إلغاء الحفل. هو جاء قبل موعد قليل أو أيام قليلة من الحفلان، هو في حفلة اليوم وفي حفلة بكرة، واتلغت الحفلات وما قالوا عن السبب. وداليا مبارك كمان من ضمن الفنانات اللي أو اللي كان اسمه متصدر الترند بعد المقطع اللي نزلته على حسابها في انستغرام، وقالت انه هي يعني اعتزلت الفن. كثير قالوا انه ممكن سبب الضغوطات، سبب انشغالها، طلعت شائعة برضو انه ممكن تكون تزوجت. داليا ما قالت السبب الرئيسي المباشر لاعتزال الفن، نتمنى انه هي تراجع قرارها، ممكن تكون فترة بتعدي. هو الصيف يا جماعة ترى بيسوي اشياء غريبة، الناس بتاخد قرارات غريبة في الصيف، بس يتعدل الجو والناس كثير حيرجعوا من جد خلود بتقول اخلاقهم قافلة. بالضبط، يعني هو الصيف والحر بيأثر على التفكير صراحة. يعني ممكن تكون خارج مشوار في النهار وتقرر كده قرارات غريبة عجيبة، وتكون في الأخير تكتشف أنت حران مو أكتر ولا أقل. فإن شاء الله داليا مبارك يكون عشان الصيف وكده، وإن شاء الله يكون السبب ما في بأس إن شاء الله وترجع لجمهورها. آخر فنان عندنا كان متصدر الترند أمس الفنان نواف الجبرتي، طبعا بسبب الليلة الطربية الجميلة اللي أقامها وجمعته أكيد بالفنان الكويتي عبد العزيز الضواحي. كانوا قدموا ليلة جميلة ضمن حفلات موسم صيف عسير 2026 تحت شعار السماء أرضك. قدموا خلال الأمسية باقة متنوعة من الأعمال الغنائية والاختيارات الطربية السعودية والخليجية، وكان في تفاعل كبير من الحضور. شاركوا الفنانين الأغاني، رددوا معهم الكلمات طوال فقرات الحفل. زي ما قلت لكم هذا الحفل ضمن موسم صيف عسير 2026. كان في سلسلة حفلات، كان شفنا ماجد المهندس، شفنا حمائي، الليلة تامر عاشور قاعد يبدع مع جمهور أبها وجمهور عسير، ونشوف كمان كان في عايض برضو من ضمن الناس اللي أحيوا حفلات في موسم عسير. طالعين لفاصل ورايحين، أو راجعين، لا رايحين فاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة كلها تبعنا. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جد FM. مع الأندية.

0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
1: بانوراما على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام، وصلنا لفقرة اعلى نسبة مشاهدة. في مسلسلات جديدة بدأت العرض لهذا الأسبوع، وإذا أنتوا كنتوا من النوع اللي تحبوا قصص الجرائم الغموض، في عمل جديد قاعد نعرض الآن يستحق صراحة المشاهدة. المسلسل أصلا اسمه القصة الكاملة أو القصة الكاملة، هو عبارة عن مسلسل يعني مكون من حلقات منفصلة، كل يعني مجموعة حلقات. الحلقة الأولى يعني خلينا نقول إنه هو المسلسل بدأ عرضه يوم 28 أغسطس، مو مسلسل تقليدي طويل، حيكون كل حكاية فيها بس 3 حلقات. أول حلقة نزلت كان اسمها لعبة جهنم. خلينا نتكلم عن الفكرة، مبني على المسلسل أصلا مبني على قضايا وجرائم حقيقية، تم تحويلها إلى حكاية درامية قصيرة، كل حكاية لها شخصيات وأبطال. الموسم الأول من المسلسل كامل القصة الكاملة 5 حكايات، وكل حكاية فيها 3 حلقات. وأنتوا إذا شاطرين في الرياضيات، وعشان بما أنه بدأ العام الدراسي الجديد، شوفوا أنتوا كم حلقة كده في المسلسل. فهنتكلم اليوم عن لعبة جهنم اللي نزلت 3 حلقات حقتها على إحدى المنصات. طبعا هي من بطولة محمد فراج ومنذر مهران، كريم ومنصور، ومسلسل مصري. حنقول إنه هو عمل يستحق المشاهدة، ليش؟ إنه فيه له شوية غموض، وهو أول حكايات مشروع القصة الكاملة. جريمة حقيقية هزت مصر، تدور أحداثها حول مراهق شديد الذكاء يدخل في عالم الإنترنت، يلتقي بشخصية يعني على ما يبدو إنه هي هادئة متدينة، لكن العلاقة بين الاثنين تأخذ منحى خطير، تتحول اللعبة الافتراضية إلى واقع مليء بالأسرار. هذا العمل من بطولة محمد فراج ومنذر مهران زي ما قلت لكم، تأليف من إخراج إسلام خيري. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، إلى أي مدى ممكن لعوالم خلف الشاشات يغير حياتنا في العالم الحقيقي؟ الثلاثة حلقات موجودة في منصة شاهد، تقدروا تشوفوها. احنا ما زلنا ننتظر القصص القادمة من هذه. على فكرة زي ما قلت لكم، ترى العمل حقيقي، والجرائم اللي موجودة في هذا العمل حقيقية وحدثت الفترة الماضية، يعني ما هي ما هي من وحي الخيال، لا هي معالجة دراميا عشان يعني ما تكون طبق الأصل، لكن هي أصلا جرائم حقيقية. المسلسل اسمه القصة الكاملة، هذه الحكاية الأولى أو المشروع الأول اسمه لعبة جهنم. فاصلوا راجعين، لا تروحوا بعيد.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
5: نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
6: بانوراما على جدة FM.

حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة FM. تحية لكل يتواصل معنا. يا هلا والله بمازن، يسعد أوقاتك يا رب. مبروك روان مسك الختام الدورة هذه، إن شاء الله الدورة الجاية تكون بحول الله تعالى، إن شاء الله تكون دورة جديدة وبانوراما إن شاء الله موجود في الدورة الجديدة يا مازن، وشكرا على حرصك واهتمامك ويسعد أوقاتك. يا مساء الورد وسعادة، ما أعرف من مين، من أبو مرام. يا هلا يا أبو مرام من طول الغيبة، وين الناس من زمان، يسعد أوقاتك ويسعد مساك. طيب إحنا وصلنا معاكم مستمعين الفقرة شو تايم، وحنشوف إيش أعلى إيرادات الأفلام في الأسبوع الأخير من أوغست. خلينا ناخد نظرة عن شباك التذاكر السعودي ونشوف إيش هي العشر أفلام الأعلى إيرادات. عندنا فيلم الأوديسي، ذا أوديسي أو الأوديسا. الفيلم هو عبارة عن ملحمة تاريخية بتحكي عن حياة أوديسيوس الطويلة للعودة إلى الوطن بعد حرب طروادة. هذه القصة والملحمة أو الفيلم ما زال في المركز الأول. كمان عندنا في المركز الثاني هذا الأسبوع سبايدر مان ماخذ المركز الثاني بإيرادات بلغت 5 مليون. عندنا فيلم عكسير، الفيلم السعودي احتل المركز الثالث بإيرادات بلغت 5 مليون. موتيني لجيسون ستاثام في المركز الرابع حقق 3 مليون. جواهرجي الفيلم المصري جاء خامسا بإيرادات بلغت 2 مليون. برضو عندنا فيلم Out of the Further أيوة، عندنا جاء في المركز السادس. هذا الفيلم كانت إيراداته بلغت 14 مليون ريال. هو فيلم رعب صراحة. فيلمنا السابع اليوم اسمه خلي بالك من نفسك. الفيلم الثامن عندنا The End of Oak Street. وبعد كده عندنا Detective كونان، هذا الفيلم والله أنا نفسي أروحه. فيلم خليفة جاء في المركز العاشر. خلينا نقول إنه هذه هي إيرادات أو الأفلام الأعلى إيرادات في شباك التذاكر السعودي هذا الأسبوع، تقريبا بلغت 31 مليون ريال عبر 43 فيلم معروض. في أفلام تانية، في أفلام أكيد على فكرة هذه أنا بأخذها من هيئة الأفلام، بتكون عن الأسبوع الحالي، لسه ما شفنا الترتيب، حنشوف الأسبوع الجاي ترتيب الأفلام. فهذه الأفلام الموجودة تقدروا كمان في أفلام تانية، في أفلام قديمة معروضة برضو ما هي موجودة في يعني ما هي من الأعلى إيرادات بس ما زالت مستمرة، لأن الأفلام متنوعة يعني وحلوة للعرض، تقدروا تشوفوها وتنبسطوا فيها. حنطلع لفاصل ونرجع، خلوكم على السماء.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: بانوراما على جدة FM.
5: يا هلا والله فيكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة. وصلنا نهاية المشوار، أتمنى أنه تكون الساعة خفيفة ظريفة، استمتعتوا وانتوا رايحين مشاويركم، رايحين تقضوا للمدارس. أنا ماني عارفة ليه قاعدة أنكد على الناس، يعني الناس اللي راح تقضوا للمدارس لا تقضوا، يعني اللي في الغربية خلاص أروح وتمشوا اليوم وبكرة، باقي بكرة لحقين الأسبوع الجاي قضوا بكيفك. وصلنا السوق زحمة، شوارع مرة زحمة. حاولوا أنتوا تشوفوا تشوفوا في التطبيقات وتشوفوا في جوجل ماب الطرق والزحمة، لأنه حرفيا جدا أنا ما أعرف أمس أول أمس كإيش كان فيها الزحمة، مو طبيعية. في طريق المدينة، كان في بريمان أتوقع، خط الحرمين، كل الشوارع كانت زحمة مو طبيعية. فاستمتعوا بالإجازة، روحوا تعالوا ولاحقين أنه أنتوا تقدروا. نتكلم على جدة ومنطقة مكة المكرمة تقريبا، الطايف والمدينة. استمتعوا بآخر يومين في الإجازة، لسه باقي يا جماعة، وهانت كلها فترة وإجازة اليوم الوطني والدنيا سهلت. أنا ماني قاعدة لا سمح الله نكد عليكم ونكد على نفسي أبدا. عام جديد سعيد لكل اللي سمعنا في هذه الساعة على أثير إذاعة جدة، سواء سمعتونا على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، ولا سمعتونا عبر تطبيق سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى، أو كنتوا على الأثير في الراديو في مشاويركم في بيتكم وين ما كنتوا. يا هلا وسهلا. وحنختم معاكم بدويتو جميل يجمع بين الفنانة نوال الكويتية والفنان عبدالله الرويشد، يمر اسمك على لساني. هذا الدويتو صدر عام 2005، هو طربي، أتمنى أنه هو ينال إعجابكم. كل التحايا لكم مني أنا روان عاشور، ومن الإخراج المبدعة الجميلة خلود لبني. بكرة إن شاء الله في نفس الموعد، لا تروحوا بعيد، وكونوا دايما على هواء إذاعة جدة. مع السلامة.

جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. يتأخر لحظات ويعود بالشخصية، النصر يعطي دروس بالعودة القوية. زعيم الأرقام والقوة الهجومية ينصب سيرك في مرمى الخليج بخماسية. الرياض يعبر محطة نيوم بنجاح، والفيحة يتجاوز أبها بثنائية. الاتحاد ضيفا ثقيلا على الفتح والأهلي في اختبار الخلود المتألق.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. فعليا النصر يجرح ويداوي، يجرح جمهوره ويداويهم، يجرحهم في الشوط الأول في النتيجة ويداويهم في الشوط الثاني في الرمونتادا. أصبحت الرمونتادا مباراتين متتالية هي لعبة نادي النصر، يعني الكل نصراوي ها، حتى هو الفريق متأخر حط رجل على رجل حيقلبها النصر. ترى هذه صعبة جدا سويها في مباراتين متتالية. لا، النصر يجرح ويداوي. أنا خالد الشناف ضيوف الكرام الكابتن عبد العطيف، مساء الخير.
1: مساء النور أبو الوليد، مساء الأخوة كابتن ناصر كابتن فهد
0: والمشاهدين.
1: وأعتقد بالنسبة لل
0: بجيرك على المباريات. مساء الخير ناصر.
2: مساء النور، مساء عليك وعلى الشباب كلهم وعلى أبو أحمد.
0: أبو أحمد مساء الخير.
3: حياك الله. مساء الخير. مساء الخير على الجميع، مساء الخير على المتابعين المشاهدين، إن شاء الله حلقة ممتعة كالعادة.
0: مساء الخير.
4: مساء الخير عليك يا خالد وعلى المشاهدين وعلى الزملاء كلهم وعلى أخوي عبد الله اللي أرحب فيه ومن وجيه الشاب اللي نتمنى إن شاء الله عبر هالبرنامج إنه ياخذ المساحة الكافية اللي يعبر عن نفسه.
0: حول الله، نشوف وجهك الشوط الأول ما نشوف وجهك الآن.
4: احنا يعني
0: ما شفته انا
4: متعودين، تعرف فريق البطل يعني كل هدوء دائما. طيب. هذا طبيعه النصر، يعني رجوعه دائما في المباراتين الماضيتين دليل على والله صعبه، ما في شيء سهل. طيب. والفرق اللي خاضها تقدر تقول ما هي سهله، التعاون ما هو فريق سهل صراحه بالنهج اللي هو استخدمه. يمكن اصعب مباراه كانت للنصر هي اليوم.
0: حاجه مفصل المباراه بكل تاكيد، نتائج اليوم اللي لعبت في دوري روشن، هذه نتائج المباريات. الرياض والنيوم 1-0 الرياض، الفيحة وابها 3-2 الفيحة، الخليج والهلال 5-1 الهلال في شوط واحد، النصر والتعاون 2-1 النصر. عبد الله عطيف، الخليج والهلال خمسه في شروط ثقيله.
1: والله اعتقد اليوم الهلال كان على المستوى الهجومي وصناعه الفرص، ومن المباراه السابقه ايضا ظهر بشكل افضل. نتمنى الاستمراريه بالنهج هذا من المدرب انزاغي. استحق النتيجه
0: اكثر ما عجبك في الهلال
1: صراحه. إن طبعا نشوف احنا نتكلم كرتم مع الاجواء، كان شويه على ما كان رتم العالي، لكن كتحكم بالكره والوصول لمنطقه الخصم هذا اكثر شيء ايجابي صراحه. افتقد الهلال في الموسم الماضي بشكل كبير في صناعة الفرص، في خطورة عالية على فريق الخصم. زي ما قلت لك أتمنى أنه يستمر على النهج هذا، لك أنت ما شاء الله تملك حلول هجومية على مستوى عالي، سواء من التألق سمرفيل اللي عمل فارق، واليوم كان صراحة يعني من المباراة السابقة أيضا أعطى حلول كبيرة صراحة للهلال. أعتقد مع برضو مع الصفقات الهجومية القادمة للهلال راح يكون أكثر شراسة،
0: وهذا الهلال قوي ومن غير صفقات.
1: بالضبط بالضبط، الهلال يعني ما شاء الله، لكن لابد الاستمراريه صراحه. يعني الهلال كان يفتقد الشيء هذا كثير العام.
0: المقصود في الاستمراريه الاداء
1: بالضبط. الاداء بالضبط، الاداء وخاصه من ناحيه النواحي الهجوميه. لان الهلال الموسم الماضي كان يعني اوكي كان مرشح بشكل اكبر في بعض جل المباريات، لكن وصوله ما كان في كان في صعوبات صراحه.
0: يعني فوزه بواحد صفر
1: بالضبط،
0: ايه هذا
1: كان يعاني كثير الهلال.
0: الان الهلال يريحك من الشوط
1: بالضبط، هذه المباراه السابقه والمباراه هذه ظهر الهلال بشكل افضل على المستوى الهجومي، لابد من الاستمراريه على النهج.
0: دكتور، الى مباراه الرياض ونيوم مفاجاه كانت صراحه.
3: لا غير مفاجاه بالعكس، كسب الرياض لانه افضل على مستوى التنظيم، كسب الرياض لانه اقوى حتى على مستوى التحول الدفاعي، وهذا الشيء اللي يتميز فيه وسط ميدانه. لما تكلم يعتمد على اطراف اوكو وترزيجيه مع انتونيس كمهاجم، توضح لك اول شيء الحل والحلول الهجوميه. اثنين، حتى في حال فقد الكره وسط مترابط، وجود منسا، وجود لك حل، منع اي تحول هجومي عليه. لليوم اعتقد من غياب يعني بالرحمه من مباراه الفيصلي، اعتقد ان الفريق على المستوى الهجومي اصبح اقل، وهذا الشيء انعكس على الفرص وانعكس حتى على استثمارها وانعكس حتى على النتائج في اخر مباراتين خسارتين.
0: الفيحة وابها ناصر 3-2 الفيحة.
2: ما شوف يعني بصراحة مباراة متوقعة بفوز الفيحة.
0: طيب
2: نكون واقعيين في المباراة، الفيحة سيطر على المباراة اليوم، تألق فيها لازارو وسكالا اللي عملوا الفارق للفيحة بصراحة، يعني في حلول هجومية كانت
0: الفيحة إذا أعطيته مساحة
2: راح يوصل، بالذات سكالا، يعني سكالا مزعج لأي أي دفاع يعني يواجهه مزعج. وبالإضافة اليوم لازارو تألق وسجل جولين، الفريق أبها بصراحة فريق يعاني، ما زال يعاني بالذات خط الدفاع، عنده كوارث دفاعية بالذات قاري. يعني قاري بصراحة أنا أشوف أنه يعني ما هو قادر ينظم دفاع مدرب أبها، ماني عارف
0: إيش أبها إلى وين بهذا المستوى.
2: أنا أشوف أبها إيه؟ بهذا المستوى ممكن يرجع لدوري
0: يعني ممكن يكون أول الراجعين
2: لدوري ممكن إيه، لأنه أنت اليوم
0: طيب ما في تعاقدات قفل أعتقد
2: أبها قفلت تعاقدات. أنت دحين تدري إيش الحلول؟ الحلول عندك الحلول الفنية، هذه تعتمد على المدرب وعلى اللاعبين. أنا أشوف أنه ممكن إدارة أبها ممكن الجولات الجاية ممكن يستمرون على المدرب.
0: اوف
2: انا اقولها لك
0: هم بقيين
2: انا اقولها لك ممكن الجوله الخامسه
0: يعني مرحش. اول المقالين
2: ممكن.
0: طيب الى اخذت روقت
4: روق كالعاده.
0: طيب عن النصر والتعاون ايش اللي صار في المباراه؟
4: شوف انا اعتقد ان اليوم الفريق النصراوي اكتسب يعني صعوبه في موضوع النهج اللي استخدم الفريق المقابل. اليوم الفريق التعاون كان يلعب 3 سنوات راي يلعب 5 متدام، صحيح وطبيعي أن التعاون يبدأ بتكتل في الخلف، لكن يمكن الهدف هذا يخليني أروح على نقطة العمق. الفريق النصراوي مثل ما حدث في مباراة السابقة أمام الاتفاق، مشكلة أن دائما العمق مكان فاضي، منه جاء الهدف الأول للفريق التعاون. فريق يكون متكتل متراجع ويسجل فيك هدف أكيد بتكون هناك صعوبة. اليوم أحسن التعاون في تغطية الأطراف بوجود لاعبين على لاعب واحد. تعرف الفريق النصراوي يعتمد على الحلول الفردية وعلى لعب الأطراف وعلى الثنائيات من الأطراف. اليوم كان مع هذا التكتل لقينا حل رائع في هدف كوستا اليوم اللي قدر أنه يسدد من خارج ال 18 في ظل تكتل فريق مقابل. لازم لا تستخدم حل التسديدات. انا اعتقد الفريق النصراوي اليوم اعجبني في نقطه رائعه من المباراه الماضيه، استمراريه المباراه اليوم. مهما تراجع عندك نهج واسلوب، انت قاعد تنفذ بهدوء، ما في عشوائيه، ما عندك استعجال في اللعب، وهذا يخلي الفريق النصراوي يقدر يرجع للمباراة. عليك أنك تستغل الفرص أكثر، لا تعطي الفرص المقابل في موضوع الحظ في استغلال بعض الفرص أو بعض الأخطاء البسيطة. أنا أشوف أن الفريق النصراوي قاعد يتطور، يكتسب كثير في التغييرات اللي قاعد يعملها المدرب، يدخل كثير من اللاعبين في المباراة. لذلك أنا أشوف الفريق النصراوي نفس الأسلوب نفس النهج، قوة ضاربة، حلول متواجدة، ترابط في الخطوط، عليك أنك تستغل الفرص بس.
0: سؤال وأبغى جواب سريع. الآن تأخر في مباراتين، يقولون لك الثالثة ثابتة، ليش النصر يتأخر؟
4: إن شاء الله ما يتأخر.
0: أنا أسألك ليش؟
4: يمكن أنا كنت يعني لو ما عندي حلقة كانت تكلم فيها من البداية، لأنه إيش الفريق النصراوي ينتبه للعمق أكثر، العمق فاضي. يعني لو تجيب لي المخرج يجيب لي الهدف بتشوف كيف طريقة إنه كيف استغلوا منطقة اللي أمام ضربة أمام منطقة الثمنتاعش، كيف كان التسديدة والتسجيل.
0: طيب هذه أكثر الفرق ريمونتادا في تاريخ دوري المحترفين. الهلال 56، النصر الآن 52، فارق 4 مباريات. الاتحاد 44 مباراة. دكتور عن مباراة النصر والتعاون تفضل.
3: ببدأ بالنقطة ذكرها كابتن فهد وأتكلم عن عمق فريق النصر. أعتقد أنه ثنائية أنخلو مع سامو كوستا اليوم على مستوى التحول الدفاعي كانت أقل، وحتى على مستوى الحدة في الافتكاك كانت أقل، وهذا شيء انعكس في الشوط الأول، وخاصة بالاندفاع الهجومي. أعتقد أنه واضح أن النصر عانى الشوط الأول أكثر من فرصة لفريق التعاون، سجل منها هدف وفرصة أخرى على التسديد، ولكن في الشوط الثاني أصبح الفريق عنده قوة في استرجاع الكرة في ملعب فريق التعاون، وقوة النصر الهجومية بالزخم الهجومي اللي يلعب فيه. هذا الشيء اللي يصنع تفوق في كل مباراة للنصر، بالإضافة إلى الحلول اللي يمتلكها فليكس. فأعتقد فليكس في كل مباراة متى ما صعبت المباراة فليكس تجد عنده الحل، إما في الصناعة أو في التأثير أو حتى في البري أسيست. فأعتقد النصر يمتلك على المستوى الهجومي حلول كثيرة، ولكن دفاعيا مباراة اليوم تحديدا وضحت أن في حال فقد الكرة كيف افتكاكها، وخاصة في العمق والتحول الدفاعي وسرعته هي اللي تأثر على النصر. للتعاون بدأ بطريقة 3 في عمق الدفاع، وهذا الشيء يعرف قوة النصر، واعتقد أنه خيار جدا مميز، وهذا ما صعب المباراة على النصر. ولكن حلول النصر الهجومية هي من صنعت التفوق، وحتى إدارة أنجلو سوغلو يتكلم في الشوط الثاني لما أدخل خيبري وأدخل حمدان في آخر نص ساعة، وضح لك أول شيء الحلول اللي عنده على مستوى التمرير الدفاعي وتحديد الخيبري، وكذلك حتى السرعات في ملعب فريق التعاون اللي منع أي تحول هجومي عليه، واللي في الشوط الثاني التعاون ما قدر يوصل بأي تسديدة على مرمى فريق النصر.
0: طيب ناصر انتهى الدافع ما شاء الله خمس مرات هدف رونالدو حظ ولا تمركز بصراحة؟
2: والله شوف هي ثنتين واضحة بس انه انا اشوف انه التمركز
0: التمركز يجي
2: لانه وجه الكرة يعني لو ما وجهها نقول الكرة صدمت فيه انا بقول لك حظ لكن تمركز والحظ دائما اذا حضر مع المهاجم صدقني راح يصير هداف وراح يبدا يعني رونالدو احنا نشوف الكرة من بعيد تحس انها يعني صادمة في اللاعب لكن لما عادوا لعادة مرة ومرتين لا هو اللي وجه الكرة فأنا أقول رونالدو اليوم تمركز في
0: طيب أنا كلمك كمهاجم والحديث لكم الرباعي ما يكون اللاعب في لحظة شك إنه متسلل ولا قاري اللعبة عارف شلون
2: لا هو في شك
0: لا أتكلم هو أتكلم أنا أنت في مركزك كمهاجم
2: لا هو في شك أنا شفت الجول حتى لو تشوف الجول أول ما شاف مين
0: المساعد
2: بعدها راح
0: طيب انت كمهاجم مو المفروض تتركها ولا
2: لا بوجهها
0: ما تتركها
2: ما اتركها
0: طبيعي اللي سواه
2: لا طبيعي ترى صدق هذا الشيء طبيعي
4: انا اشوف انه المفروض رونالدو يكون هذا موقعه في ظل القوه النصراويه في الاستحواذ واللعب على الاطراف والثنائيات بالمفروض انك لاعب صندوق ولا تخرج برا اللعب اليوم ترى اللي خلى الفريق يعاني الشوط الاول هو خروج كريستيانو على الاطراف قاعد يروح يستقبل الكرة ما يلعب بدون كرة الفريق النصراوي اللي خلاه اليوم الشوط الثاني يلقى صعوبة في المباراة الكل يذهب للكرة ما حد يلعب بدون كرة كريستيانو أنت مكانك 18 مكانك الصندوق في ظل من يحضر لك في الأطراف مع جواو ماني مع أنجلو وكومان يعني كل هذه الأشياء أنا أعتقد أنه بالمفروض أنه يكون بال18 وهذا اللي حدث في الجول أنا أعتقد أن الكرة ذهبت إلى رجله قدر بحساسية التهديف اللي عنده إنه يوجهها بطريقة رائعة ما تدري هو لأن الكرة عنده ما يدري هو برا الملعب
2: متأخر يا أبو
4: وما كان يدري
2: في لاعب متأخر
4: أي كان لاعب هي ممكن لاعب كسر التسلل من الفريق التعادل
1: ردة فعله كانت كويسة صراحة يعني بسرعة الكرة اللي جايته كانت في ردة فعل كويسة من
0: ترى الكرة تحب الهداف
1: بالضبط أكيد هذه ما
4: الكرة تحب الهداف كويس إنها جت عنده يعني لو واحد سنتر وشي طلعت فوق ولا طلعها ولا جلاها على قوة الضربة ترى فيها قوة تسديدة من شو اسمه
2: سميكان
4: أي نعم بس حسن التهديف اللي عند كريستيانو عرف وين يوجهها
2: حس
0: والله وحس عارف وين الحس موجود عند جمهور النصر في رسائل يوديها جمهور النصر أثناء المباراة بعد هدف التعاون في طفل طلع وش يقول لهم كالما يا عبد الله هدوء نحن نقلبه وين اللقطة
4: هذه يثبت
0: عبد الله تفضل
1: هذا ممكن هذه الثقة بصراحة في فريقه يعني رغم انه طفل لكن اكيد يعني شاف المباراه السابقه تاخر النصر ورجع فصاب الشعور هذا ان فريقه
0: هذا شعور مدرج مو شعور طفل ترى
1: صحيح يعني اكيد الشعور انتقل لجماهير النصر بشكل كبير يعني عودته من مباراه الاتفاق كانت مش سهله صراحه
0: وين الطفل يعني يا مخرجنا
1: خساره 2-0 مع طرد في ملعب صعب
0: هذا
4: هذا دليل ان فريق النصر فريق عنده شخصيه فريق بطل هو عارف انه يعني مباراه ما كان فيه اصعب من مباراه الاتفاق الاسبوع الماضي فلذلك تجي الثقه تبني الثقه في الاجيال في اللعيبه
0: مدرج
4: كذا تجي اي صح يعني هي تجي في باب
1: واضح انه متابع خلاص يعني من المباراه السابقه اعطته انطباع كويس
0: انا عرفت الشعور دكتور تعرف شعور المدرج الطفل هذا يمثل شعور المدرج النصراوي ضامنين حنرجع يقول اصبر حنقلبها عليكم
3: صحيح يعني لقطة بصراحة توضح لك الشعور اللي في داخل كل مشجع نصراوي وهذا الشعور مبني على ايش ابو الوليد مبني على نتائج النصر ومستوى النصر ونجوم النصر والاحداث اللي حصلت للنصر في الموسم الماضي وحتى في المباراة الأخيرة مع الاتفاق بعد كل تأخر الجمهور ثقته في فريقه موجودة والثقة هذه مبنية على النتائج الإيجابية اللي حققها النصر في الموسم الماضي والموسم هذا فأعتقد أنه شعور جدا مميز وخاصة لما يكون من طفل يعني طفل بهذا الشكل توضح لك أنه مهما حصل من انكسار ثقتنا في فريقنا في نجومنا أنها تعود بالنتيجة بشكل جيد
0: طيب خلينا نروح الحالات التحكيمية مع الكابتن عبد الله القحطاني لمباراتي النصر والتعاون ومن ثم الخليج والهلال أبو زياد مساء الخير
5: مساء الخير أبو الوليد أمس عليك على الزملاء الأعزاء في البرنامج وعلى السادة المشاهدين والمستمعين
0: يلا نبدأ في مباراة النصر والتعاون تفضل
5: مباراتنا الأولى اليوم اللي هي مباراة النصر والتعاون نبدأ بالحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 20 حالة إنذار صحيح وقرار موفق من حكم المباراة تمركز جيد للحكم، شاهد قيمة الدخول، الحالة هي حالة مهاجمة بتهور لا ترتقي إلى الطرد، والسبب أن اللاعب لم يستقر بالقدم على ساق لاعب التعاون، وإنما قام هنا بعملية هنا سحب للرجل، ولم هنا يواصل الدعس اللي ممكن يوصل للقوة المفرطة. أيضا المنطقة كانت المنطقة اللي في وسط أكرمكم الله الحذاء، والتي في الأغلب تكون خالية من أصابع الحذاء، أغلب الحالة وطبيعتها تذهب إلى التهور ولا تذهب إلى القوة المفرطة، وبالتالي هنا إنذار صحيح للاعب النصر. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 39، حالة سقوط للاعب النصر داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء لنادي النصر. السبب في ذلك أن لاعب النصر هو من اتجه واصطدم بمدافع التعاون. هذه الحالة حالة استمرارية، لا يوجد ركلة جزاء، لاعب التعاون لم يرتكب أي مخالفة، كان موجود في نفس المكان، لاعب النصر مرر الكرة من اتجاه واصطدم من اتجاه ثاني، ولا يوجد ركلة جزاء لنادي النصر. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 43، أيضا مطالبة بوجود لمسة يد هنا على لاعب التعاون. هنا نأخذها على مرحلتين، اللاعب الذي قام بعملية البلوك لم تلمس الكرة يده، لو لمست الكرة يده بيعاقب بركلة جزاء لأنها بلوك. اللاعب الثاني اللي تحولت الكرة ليده، نأخذ فريم فريم، أحمد اكمل، لا يوجد أي مخالفة، اليد داخل الجسم، حتى لو في احتكاك بسيط هنا لا يعاقب عليه، لأنه لم يتعمد ولم يكبر الجسم ولم يقم بفعل إضافي، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي النصر. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 50، هي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي النصر، نأخذه على مستويين، على مستوى أن اللاعب الذي قام بتسجيل الهدف لم يكن في موقف تسلل. نوقف هنا أحمد، نشوف ترتيب لاعبي التعاون، ارجع أحمد، أوقف هنا، نشوف في حارس المرمى في مدافع على يمينه، ثم لاعب النصر الذي قام بتسجيل الهدف، وبالتالي هناك لاعبين من التعاون هم من يوجدون في الخلف وليس لاعب النصر، لاعب النصر اللي في الخارج ليس له أي تأثير، وبالتالي هدف صحيح. أيضا نأخذ بداية اللعب، هنا كان في حالة تماسك ما بين اللاعبين، من بدأها هو لاعب التعاون، بنشوفها في الإعادة الأوسع من الأعلى أن لاعب التعاون هو من قام بهذا الفعل، هذه أيضا لقطة توضح، بناخذها هنا، نشوف هنا، اكمل، هنا لاعب التعاون يحاول أن يمنع لاعب النصر، وبالتالي هنا لا يوجد مخالفة على لاعب النصر أن يستحق عليها أن يلغى الهدف، وبالتالي الهدف سجل بطريقة صحيحة على مستوى عدم وجود تسلل وعلى مستوى أيضا عدم وجود مخالفة. نذهب إلى حالة أخرى في دقيقة 63، مطالبة بوجود ركلة جزاء للتعاون، لا يوجد ركلة جزاء، وإن كان هناك تلامس هنا محدود على مستوى الأصابع، ولكن السبب شيئين، الكرة لعبت من الزميل وأيضا ارتدت من نفس اللاعب، إن كان هناك من تلامس أيضا لا يعاقب عليه اللاعب، لأن الكرة أتت من جسم اللاعب إلى يده، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء للتعاون، وقرار صحيح آخر موفق من حكام المباراة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 93، حالة إنذار صحيح، الحكم دائم يأخذ

0: تأخذ مواقف مميزة تساعده على كشف الأخطاء. عملية ركل بتهور من الأسفر من لاعب النصر هنا بعد لعب الكرة، عملية ركل بتهور استحق عليها الإنذار. الحكم وفق في قيادة مباراة عالية جدا، وكان أغلب القرارات أو كلها عن طريقة مباشرة، وهذا دليل على حس تحكيمي عالي من الحكم وأيضا مواقف مميزة من الحكم.
1: إلى مباراة الهلال والخليج والهلال، عفوا تفضل أبو زياد.
0: مباراة الخليج والهلال مباراة ليس فيها الكثير، ناخذ فيها حالتين. الحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 37 وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الخليج. لاعب الخليج الذي هنا مرر الكرة لم يرتكب أي مخالفة، هنا مدافع الهلال هو من وضع نفسه في هذه الوضعية، قام بعملية تقاطع مع اللاعب، سقوط أمام اللاعب، ولكن المؤكد هنا كما يتضح أن لاعب الخليج لم يرتكب أي مخالفة مع مدافع الهلال، تخلص من المدافع بهذه الوضعية، وبالتالي هدف صحيح سجل لنادي الخليج في هذه الحالة، ولا يوجد ما يوجب أو يوجد هذا المنع. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 64، طبعا حالة مستغربة من المدافع، هي عملية احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي الخليج. نشوف هنا الحكم أمر باللعب وقام بعملية عد، راح تظهر معانا. المدافع قام بإمساك الكرة هنا، نشوف نوقف هنا أحمد، نوقف. الحكم هنا أعطى صافرة بالاستئناف وبدأ في العد، نكمل. الحارس بادر باللعب، قل تركيز من المدافع في الجهة الأخرى، لم يستوعب ما حدث في هذه الحالة، قام بعملية امساك للكرة متعمدا باليد. تم احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي الخليج، وأيضا تم إنذار لاعب الهلال الآخر للاعتراض، تم تشييك الحالة طبعا من قبل حكام تقنية الفيديو، تم التأكيد. ثم نأتي على جزئية أخيرة وهي التنفيذ، هل قام حارس الهلال بمخالفة عندما قام بصد هذه الركلة؟ يتضح من الإعادة هنا فريم أحمد، وناخذها لحظة لعب الكرة، أكمل هنا. نشوف الحارس تحرك من موقف صحيح، لم يرتكب أي مخالفة، وبالتالي تصدي صحيح بدون أن يرتكب اللاعب أو الحارس تحديدا أي مخالفة.
1: أبو سطام
2: عندي سؤال لك بما أنك تقول أن الحكم رافع يده وأعطى تأشيرة لعب، يعني بداية لعب
0: صحيح،
2: طيب ليش رجع للفار اللي حسبها الفار؟
0: لا هو صفر.
2: الفار
0: شيك معاه، هل الكرة مثلا متحركة ثابتة، أنت أعطيت خطأ، لأنه أشياء كثير ما يدرون وش صارت في هذه الحالة. عشان كذا هل في استئناف صحيح للعب؟ نعم، والدليل أن الحكم هو من حسب. نشوف هنا، لو نرجع هنا علي الله يخليك،
1: أعطينا على الشاشة كاملة.
0: نشوف هنا كمل. من اللي حسب؟ يا المساعد الثاني يا الحكم مباشرة. جاه عاز أكيد من المساعد الثاني، هذه بكل تأكيد، لأنه شاف الاستئناف. هنا نوقف، هنا استئناف صحيح وكامل، وأيضا الحكم كان يبدأ في عملية العد. أكمل اللقطة، تعطينا الزاوية الخلفية أبو سطام أن الحكم بدأ في العد. هنا كمل فريم. شوف هنا بدأ في العد اللي هو 5-4 عشان التنازلي، لأنه لو ما لعب بسرعة بتحتسب عليه ركنية. طبعا كان لديه مجال للتأخير إلى 5 ثواني، لكن اللاعب نفذ بطريقة صحيحة. المدافع ما كان في مركز باللي حدث، قام بعملية امساك متعمد للكرة واستحق عليها نادي الخليج ركلة جزاء.
1: شكرا أبو زياد، لسه باقي لك مباراتين. شكرا كابتن عبد الله القحطاني، يعطيك العافية. طيب بروح لك عبد الله إلى هدف التعاون والمشاكل اللي كانت فيه من دفاع النصر. فهد تكلم عن المساحة، لكن في مشاكل كانت في البداية، تفضل.
3: نعم، في بداية الضغط، يعني كان فيه صحيح كان ضغط عالي، لكن ما كان، شوف الكرة الثانية هذه ما كانت مرتبة النصر بشكل جيد. شوف كومان هنا في اللحظة في الموقف هذا،
1: التمريرة الطويلة هي اللي
3: الطويلة كانت صعبة على سيميكان طلع مع المهاجم بشكل صحيح، لكن الكرة الثانية ما حد كان قريب لسيميكان يساعده في الحالات الدفاعية. أيضا التنظيم فيما بعد في الكرة العرضية، في زيادة عددية أيضا من لعيبة التعاون. نشاهد الحين لما تطلع الكرة للطرف في سوء تنظيم صراحة. شوف يعني الضغط هنا النصر متواجد، العددية متواجد، لكن الضغط ما كان فيه حدة نوعا ما. أيضا العرضية هنا نشاهد التحرك، شوف هذا التحرك صراحة غريب جدا، يعني مدافعين مع مهاجم واحد اللي هو كان كوستا أعتقد. طيب يعني كان تنظيم جدا سيء خاصة في كرة عرضية.
4: عبد الله يعني المدربين في كل مكان في العالم المتابعة المتابعة المتابعة، الكرة الثانية المتابعة، مدافعين النصر وين؟
3: بالضبط الكرة الثانية مهمة، مهمة جدا، يعني حتى هي تفرق حتى على المباراة بشكل عام. فكان في فراغ على منطقة القوس، غياب المحاور نوعا ما من كوستا، ما كان في متابعة، فاستفاد منها التعاون.
4: العقيدي من مصاب ولا لعب أمام الاتفاق ولا بديل ولا اللي قبلها، اليوم أساسي، عودته ماذا عنت للنصر؟
5: والله شوف نواف العقيدي اليوم أنا أشوف أنه عودته يعني في شوية ثقة في الخلف بالنسبة للمدافعين، يعني عكس عبد الرحمن صغير في السن، وتكلمنا أنه لاعب لسه قدامه مستقبل، لكن العقيدي يعني بعد الإصابة وعودته يعني ما شاء الله رجع بسرعة يعني بعد الإصابة. فأنا أشوف أنه عودة اليوم أدت ثقل وراء، بالذات من الثقة للسميكان للعبد الإله الخط الظهر له. بصراحة يعني كان لو إحنا شف مباراة الاتفاق، لو كان الحارس اليوم عبد الرحمن كان ممكن تشوف كل اللاعبين يشوتون وولهم حمد الله، لأنه بيستغلون إيش قلة خبرة الحارس
4: والثقة.
5: لكن اليوم العقيدي بصراحة صح إنه الجول الأول جاء ممكن عبد الله تكلم عن سوء تمركز من المدافعين أو لاعبي المحاور، أنا أتكلم إنه لاعبي المحاور المفروض هم اللي قابلون، لأنه لما طلع مدافعين ضربهم مهاجم في كورة، من اللي يكمل الكرة الثانية؟ طيب. ما في أحد. أنا أشوف المحور مفروض لو إنه الخيبري واقف، أنا أقول لك ممكن.
4: يعني السؤال الخيبري طالب فيه أنت يكون أساسي؟
5: أنا طالب الخيبري.
4: على بديل مين؟
5: لازم تستغني، أنا أشوف إنه ممكن اليوم كان تستغني عن أنجلو. إذا أنت مطالب إنه لازم يلعب كوستا عشان ياخذ رتم المباريات، ممكن تلعب بالخيبري.
4: يعني أنت متفق مع فهد وسلطان إن كوستا وأنجلو لا يجتمعان؟
5: ما يجتمعان.
4: أحد له رأي ثاني ها؟
2: أنا عندي رأي بالنسبة للعقيدي، أنا أعتقد أنه لازم يستغل الفرصة اللي فوت فيها عليه الموسم الماضي. إحنا نعرف كيف بنته كيف طلع أساسي واستغل الفرصة. لقط الفرصة في موضوع يوم انطرد العقيدي والأخطاء اللي حدثت من تمريرة العقيدي أعتقد مباراة القادسية. الآن جاءت الفرصة مثل الطرد اللي صار له بنته انطرد، والآن جاتك الفرصة الآن، وأعتقد أنه إن شاء الله في ظل قوة الفريق وانتصارات وثقافة الفوز اللي هي موجودة، أعتقد أنها بتدعم العقيد كثير. أرجع لسؤالك الثاني على موضوع الخيبري. أنا أعتقد أن الخيبري يملأ بالكثافة في العمق اللي يحتاجها الفريق. فريق النصراوي يروح على الأطراف أكثر، ما عنده أحد يبقى في العمق. كوستا على اليسار، أنجلو على اليمين، اثنينهم مثل الثمانية بالكرة رائعين وجميلين في التوزيع، لكن أنك كتلعب في مباراة قوية الهلال الأهلي الاتحاد القادسية، أعتقد أنك يعني
4: الخيبر أول
2: لازم
4: واحد،
2: الخيبر يكون موجود أول لكن واحد. مع الأندية الوسط الأخرى. طيب. وعلى ملعبك خاصة ما أشوف أنه يبدأ بالخيبري.
4: بكلمك أنت كلاعب وسط، تركيبة الثنائي
3: هو شوف
4: أنجلو وسامو كوستا،
3: أعتقد مدرب النصر كان يعتمد بشكل أكبر، يبغى اللعب كان يكون بشكل هجومي بشكل أكثر استحواذ. فأعتقد لكن واجه صعوبات، كان التعاون الند يعني قوي، ما هو مش سهل، وزي ما ذكر أبو سلطان يعني ممكن المباراة القوية تعاني نوعا ما.
4: متفقين أنتم مباراة قوية الخيبر موجود؟
3: أنا أشوف صراحة ما أقول لك يعني الخيبر يكون بشرط يكون يعني بشرط أساسي يكون موجود. هل توليفة أنجلو وكوستا على المدى يعني نشوف مباراة، أول مباراة يلعبون مع بعض ما زال حكم أو مباراة اللي قبله، ممكن نعطيهم إحنا كم مباراة نشوف يعني، ممكن بالعكس هذا ممكن يزيد قوة للنصر في استحواذ على الكورة.
2: ترى عبدالله ما هو لازم الخيبر نقطة أساسية، المفروض يعني النصر يستقطب محور ستة يختلف كثير عن موضوع كوستا وموضوع أنجلو.
4: خلاص
2: يعني بالمفروض يعني
4: الرقابة المالية.
5: الرقابة المالية.
3: أبو سلطان يقصد إنه من قبل أنت من قبل جايب كوستا، طب أنت عارف إنه عندك أنجلو محور ثمانية أو على قدام.
4: يعني كوستا ما يلعب ستة نهائياً. مواصفاته كلمة كمان.
3: لا هو على أعتقد يقدر يلعب ستة. لكن المدرب لازم يعطيه يعني بعض الامور التكتيكيه واكيد هو عارف لكن ممكن يعطيه ويساعد على الناحيه هذه يعني.
4: تفضل تفضل سلطان.
6: كابتن ثنائيه كوستا ودوانجلو اعتقد انها ممكن تكون اعلى هجوميا، فممكن على المستوى التوظيف التكتيكي انه ما يكون

0: تحول هجومي عليك لفريق عنده سرعات هجوميه لما يكسر خط الضغط الاول
1: ابو احمد
0: مشاكل مثل ما حصل في الهدف الاول.
1: ابو احمد ممكن انا اروح مع كلامك 100% وبدليل الكوره اللي استعرضها عبد الله عطيف
2: الهدف
1: الكوره اللي بدت من الهدف
3: عجيب الهدف جيب الهدف الهدف
1: يعني الهدف التعاون لو نرجع للفكره اللي جابها عبد الله وكيف هنا عبد الله تكلم عن عمليه ايش الضغط صح ولا لا
4: صحيح.
1: كيف تفتك كوره اللاعبين الموجودين كلهم ما في احد فيهم يفتك كوره لا كوستا لا انجلو لا لا يعني انت هنا في الحاله دي اسمه كان ليش وجه وطلع من مكانه عشان يبغى يفتك كوره شوفها يعني اسمه كان شوف وين وصل رجع راح على اليمين دخل على الداخل بوشل صح ولا لا
4: صحيح.
1: صار في ارتباك في وسط الملعب لكن لما يكون في
0: لا في التحول بعد
1: في التحول ايه فهذه الكوره بصراحه توضح فعلا الضغط اللي ممكن لاعبين النصر يسوونه بس بحاله ايش افتكاك كوره هنا ما افتكاك كوره
4: ممكن مع جاهزيه كوستا بشكل اعلى اعتقد انه
1: ممكن بس انا اشوف كوستا بصراحه بالكوره على قدام اشوف انه اعلى
5: طيب اعطيني اللقطه مره ثانيه انا اشوف كوستا يعني كوستا كانه عنده تعليمات على انه يكون لاعب راس لاعب ستة متاخر طيب. مشيها لي شوي مشيها معك مشيها روح روح روح شوف لما محمد سيمكان خارج شوف كوستا وينه
2: كوستا ستة
5: شوف لا كان شوف كوستا هو السنتر الان شوف هو اللي في العمق بس خروجه الان لمراقبه اللاعب صح طالع للكوره صح شوف هو طالع هو كان رجوعه كستة رايع إلى ما رجع سيمكان في موضوع السنتر
2: طيب.
5: فيعني أنا أعتقد الـ الـ الـ الـ الكرة لما عملت تاتش في المدافع وطلعت على الحارس وضربت صح. القائم هي اللي ما جعلت حتى السناتر يتابعون الكرة
2: ممتاز دكتور أنا أحب المدربين اللي يفكر خارج الصندوق شات فاولين جلست أصفق لك بصراحة عملها النصر واتكلم على انجي بوستيكوغلو فاولين قمت تصفق له بصراحه كفكره خارج الصندوق والفاولات امامك تفضل
0: صحيح كفكره وذكر هو في اول لقاء انه عنده مدرب للكرات الثابته وينسب العمل له فاعتقد انه المدرب اللي يعرف اول شيء قيمه الكرات الثابته لانها تفتح لك مباراه وتصنع لك تفوق ولما تمتلك اكثر من لاعب منفذ بشكل جيد شوف التمركز كيف يعني شوف في كل حاله ابو الوليد تلاحظ التمركز يختلف التنفيذ منطقه استهداف التنفيذ تختلف فهنا توضح لك الحلول اللي يمتلكها هذا المدرب بتنوع طريقه التنفيذ للكرات الثابته وهذا الشيء صنع لك حتى قوه للنصر في كل كره ثابته سواء ركنيات او كرات ثابته قريبه فاعتقد انه يحسب للمدرب وبالتاكيد هو جاب يعني معاه مدرب خاص الكرات الثابته وامتدحه بعد اول مباراه توضح لك ايمانه بهذا العمل وايمانه بقيمه وتاثير الكرات الثابته.
2: فهد اليوم ما كان في حل غير التسديد للنصر وليش؟
5: انا اعتقد لانه النهج اللي عمله للتعاون صعب على الفريق النصراوي انك تلعب بهذه الكثافه في نص ملعبك ودائما هذه
2: 10 لاعبين في اخر
5: هذه ضريبه
2: 20 متر يعني
5: إيه نعم صحيح هذه ضريبه الفريق البطل اللي لازم هو اللي يحاول لازم هو اللي يبادر تتكلم على النصر الهلال الاهلي يعني هذا الفرق لازم انهم مع الانديه الوسطى هم اللي يبادرون فلازم تشوف حلول كثر في موضوع النهج للفرق المتوسطه التعاون اليوم صراحه عمل طريقه رائعه لان الفريق النصراوي يعرف وش اسلوبه يلعب ثنائيات على الاطراف تشوف ماني تشوف مثلا جواو وتشوف الجهة الثانية أنجلو مع كومن في ذلك لما تلعب بثلاث سناترة في ظل خمسة دفاع حكيد أنك لازم تلقى حل آخر وهذا ما وجده كوستا ترى كوستا واضح حتى هذا ثاني هدف يسجله في أربع جولات في السابقة يعني واضح أن الرجل يعني رجله ماخذة على الباب والتسديدات يجيد موضوع التسديدات خاصة اليوم التسديدة وهو معطي الباب جنب يعني ما هو مقابل الباب يعني لو نشوف الهدف هدف كوستا الهدف التعادل يعطينا اياه المخرج شوف كيف حتى يعني ماني ما له حل الا انه يمررها ومررها للاعب جايه في وجهه لولا ما عنده قوه تسديد ومرونه على يعني حساسيه التهديف
2: هدف النصر الاول يا شباب
5: يلا هي واضحه ماني كان داخل مع العمق طلع له في الواجهه لاعب المحور اللي هو نقول ثمانيه في ظل تاخر الفريق النصراوي وقدر انه يسددها وهذه احد الحلول المهمه اللي يملكها النصر حلول فرديه حلول تسديدات حلول عرضيات يعني صراحه الفريق النصراوي كتكتل لاعب زائد يدخل على الفريق فالفريق النصراوي فريق عنده حلول كثر
2: ونقول النصر يجرح ويداوي.

0: خذ البداية كما تحب، فالفرح في النهايات لونه أصفر. يتحدث لغة بالنصر وفكرة بالعودة كل مرة، يقدم لهم سرورا مؤقت قبل أن يحمل النقاط في لحظات ويتركك في حالة صدمة. لم يأخذ وقتا اعتاده النصر للبناء كل موسم، ولا مساحة للتعرف وفرض الأفكار، ولم يجد أرضا تفتقد للثمار. نصر إنج وصل ليكمل مسيرة جيسوس وأن يتم ما قد بني سابقا، ويأخذ اللحظة لخطوات أعلى لشعور بالثقة يسكن المدرج. أن يتوعد طفل عن التأخر بالعودة ويتنبأ بسهولة قلب النتيجة، هذا الشعور الذي يسكنهم وهذا الجو الذي يسود داخلهم. لا يخيفهم تقلب الفصول، فهم بداخلهم يعلمون أن الشمس قطعا ستشرق والضياء سينتشر كالعادة. فوز جديد يضاف لسلسلة انتصارات النصر ويرفع النقاط لصورة الصدارة المستمرة، ويخبر الدوري أن هناك فصل جديد في قصة العالم، والقادم لن يختلف عما مضى. فأين سيصل هذا الفريق بمواصلة الانتصارات بلا ملل؟
1: هذا الاستفتاء بسبب فوز النصر.

0: 20%، تعامل الجي 28%، تعدد الهدافين 18%. عبد الله روح تعامل انجي الجمهور ولا الهدافين؟
1: تعامل المدرب، تعامل انجي،
0: تعامل المدرب
1: صحيح.
0: طيب ناصر بروح لك الى نقطه اساسيه. نصر اعطينا احصائيات المباراه، خلينا نشوف كم كره ارضيه. اعتقد وصلت 35 40 ها 29 كره ارضيه، سبعه منها صحيحه. بروح لك سلبيه العرضيات، تنفيذ مشكله ولا تمركز المهاجمين؟
2: والله شوف اوقات يكون مزدوجه بين التنفيذ وبين التمركز، لكن زي ما قال ابو سطان برجع لكلمه انه رونالدو المفروض يكون في الصندوق. ليش؟ لانه انا عندي في النصر اكثر من خمسه صناع لعب في الفريق. تخيل انت عندك خمسه، ترى عدد مو سهل. لما يكون عندي انجلو وعندي ماني وعندي جوا وعندي الاظهر الاثنين وكومان، فتخيل انا في هذه الحاله انا اتكلم ما اطلع من الصندوق ابدا.
0: في السته مو الصندوق،
2: ما اطلع، لانه الجول اساسا حق رونالدو جاء في خط السته بتوجيه منه للبار.
0: المشكله في رونالدو يعني
2: مشكله هي في اوقات هو يطلع كثير من
1: خصوصا النصر يعني الموسم هذا يعني قاعد يوصل بشكل كبير لمنطقه الجزاء. يعني انت كريستيانو ما يحتاج منك تنزل بشكل كبير، فوجوده في المنطقه حتى هو يسهل لنفسه كريستيانو. لان النصر الان يعني صراحه مع المدرب الجديد شوف حلول هجوميه بشكل اكبر. فانت كريستيانو كل ما كنت في المنطقه كل ما كانت خطوره وبنت انت بشكل اكبر.
2: بدليل ابو الوليد يعني مباراه الاتفاق حلين من ماني موجه على الباب انتهت المباراه.
0: يعني انت قصدك عشان بس افهم الفكره، خروجه استنزاف المجهود،
2: استنزاف المجهود، وخاصه لا ننسى عامل السن له دور، عدم الجاهزيه الكامله. رونالدو ما استعد من بعد كاس العالم مع الفريق بشكل 100%، لكن انا اشوف انه يكون موجه للصندوق صدقني لو يوقف بالوقفه الصحيحه وما يستنزف مجهوده هاتريك.
0: انت كلاعب لما ما تجيك الكوره 10 دقائق ترى لا اراديا فهترجع
2: تطلع
0: تبغى تشارك في اللعب ولا لا
2: تبغى تلعب.
3: اوكي انا معك في كذا، يعني حتى ترى في الفريق النصائي مش مشكله كريستيانو الحاله، حتى كومان يتعرض على كل الجولات الماضيه، ما هو كومان اللي احنا نعرفه.
0: ممتاز.
3: يمكن صحيح. انجلو ماخذ دور كبير من الدور اللي يقوم به كومان. يعني انت قاعد تشوف الجهه الثانيه الاخرى، جواو يصنع ماني ويغذي ماني بتحركاته بتقاطعاته بطلب على الفراغ، لكن في الجهه المقابله كومان لما يعطي انجلو واحده من الثنتين، يا يدخل جوا يا يغير اللعب لذا يا يرفع الكره العرضيه للجهه الاخرى، في كذا تقتل لاعب الطرف عندك ما انت قاعد تشغله. يعني اليوم احنا عندنا شفت ماني كيف تقول كاننا اعرج، مثل الهلال اليوم مثلث سفتش على ثيو على سامرفيل، نسينا منت سلطان ونسينا الجهه اليمنى كلها. فلذلك انت اذا ما تغذي لاعب الطرف يغذي الاطراف الطرف اللي هو موجود فيه، اعتقد ان الفريق سيكون فيه عدم توازن من الجهتين، وهذه نقطه مهمه للفريق النصراوي. سبب غياب كومن انا قاعد اشوف انه
0: المثلث الضعيف، المثلث اللي معاه اقل من الثلث اللي على اليسار
3: زي كذا.
0: طيب اروح لك الى ورينا ارقام صناعه اللاعبين النصر. اعتقد ماني اليوم وصل الى كم 27 28 صناعه دكتور في هذه السنه الرابعه، اكثر اللاعبين في الدوري بدور المحترفين. لو غير دور المحترفين طلع ابو سطام الاول، ها مين موجوده عندنا؟
3: لا وعلى كثر الفرق اللي موجوده احنا كنا
0: 10 يحيى الشهري 31 هدف، سلطان الغنام 28 هدف، 27 هدف ساديو ماني. مبارتين ابو شو اسم بنته
3: هذا حبه البركه، خلنا
0: حبه البركه
3: حبه البركه.
0: تفضل دكتور.
4: صحيح ماني اعتقد انه بخلاف ما شاء الله الارقام اللي جالس يسجلها على مستوى الصناعه والتاثير، ترى في ادوار لا تقاس حتى احصائيا في الادوار الدفاعيه وحتى في السناد الهجومي، فاعتقد انه من اهم مفاتيح لعب النصر هذا واحد. ولما اتكلم جبهه يسرى، شوف الجبهه اليمين يكون انجلو يكون يساند كومان هناك، فقط فيليكس معاه، والظهير عنده اقل زياده هجوميه من بوشل، ومع ذلك تاثير واضح، خطوره النصر تبنى في هذه الجهه. فاعتقد انه يقدم موسم جدا مميز مثل ما كان الموسم الماضي. لخط الهجوم ذكرت نقطة أبو الوليد أنت على مستوى العرضيات، صحيح النصر يصل كثير إذا العرضيات أكثر، ولكن حتى مع العرضيات 27 عرضية سبعة صحيحة، ترى المعدل الأعلى في دورينا هذا الموسم ممكن 6.5 في المباراة للتعاون، فهذا العدد جيد. نقطة مهمة في الشوط الثاني، ترى رونالدو الشوط الاول لمستين فقط دخل 18 والنصر لم يصل بفعاليه اكبر، شوط هو ست لمسات في كامل المباراه دخل 18 رونالدو اربع

0: منها الشوط الثاني اذا الضعف في الشوط الثاني، هذا يعطيك اعاز من المدرب لتمركز رونالدو في العمق لكمحطة لعب هجومية، ومنها صنع النصر الخطورة في الشوط الثاني بشكل اكبر.
1: مجد مطيري في هاشتاج دورينا غير منصتكس ابو سلطان يقول كابتن فهد النصر في بداية كل موسم من الجولة الأولى إلى الثالثة يتألق، ومع الجولة الخامسة وإلى قبل نهاية الدوري ينخفض مستواه تدريجيا، ما هي الأسباب المتكررة بالفريق وما هي سلبياته؟
2: أنا أقول ماجد يعني نقطة مهمة وما شاء الله عليه يعني فهمان. ترى مرات اللاعب ما يكون في يومه، ما يكون في حظ، يعني أنت في اليوم ترى الشوط الأول جواه ما كان غائب، أسلوب منهج الفريق المقابل، أنجلو اليوم ما كان في مستواه اللي هو في جوه، هبوط مستوى للمجموعة ككل، كومان بعض اللاعبين لازم يجي يوم ما يكونوا موجودين في يعني في نفس الصورة، وأنا أتفق معاك في هذا الشيء.
1: عبد الرحمن في هاشتاج دورينا غير منصتك سأعرفك ودك تتكلم عن حمد الله، أنا جايب لك سؤال حمد الله. يقول أبو الوليد هل فرط نادي التعاون في مهاجمهم الهداف الكولومبي روجر مارتينيز والتعاقد مع حمد الله ليفقد الكرة بشكل كبير وفقد حاسة الهجوم لكبر سن اللاعب؟
3: والله شوف
1: حمد الله،
3: حمد الله نتكلم عن حمد الله، حمد الله من سوء حظ انه بداية التعاون ما كانت بالشكل المطلوب زي كل سنة، فأنا أتوقع حمد الله يعني يحتاج دعم من زملاء اللاعب. احنا ممكن شفنا بداية المباراة كيف حمد الله كان متحرك، كيف يتحرك على اليمين وعلى اليسار، لكن فعلا التعاون ما هو بالتعاون حق السنة اللي فات. مارتينيز كان هداف الفريق الموسم اللي راح، أنا أتوقع مارتينيز ممكن راح نشوفه مع الشباب متألق.
1: الشباب متألق، ورينا القام الحضور الجماهيري لمباراة اليوم. الهلال أعتقد كان 12,000، خلينا نشوف النصر كم وصل، 20,000، 18,000، 24,642، الملعب ترى يشيل 26,000، هذا اللي قال التذاكر لم تنتهي. ها الهلال 12,000، الفيحة وأبها 502، الرياض ونيوم غير معلن أقل من 30، هي غير معلن أقل من 30،
3: ما في حقين الرابط
1: ورسالة الجمهور النصر.
2: والله يا أخي أنا أعتقد أن النصر بدايته كانت بداية رائعة وكمل على الموسم الماضي المستويات والنتائج. سبب رئيسي اليوم لا شك أن الفريق النصراويين أمالهم كبيرة متعلقة بأن الفريق يعود ما يكرر ما كرر الموسم الماضي، لكن السنة هذه أنا قاعد أشوف في عقبات كثيرة، عقبات كثيرة على الفريق النصراوي رغم ما يقدم الفريق النصراوي. أعتقد نتيجة الموسم، نتيجة مباراة الاتفاق أعطت حافز وتفاؤل ورغبة لمكافأة اللاعبين، أنك تكون متأخر وترجع رومونتادا وبهالشكل الرائع اللي نزل رغم النقص، أعتقد أنهم كافؤوهم اليوم بهذا الحضور الكبير.
1: عبد الله وأنا أشاهد السكواد لكل فريق، عطني ترتيب الفرق كسكواد كعناصر بين الفرق.
4: والله شوف الهلال يعني أولا أشوف الهلال كصفقات
1: هيكون رقم واحد كسكواد
4: بالضبط أنا أعتقد، لكن النصر أنا أشوف النصر في نقطة وممكن ما يكون سكواد على مستوى عالي، لكن كان انسجام أفضل أفضل بكثير. يعني الهلال التغييرات الكثيرة مشكلة ممكن تكون سلبيه وايجابيه، سلاح ذو حدين يعني.
1: الثلاثه اللي في الامام قصدي
4: بالضبط الحين سمرفيلد وايت كينز، اعتقد انه
1: مارتينيلي خلاص،
4: مارتينيلي خلاص يعني،
1: ولسه بعد في واحد
4: والانسجام الانسجام ترى شيء عامل مهم جدا يعني. فاعتقد الهلال كاسماء يعني ما اتكلم يعني كاسماء، اعتقد الهلال في المقدمه. النصر صراحه التوليفه والانسجام هو اعتقد الرقم واحد، بعد كذا يجي اعتقد الاهلي برضه، الاتحاد صراحة اللي شوية يعني
1: هلال نصر أهلي والقادسية
4: القادسية
3: استنى عبد الله
4: نحن نتكلم عندي الصندوق يعني نتكلم على الصندوق. لا القادسية، لا القادسية صراحة برضو ولا عمل تغييرات كبيرة جدا يعني، تغييرات بسيطة لكنها مفيدة.
1: أنا ترى سألت في البداية من بطل الدوري، أبو سطام ما زال صامل ولا بغير رأي. ها
2: شوف ابو، شوف ابو الوليد
1: بعد التعاقدات،
2: شوف يا ابو الوليد خليني اقول لك شيء. فريق لم ينهزم الموسم الماضي وانا قلت معك في اخر حلقه انه شيل ودي وانه سيتغير جلد الهلال، والان وصلنا الى 14. شوف بهذه الاسماء اللي موجوده في الهلال وبهذا المستوى وبالاسماء القادمه وفي الشتويه ما تدري مع من بيغيرون، انا اعتقد انه ما يفكر في البطولات المحليه كلها، هذه مضمونه له، هذا يفكر في بطولة أندية العالم أنه يصير بطل العالم مع هذا الإنفاق
1: يعني الدوري، الدوري وكأس الملك والنخبة.
2: أنا أعتقد أنها مضمونة للهلال، شوف انا قاعد اقول لك اياها وقلتها لك من البدايه لاني كنت اعرف ان الهلال قلتها لك من الموسم الماضي معلش قلتها لك من الموسم الماضي ان الهلال سيشيل ويودي رغم اللعيبه وبالفعل ثالث جوله سمعنا ان الهلال غير كثير في هالمبالغ انت تتكلم على لو اكلمك على بس رؤوس الحربه في الهلال يعني ما ادري ايش اقول لك في طموح الهلال مو طموح بطولات محليه ولا حتى اقليميه كبطوله اسيا
1: قاريه
2: لهذه الاسماء اللي يحققها يعني صراحه يعني يبغى يحقق انديه العالم وهذا اللي انا اعتقد هو الهدف
4: ابو سلطان انت ما تشوف انه ممكن ياثر سلبا نوعا ما يعني بالتجانس يعني شفنا بنزيما جاء ما قدر ينسجم او ما حسنا
2: انت بدون هذه الاسماء العام ما انهزم السنه هذه ايش بتسوي يعني انت الموسم الماضي فايز على الخليج بتسعة اليوم انت فزت بخمسة
1: قبل الفتح قبل الموسم
3: الاسماء مو شرط ابو سلطان والله الاسماء مو شرط يعني بنزيما ما انسجم قبله نيمار قول اصابه وما انسجم وقبله يعني
1: برجع
4: للمهاجم الانجليزي
1: برجع للهلال بعد الفاصل وبناخذ مساحه كافيه الدوري هلالي
2: انا عند كلام دوري هلالي وهذا انت بعد ما شفت ووتكنز ومارتينيلي وهالمجموعه اللي جايينك ما تدري وين يلعبون
1: انت راح تجي الهلال بياخذ كاس عالم مو دوري ناصر
3: والله شوف انا ما زلت عند كلامي الهلال في حاله تدري وش هي لازم تفوز على الفرق اللي اقل منك
4: اعتقد الهلال والنصر بالمنافسه تكون بينهم قويه مع دخول شوي للاهلي صراحه
1: الاهلي انا سلطان
0: اتفق مع عبد الله اعتقد الهلال والنصر اقرب والاهلي ممكن لكن ممكن يقاس بالضبط يعني كافضليه بعد الفتره الشتويه تشوف كيف الجاهزيه كيف استمراريه اللاعبين في اصابات غير اصابات بعد الشتويه حتكون الامور ولكن كسكواد اعتقد الهلال النصر والاهلي
3: ابو احمد انتوا الشباب ترى الاتحاد ممكن يتحسن
2: كل الفرق بتتحسن بس مو مثل تحسن الهلال
3: لا انا معاك بس احنا دائما لما نرشح فريق او فريق ثاني يطلع لنا فريق
1: يا عمي يا حبيبي تشوف الهلال جاب ثلاث صفقات في الامام
3: وشي
2: كل واحد ب 60 مليون
1: ووتكنز مارتينيلي
2: بعد الفاصل قمص ضحية الهلال المفضلة خسارة جديدة وشباك تتلقى الأهداف الكثيرة

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة في منصة شاهد ومنصة الأولى. هذا أكبر نتائج الهلال في الشوط الأول في دوري المحترفين تاريخيا، 5-1 أمام ضد الخليج في هذا الموسم، 5-1 ضد القادسية موسم 11-12، 4-0 الموسم الماضي على الخلود، 4-0 أيضا الموسم الماضي على الخلود كلها في موسمين ضد الفتح 4-0 موسم 24-25 هو الرقم الأعلى للهلال في شوط. ليش يا ناصر 5 في شوط؟
1: والله هذا دليل.

0: ضعف الخليج ضعف تام ما
1: يعني اذا فاز الهلال
0: لا لا لا, لا لا ضعف الخليج قوه الهلال الهجوميه الاسامي الحاضره اليوم سمرفل سافيتش لو احنا لو نشوف صناعه تسجيل صناعه تسجيل صناعه تسجيل تالق نفذ وسط الملعب بصراحه الهلال اليوم من اول دقيقه بين انه يبغى المباراه وبقول لك شيء بين بين المباراه وباقل مجهود مع الاجواء اللي يعيشونها في الدمام الرطوبة العالية. احنا بدليل شفنا الشوط الثاني الفريق نزل رتم شوي.
2: زين.
0: ايه لكن اليوم لما نتكلم اهداف اشكال والوان سمرفيل يتالق مندش يسجل سافيتش يسجل كلهم سجلوا اليوم. يعني هذا اللي انا اشوف انه الهلال يستحق النتيجة وهذا شيء مو غريب على الهلال.
2: 23 تسديده للهلال مقابل 12 تسديده للخليج، طيب خلينا قبل الحالات الفنيه انا ما ادري كلوب هالي وش كان يفكر فيه؟
0: غريب
2: في لقطه ركله الجزاء وش كان يفكر فيه؟ يا انه سرحان ولا دايخ من الرطوبه ورينا اللقطه من فضلك يا مخرجنا وش يفكر فيه؟
1: لا تشوف اخطاء وكثره كلوبالي
3: فعلا
1: وانا وعند الهلال ترى هذا يعني الشتويه انا اعتقد كلوبالي مغير من الان بعد زي ما قلت لك انا بديت الموسم فيه شيل ودي الشتويه بيشيلون هذا
0: يا اخي ذا غريب
1: صراحه اخطاء حتى في الهدف الاول
3: حتى في الهدف الاول
1: يعني مش معقول انه
3: بس هذا يفكر فيه
1: تنظيم الدفاع عنده ما
3: ادري قله التركيز يعني وهذا قله التركيز وايضا هذا زي ما ذكر بسطام الهدف الاول يعني انت بحثت عن القوه بشكل كبير لان انت كلاعب خبره رايح بكل جسمك ورايح يعني انت المفروض انت تكون الاهدى في المنطقه وفي طيب. الفريق بشكل عام يعني.
2: طيب ما دامك تكلمت هذه ارقام كلوبالي ما دامك تكلمت على كلوبالي حجيب لك اخطاء كلوبالي والمفروض انتم اللي فتحتوا الموضوع في البلنتي وتقولون في خطا اكبر من البلنتي ولا لا؟
3: صحيح
2: اعطني الهدف وش الفكره فيه؟ هذه اخطاء كلوبالي.
3: اي كلوبالي يعني انا ما ادري ليش هو بحث عن القوه كان هو اقرب للكوره من المهاجم كان يقدر يتصرف كلاعب خبره انا اتكلم يعني ولاعب محترف في الفريق يعني ليش ليش ليش نشوف يعني شوف هنا اللقطة ليش بحثت عن القوة؟ هي الكرة
1: قريبة من عنده خلاها
3: بالضبط يعني يقدر ياخذها بكل أريحية يعني يمشي فيها يا تطلعها برا يا تمشي فيها تستمر ليش تبحث عن القوة هذه؟ خاصة فريقك هدف أنت في يعني تصرفات صراحة كوليبالي واضح أنها قلة تركيز
0: لا مو رطوبة لا أبو الوليد أبو الوليد هذه ما هي رطوبة أنا بصراحة مو موضوعنا موضوع رطوبة أخطاء كوليبالي تتكرر
1: حتى في كأس العالم مع منتخبه كان هو أكثر أخطاء
3: صحيح
0: لا لا الأقل لاعبين في كأس العالم منهم كوليبالي هم ثلاثة ومنهم كوليبالي
1: صحيح
0: الأقل عطاء لكن كوليبالي أخطاء طيب. متكررة مو بس حتى البلنتي يعني أنت البلنتي وين تفكر؟ والله صدق وين يفكر؟
3: حضور الذهني ما كان على المستوى صراحة
2: طيب سمرفيل انفجر يا دكتور هذا سمرفيل اللي جايب الهلال للصيغه هذه رجل المباراه تفضل
4: نعم نعم هو رجل المباراه وهو صانع جبهه يسرى بصراحه كانت هي اهم اسباب الفوز واعتقد ما يمتلك من اول شيء سرعه ودقه في التمرير اعتقد انه من افضل مبارياته وهو نجم المباراه وهذا ما استقطب الهلال لهذا المركز ولهذه الجبهه الهجوميه اللي يحتاجها الهلال تكون اكثر فعاليه فلما تمتلك لاعب يصنع فرص اكثر عنده ايجابيه كثيره على المرمى عنده ايجابيه كثيره في اللمسه الاخيره في الصناعه اليوم حتى على مستوى التسجيل سجل فاعتقد انه يستحق نجم المباراه الاول وهذا اللي معه الهلال اصبح اكثر خطوره هجوميه ولكن كيف حيكون توظيفه مع مارتينيلي اذا حضر هل حيكون هو في نفس المركز او في الطرف الاخر هنا كيف حتظهر بالنسبه للهلال ولكن اعتقد هذه المباراه يا الوليد وضحت لك اول شيء خماسيه في شوط على فكره الخليج كان من اقوى الفرق دفاعيا بعد الاهلي استقبل هدف واحد في ثلاث مباريات اليوم في شوط استقبل خمسه طيب. اذا انت امام اقوى الفرق دفاعيا نقطه ثانيه ده باختصار الهلال في هذه المباراه تخلص من ازمه ضياع الفرص للجوله الرابعه الهلال هو الاعلى صناعه للفرص ب 27 فرصه وبعد القادسيه ب 14 اقل من الضعف ولكن استثمار الفرص كان غايب للهلال المباراه الماضيه مع الفيحة من اكثر من مباراه صناعه فرص سجل اليوم استثمرها اعتقد متى ما تخلص الهلال من هدار الفرص حتكون النتائج بهذا الشكل
2: شكلك ما شفت الشوط الثاني دكتور ها
4: لا بعد ضمان اوكي ولكن ابو الوليد ولكن لما تستثمر اقل الفرص في شوط يعني خماسيه تعطيك انطباع انه الشوط الثاني حيكون برتم اقل خاصه في ظل الاجواء وخاصه في تداخل المباريات
2: طيب دكتور السلطان ناصر ضياع الفرص في الشوط الثاني بالجمله
0: ضياع الفرص مو بالجمله يعني لو استغلوا كل الفرص للشوط الثاني انا اتوقع المباراه تنتهي 12 لانه صار في انفرادات صار في كور يعني انت تتخيل انه كل اللاعبين صار

0: ما ادري هم طمعانين في التسجيل ولا ها، يعني شيء غريب. فانا اشوف انه الشوط الثاني كان فيه ضياع فرص اكثر، لكن الشوط الاول كان الفريق واضح انه داخل مركزين، وبدليل الجهه اليسرى، يعني الجهه اليسرى بصراحه لو يقابلون اي فريق راح يكون صعب عليه. سمر فيل وثيو اللي احنا طالبنا فيه من بدايه اول مباراه في الموسم، وقلنا لو ثيو وسمر فيل لاعبين في نفس الجهه راح تكون يعني بيصعبونها على اي باك يقابلهم او لاعب وسط او محور او ايش كان يعني.
1: فهد المثلث اللي على اليسار
0: صعب جدا.
1: اي يعني انا اول مباراه يلعبونها مع بعض،
0: مع بعض اول مباراه
2: سافيتش وسمرفيل وثيو.
1: اول بس اول، لا انا اتكلم على الاثنين سمرفيل وثيو اول مباراه يلعبونها
0: نكملهم سافيتش.
1: صحيح اي صحيح. طيب بسالك انا، بسالك لان برجع نقطه عبد الله، قول الانسجام. هذول اول مباراه يلعبون مع بعض كانهم لاعبين من 10 سنوات مع بعض، يمرر لهم مو شايفه. والنقاش لكم، تفضل يا فهد.
2: شوف يمكن لو يجيبون اللقطات اللي تو كان مع سلطان قبل شوي.
1: لا بتكلم على الجهه اليسرى.
2: على الجهه اليسرى، هي الجهه اليسرى.
1: تفضل.
2: شوف السلاح القوي وين؟ في تسديدات ثيو.
1: ايوه.
2: والمساحه اللي بتعطيه اياها بال 18 وقريب، سدد قبلها كورتين، الكره الثالثه هي سجل منها هدف. المساحات المطلوبه، الامكانيات الموجوده في الجهه اليمنى للفريق، تتكلم على خبراني، تتكلم على عسيري، هذول ما يلعبون في درجه اولى، ما يلعبون في فريق رونشن امام اللعيبه هذول، مع احترامي لهم. ترى يعني اليوم لا يمكن اخطاء بدائيه يا رجل. شوف سافيتش في الجول حقه الهدف الثاني، سافيتش يمشي بين ثلاثه ومعروف ان الكره رايحه له. اللعبه الثانيه سمرفيل شوف كيف يستلم ويدور، يعني انا صراحه الامكانيات الموجوده في التنظيم الدفاعي للفريق الخليج ساعد شوي، ما اقول لك انه بالعكس، حلول المميزه في شوف مثل هذه التمريره، هذا اللي يبغاه. وين قوة ثيو؟ في الاندفاع، في القوة الضاربة في قدمه وقوتها، هذا اللي عشان كذا هو سجل، سدد كرتين قبل، الهدف الثالثة هي الهدف.
1: يعني
2: انت تتكلم على سرعة،
1: اسمعني،
2: حلول، ترمي مهارات، ترمي على
1: ترمي قنابل وتمشيها بسرعة. ها؟ سمعت مشكلته انت ولا؟
2: اي انا سامع تقول القنابل، فيش القنابل
1: تقول في لاعبين في الخليج ما يلعبون في دوري الدرجه الاولى.
2: والله محترامي انا، محترامي للخليج. انا في استقطاب هذه اللعيبه لا يعني لا تركيز، لا مهاره، لا مراقبه، لا قرايه للعب، ما اعرف يعني العسيري من نادي الى نادي اخر، خبراني نفس الطريقه، مش تقليل في مستوى الهلال. انت قاعد، انا اقول لك ميزة لعيبة الهلال المثلث اللي سألتني عنه هي السرعة، هي المراوغة، الحلول الفردية، التسديد. انت اعطيتني فرصة اني انا انفذ يعني اجود ما انا املك من حلولي. فلذلك احنا شفنا كيف انهوا المباراة في شوط واحد من الثلاثة هذول.
0: كل جول بينها 7 دقائق 8 دقائق، كل جول علينا نهاية الشوط.
1: ما هو اسمعونا، يعني مع احترامي للباقي للفرق، انا اتكلم في التاريخ، الهلال اذا طاح فيك ولقاك تعبان
2: صادق صح
0: بصارك ما يروح
2: ها، ليش؟ لان امكانيات فوارق
3: تاريخيا ما راح يرحم.
2: رغم اني انا استغربت، مو هذا الهلال الشوط الثاني، معقول شوط كامل تجيب 5 شوط ثاني انت ما تقدر تجيب حتى ولا
3: ممكن تتكلم؟
2: يعني احنا نتكلم على حتى في فرص كثيره الشوط الثاني ما استغل.
0: انا كنت اتمنى المدرب ما يطلع ميتي.
1: طيب عارف
0: طيب. اتمنى انه ما يطلع.
1: عارف ليش ريح؟ عنده مباراه مع الاهلي
0: يوم الثلاثاء. صح، خلاص
2: خلص الجيم نفس الاجواء. حتى البديل
0: لان احنا نتكلم
2: يعني في الهلال على فريق منهار بخمسه. انت مفروض انك ايش استغليت، صح رطوبه وصح. طيب. عندك مباراه كامله ما اختلفنا فيها.
1: فكر في يوم الثلاثاء مع الاهلي، بتكلم على الريتم اللي
3: اكيد لانه خاصه الرطوبه، يعني الرطوبه تستنزف منك يعني لياقيا وبدنيا.
1: شوف انزاجي والرطوبه اللي فيها، احس انها
3: شيء رطوبه الدماغ صراحه متعبه جدا. فاعتقد اللي سواه بالعكس انزاجي كان شيء جدا ممتاز.
2: بس ترى مبالغ مره كثير انزاجي.
1: لا مو يا اخي
2: معليش، مبالغ، اهدى. فريقك فايز بخمسه وقاعد صايح ويطالع على الخط، يعني ما يعني مبالغه شوي. انا اشوف انها اكثر هدوء، يعني مباراه سهله.
0: ابو سطام تدري ايش مشكله انزاجي صارت؟ ان الفرق اللي اقل منه مو المنافسين صار يخاف منها اكثر، وهو اللي اداهم مجال من الموسم اللي راح انك تعادل 9 تعادلات.
2: بس ناصر ترى تغير انزاجي،
0: لازم يعني يتغير.
2: صار يلعب نيفيز كمحور. طيب. صار يلعب الاظهره الحقيقيين،
0: لازم يتغير.
2: ودحين يعني ما صار يخترع كثير، يعني
0: ثلاث استقطابات جايه،
2: عدلوا انزاجي كثير ترى،
0: ثلاث استقطابات جايه، فلازم يتغير. صح ولا لا؟ لازم يتغير.
2: ما بعد جوك الحين.
1: لو جا لو

0: هذا واضح انه الاداره قاعده تتكلم، الاداره الفنيه قاعده تتكلم مع انزاجي، فقاعد ما عاد في ذاك التراجع المدري ايش الاختراعات اللي قاعد يسويها. نيفيزي لعبه سنتر مرات يعني.
1: تفضل سلطان.
2: صحيح، وحتى الاستقطابات تتكلم عن يعني ظهير اليمين محرز يعتقد انه اضافه كبيره ويثبت في كل مباراه انه ممتاز. حاجه الهلال اللي عانى منها الموسم الماضي اليوم صنعت اضافه كبيره على المستوى الدفاعي اولا، وهذا الشيء اللي اعتقد انه لعب باربعه لان محرز عنده قوه في
0: انا
2: في
0: اعتقد الهلاليين عرفوا مشكلتهم. كثيرين يتكلمون على المدربين، الهلال كان يخرج مدربين، فبدأوا الاداريين الان الاداره تجيب اللعيبه ما عاد همها، مثل ما كان الهلال ينجح المدربين في السابق، فصاروا شافوا الجماهير يتكلمون انزاجي انزاجي، قالوا اوكي نجي لكم بعامل اللعيبه والادوات داخل الملعب، فهذا اللي هو ساير فيه الهلال السنه هذه. يعني اعتقد انزاجي بيصير نجم الموسم
1: اكتساح كل شيء
0: باكتساح
1: الهلال بيكتسح كل شيء
0: اللي كانوا يذمون انزاجي بيصير هو البطل يعني نرجع له
1: الهلال بيكتسح كل شيء.
0: انا اشوف بهذا العناصر الجايه فريق ما ابغى اكرر كلامي فريق منهزم الموسم الماضي.
3: لا اكيد صح الصفقات القويه جدا
0: قويه،
3: لكن نتمنى لهم التوفيق صراحه.
0: عليهم من الله دول
3: ايه، ف اعتقد ناحيه المهاجمين ايضا وايد
4: تعرف الحسد سطام لسه ما لعبوا ما في الا محزري هو اللي باين بصراحه اكلمك بكل امانه.
0: محزري
4: سد الجهه اليمنى على كلام سلطان.
1: طيب
0: ابدا نشوف الاسماء هذه، لما نشوف الاسماء هذه والله ما تخيل الهلال بهذه الاسماء اللي بيجون لك مارتينيلي وويتكنز ويعني هالاسماء سمرفيل نيفيز كولوبالي
3: كذا انزاجي ما لعب
0: وش هالعالم أبو سالم
4: ابو سطام ابو سطام
0: يعني انا ما ادري ايش يبغون دول، هذا لازم ليش من كاس العالم.
1: طيب لحظه سمو الامير
0: لازم يجيبون كاس العالم
1: يجيب كاس العالم ليه؟
0: ايش تقول سمو الامير؟
1: سمو الامير الوليد قال في اعصار قادم للهلال وجاءت الاعصار امامي الان لسه ترى باقي واحد ها
0: والله انا
1: ترى باقي ها قال لا قال قال في اعصار في احد في مصر
4: والله ترى
0: في اعصار انا سمعت اسمح لي انا سمعت هذه احنا نجيبه ونقويه وكذا ونعارضين على الحكومه في هذا قبل التخصيص وقبل الامتلاك وقبل هذا كله. فبصراحه يعني اللي قاعد اشوفه في الهلال ما يفكرون محليا، خذها مني
1: كاس عالم
0: ما فيه، لازم يجيبون كاس العالم.
4: هو لازم انت تجيب كاس العالم
0: هالمبالغ والاستقطابات والضخ المالي.
1: مشارك
4: هو مشارك مشارك
1: مشارك في
4: ايه مشارك
1: 29
4: مشارك هو مشارك
1: بس كاس القارات الحالي مو كاس العالم.
4: انت الحين عشان نبغى الدوري صح ولا لا؟ انا غلطان
1: الدوري في الجيب للهلال يا فهد صدق
0: الهلال
1: اي في الجيب
0: يا رب احنا نقول الا عاد الله يكون مع الفرق الثانيه ترى فوق هذا الضخ وفوق الاستقطابات وفوق هذا النجوم الله يعين.
1: عبد الله الجبل في اشاك دبرينا غير من السيتكس يقول لك لا والله لا طلع السؤال لا طلع هذا شيل هذا تو انتبه لنا يلا لأن في كلمة انتبهت لها متأخر يعني
0: والله عاد صادق ترى
1: قريتها
0: إيه قريتها صادق والله الرجال صادق
1: أنت يمسك
0: يمسك بهالخبرة والدولية اللي هو قاعد فيها.
1: يقول ما سبب دلا أخذ كوليبالي في التسبب ضربة الجزاء كوليبالي انتهى وكان نقطة ضعف مع منتخب السنغال في كأس العالم.
3: أعتقد فعلا
1: سؤال بس وبكملك ممكن غير الهلال كوليبالي في الفترة الصغيرة والله
0: أهمني أنا ما أقول شيء غلط
3: احتمال كبير صراحة
0: أنا قد شفتني غلط في شيء معك
1: لا
3: ولو أنا من ناحية ما أشوف التغيير دائما بشكل كبير يعني
1: تطالب بتغيير كوليبالي لو في إمكانية.
3: أنا أعتقد أولا لازم هو يعني برضو يساعد الفريق شوي يعني يحاول احنا ما نبغى نضطر أن نغيرك.
1: أبي رأيك أنا
3: في رأيي لا أنا أشوف لأن الهلال قوي قدام جود مرة فأعتقد ممكن يغطي أشياء كثيرة عن كوليبالي لأن أنا أعتقد تغيير مدافع الآن في الشتوية
1: لا ممكن في الصيف ترى بيجيب
3: لسه يعني قاسي في
1: لسه إيه لسه ما انتهى
3: يعني أنا قلت لك أنا صراحة ضد التغييرات الكبيرة صراحة
0: تدري بسكة الكورة هذه بسكة الكورة حقت كوليبالي تخليني أقول يمكن هذا بعايش قديم على أن الكورة طلعت من هنا لازم تتنفذ من هنا.
3: لا أنا مو بحاضر ذهنيا واضح
4: لا هو مو حاضر ذهنيا له سنتين الحين هذه السنة الثانية. أنا الشيء اللي مستغربه
0: المشكلة فايز بخمسة ويغلط هذا بعد
4: أنه كيف كيف كيف صابرين على كوليبالي. أنا جد أتكلم لا جهاز فني ولا حتى إدارة ولا حتى رئيس النادي يعني انا مستغرب حتى من سمو الامير نواف بن سعد يعني انت فاهم كوره وتعرف كوره وكل شيء نتمنى منه انه يحل موضوع كوليبالي بصراحه لانه صار كارثي على الفريق.
1: طيب احنا شاهدنا الملعب والرطوبه حتى وصلت للرطوبه الرياض ترى اليوم رطوبه في الرياض. مراسلنا خالد قينان مع الجماهير وعن مشاكل الرطوبة الله يعينهم.
5: اليوم في ملعب الأمير محمد بن فهد في لقاء الخليج والهلال، درجات حرارة ورطوبة عالية جدا، نشوف منظر الإسعاف ورانا أو المنظر اللي منعكس علينا من درجات الحرارة. نسأل الجمهور عن الجو، خلوكم معنا.
6: ما ينصف الله، والله لو وقف هذه يمكن أنا كنت بطيح.
7: يا رجل.
6: إي والله شوف العالم ملابسك كلها ماء.
7: موت، مو ده موت.
6: مو متعود؟
7: لا مو متعود.
6: قد مرت الرطوبة ذي عليك من أول؟
7: مرت بس موت ما تحتمل.
8: عيال عجل حدا.
6: الجو حر؟
8: إيه. والله مأساة الجو.
6: مأساة؟
8: إيه حر كتمة. يا ليت إن المباراة كانت في الشتاء.
6: ها كيف الجو معك؟
8: والله حر مرة.
6: حر مرة؟
8: مرة إيه. حر.
6: وش الحل؟
8: والله ما أدري.
6: وش نسوي في الجو ذا؟
8: يا ليت إنه يرجع الشتاء بس والله.
9: أقسم بالله رطوبة وكتمة والله. الله يعجل بالشتاء يا رب.
10: أجواء سيئة وتنظيم أسوأ. زي ما أنت شايف الطوابير على الماء كثيرة، والواحد ما يمدي ياخذ موية.
8: والله لكمل ذا الزعيم.
6: الدنيا حار.
8: لو أغمى علي عادي.
1: يقول لو أغمى علي مكمل في الزعيم، مكمل والله في رطوبة الزعيم. ها؟
9: رطوبة.
1: أنا عرقت معهم وأنا هنا.
0: بس يا خالد اللي هبل لي سمر فلده. ربي وجاي يلعب هالأشياء ولا أحس بشيء.
1: طيب على كلامك على هذه سمر فلده، الناس تكلموا على مهارته. بس سوى شيء في المباراة غريب جدا. شفت اللي سواه قدام؟ أنا أول مرة أشوف واحد يسوي كنترول في ظهره. الهدف الخامس للهلال ناصر. الناس تتكلم على مهاراته، هذا رجل مسوي كنترول في ظهره. الكنترول في ظهره.
4: لا وخلاه تعد. ينزل ظهره وخلاه تمشي قدامه. أنا بصراحة اللاعب أنا أقول لك مهاري.
0: لو تشوف في لقطة اللي صلحها الناصر
4: غير مهاري، غير المهاري، السرعة، عامل السرعة، عامل السرعة له دور بالذات في دورينا، لأنك أنت بتقابل ناس ممكن في نفس سرعتك نفس، لكن هو يفرق عليهم بالمهارة. شوف التمرين اللي أعطى مندش، قال له أنت ضميرك يعني خلاه يسجل. يعني اليوم سمر فيل بكل أمانة اليوم أبدع ويستحق رجل المباراة.
1: طيب. ما فهد عندك شيء؟
0: إيه أنا أقول لك حتى في كرة أخرى صراحة ما توقعتها منه كصانع لعب صراحة، تحس إنه لاعب عشرة اللي يلعبها الناصر الشوط الثاني.
4: ناصر
0: الدوسري اللي كيف مررها له. طيب. أمامية يخلاها انفرت قدام الحارس صراحة. لاعب كبير، لاعب سريع، مهاري، صانع لعب صراحة خطير والله.
1: طيب البنالي في هاشتاج دورينا غير منصتكس دكتور يقول اسأل الدكتور سلطان، لاعبين الهلال تميزوا بالحركة بدون الكرة في مساحات المؤثرة، واللاعب المتميز ليس من يملك الكرة بل اللاعب اللي بدون كرة هو الحل، وانت تتكلم حجي لك تحركات سافيتش هو أستاذ فيها.
2: تفضل. صحيح صحيح، هذه نقطة مهمة لما تتكلم اللامركزية في الهلال ومهاجمة المساحة بشكل إيجابي هي النقطة الأهم في صناعة الخطورة الهجومية. لذلك الهلال في الشوط الأول كان أكثر مباريات صناعة الفرص باللامركزية اللي صنعها اللاعبين. يعني شايف سافيتش كيف جالس يأشر، جالس يختار اللحظة اللي يطلب فيها الكرة واحد أو يهاجم المساحة لخطورتها بشكل ثاني. يعني لاحظ في مربع 20 ياردة تتكلم عن 5 لاعبين، شوف كيف اللامركزية فيهم، شوف كيف طلب الكرة، وشوف كيف سافيتش اللي يختار التوقيت المناسب واللي دائما قراراته اكثر ايجابيه في كل موقف يكون فيه في الحاله الهجوميه. فاعتقد انه قوه سافيتش في هذه الجبهه بالاضافه الى الدور الكبير على المستوى الهجومي والحلول الهجوميه اللي نذكرها دائما متى ما كانت عندك اساليب في في في الحركه بدون كره او مع الكره او مهاجمه المساحه في الخطوره هي من تصنع لك وتخترق لك اي تكتل دفاعي، وهذا ما حضر في الشوط الاول لفريق الهلال.
1: الله شوف صراحه الله يعين الأظهر على سمر فل.
4: قلت لك الله يعين.
1: والله العظيم.
4: والله
1: والله يا أخي قاعد يراوغ يمين يسار ويروح لك ويدخل من تحت ويطلع من فوق.
4: وما يمديك يعني ممكن تقطع كورة على طول في وجهك مين؟ ثيو. ما يمديك.
1: وفجأة جالك سافيتش.
4: ما تقدر.
3: لكن صراحة أبو الوليد زي ما ذكر سطام تنظيم الخليج سيء جدا صراحة. هذا ما هو تنظيم فريق تشارنا في دوري ممتاز. العتب الكبير على جوميز المدرب صاحب خبرة في الدوري السعودي، مدرب أيضا يعني من المدربين الممتازين. كيف أنت تنظيم فريقك بالشكل هذا؟ فريق جدا يعني لا وقفة زي الناس، لا شيء غريب مرة يعني من الخليج صراحة تنظيم سيء هذا. هذه غريبة من جوميز
0: صراحة. لا تنظيم لا مراقبة ولا شيء ولا شيء
3: كثير. ما
4: أخذ كثير.
1: أخذ 9 من الهلال قبل.
3: تنظيم مخجل مرة على مستوى الدوري الممتاز شيء صراحة غريب جدا من جوميز.
1: تنظيم ولا نوعية لاعب؟
3: لا ما أعتقد نوعية لاعبين شيء فيه طبعا فيه لأن نحمل لاعبين أيضا في وقفاتهم في قراءة اللعب لكن أيضا أنت كمدرب لازم يعني أنت تعطي التوجيهات بشكل أفضل.
1: سريع أنا أبغى جواب سريع عشان أقفل ملف الهلال. الآن سامرفيل مارتينيلي سالم الدوسري كيف حيكون انتشارهم سريع
0: هنا
1: خلص عفوا سلطان تفضل.
0: انا اشوف انه مثلا مارتينيلي بيلعب خلف واتكنز وسالم يسار ويلعب يمين شو اسمه سامرفيل
1: ما حيلعب نفس الانتشار هذا اللي مارتينيلي وسامرفيل.
0: لا انا اعتقد ان سالم لو رجع بيلعبونه كذا يسار.
1: عبد الله
3: انا اللي اعتقده ممكن سامرفيل بيكون على اليمين أيوة. زي ما شاهدنا في كأس العالم
1: ممتاز.
3: مارتينيلي ما أعتقد إن لأن سافيتش بيلعب
1: سالم وين
3: ما أعتقد إنه بيبدأ في سالم
1: احتياط
3: خاصة إن سالم لسه راجع من إصابة.
1: أقول في المستقبل
3: حنا صراحة أنا شفناها صعبة في يعني اختيارات جدا بتكون صعبة إلا في حالة إن زي ما ذكر بسطة ممكن ترجع سافيتش محور مع نيفيز تستخدم مارتينيلي تحت المهاجم
0: صحيح
3: ممكن في النهاية هذا تستخدم سالم على اليسار
0: سمر
3: في
0: الآن أتوقع كذا سالم ما حد خذ خانته في في في تاريخ الهلال ما حد خذ خانته.
1: طيب ناصر سريع
4: والله شوف أنا أروح إنه مارتينيلي واتكنز سامرفيل ممكن سالم يريح
1: سالم سلطان
2: اتفق ممكن مارتينيلي يكون على اليسار سامرفيل على اليمين واتكنز وسافيتش بنفس مكانه سالم متى ما رجع كيف حتكون أفضلية كل جناح وكل طرف ومنها بعد أول مشاركة حيتحدد يأخذ أساسي أو يظل في الاحتياط.
1: وأنا أقول مشروع بحجم الزعامة
11: الهلال يدخل الموسم ليبحث عن مكان بين المنافسين بل يدخل يضع نفسه في المقدمة هكذا يفكر الزعيم. تاريخ لا يرضى بالمشاركة وجمهور لا يرى في المنافسة إنجازا ما لم تنتهي فوق المنصة. ومن أجل موسم طويل بنى الهلال قائمة لا تعتمد على نجم واحد بدلاء يملكون القدرة على تغيير المباريات وفريق يستطيع مواجهة تقلبات الطريق. هنا فقط تأتي الغيابات يغيب بنزيما والبقية فيتقدم آخر دون أن تتغير هوية الفريق أو تنخفض طموحاته. ومهمة سيمون إنزاغي ليست اختيار 11 لاعبا بل إدارة هذه الوفرة وتوزيع الأدوار وتحويل ازدحام النجوم إلى قوة داخل الملعب لا صراع خارجه. فالبطولات لا تحسم بتشكيلة واحدة بل بمن يصمد أمام الإصابات والإيقافات والإرهاق ويحتفظ بقوته حتى الأمطار الأخيرة. الهلال يملك النجوم والعمق والتاريخ أي أنه يملك كل أدوات البطولة لكن هنا يبدأ الجدل الحقيقي. هل بنى الهلال قائمة تتحمل تقلبات الموسم أم صنع فريقا لم يعد يملك معه أي عذر للتعثر؟
1: هذا الاستفتاء والله هذا الاستفتاء أفضل لاعب في مباراة الخليج والهلال سافيتش 7% سامرفيل 79% ثيو 9% مندش 5% ولا ما في سؤال سؤال جواب
0: سامرفيل ما يحتاج صراحة.
1: طيب خلينا بس نروح الحمد الجزاني لاعب فريق الخليج مع مراسلنا خالد جنان.
12: كبير اليوم كابتن 5 أهداف شو اللي صاير؟
13: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال نبارك الأخوان في نادي الهلال ونقول لك هارد لك الجماهير نادي الخليج نتيجة ثقيلة بصراحة ما كنا نستحقها بس ما نبي نتعذر بأشياء ثانية أنتوا أتوقع وصلكم اللي صار معنا. شوف أنا أول مرة يعني في دوري المحترفين أشوف بداية الدوري بهذا الشكل قوي يعني كنا متعودين أول 3 جولات في الدوري 4 جولات 5 جولات بعدين نبدأ كأس الملك. دي السنة مختلفة لعبنا أول جولة في الدوري بعدها بيومين كأس الملك سافرنا إلى أبها لعبنا في القصيم حتى مباراة كأس الملك صارت فيها ظروف أكثر كنا معدينها برنامج ثاني اضطرنا نرجع للشرقية ما كنا متأكدين إن راح نلعب أو ما نلعب.
12: انظلمتوا بالجدولة؟
13: الله ما أقدر أقول شيء أنا ماني مسؤول يعني عن شيء بس زي ما هو ضغط علينا برضو يعتبر ضغط على بعض الأندية وكثير من الأندية وهذا الجدول ماشي على جميع فرق الدوري يعني مبعنا للخليج بس.
1: هذا حديث الكابتن حمد الجزاني لاعب فريق الخليج وقوة

الهلال على الفرق. ها تو الهلال ما عبى البنزين الكامل علشان يعطيك الدعسه الكامله. واتكنز، مارتن، اللي سمر في القدام، الله يعين الفرق. بعد الفاصل أبهل يتذوق طعم الفوز أول مجولات لأول مرة، ونيوم يفتقد للثبات بالنتائج.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: حياكم من جديد على قناة السعودية وقناة اس بي سي وإذاعة جدة ثم منصة شاهد ومنصة لولا. الرياض ينتصر على نيوم. دكتور سلطان الأحياني، نيو الرياض نفس الشكل اللي لعب فيه أمام الاتفاق، والرياض أمام الاتفاق عفوا والشباب ونيوم، أسلوب الرياض
3: وهنا يعني هنا هوية المدرب، يعرف قوته وأسلوبه على التحولات الهجومية، ويختار حتى عناصره. أتكلم عن ترزيقي وأوكو في في في أول شيء التكتل الدفاعي وإعطاء مساحة أكبر في استهداف المساحة في كل تحول هجومي. شوف كيف التنظيم الدفاعي كامل الفريق في في في في الثلث الأول لو تمشي اللقطة. فأعتقد أن التنظيم الدفاعي له في هذا الشكل، ومع كل تحول هجومي لاحظ شوف الاندفاع وشوف السرعات اللي يمتلكها أطرافه وشوف الزيادة الهجومية لكامل خط الوسط. أعتقد واضح الفكرة، بني عليها الفريق، والمدرب يعني يعرف كيف يستثمرها في كل مبارياته اللي قدم فيها الرياضة. يعني هذا الموسم جدا يعني مستوى مميز في كل مبارياته هذا الموسم، خاصة على هذه الفكرة وخاصة
2: هذه أمام الشباب
3: الهجومية بترزقه. إيه نعم، شوف كيف بنفس الطريقة واضح الهوية أبو الوليد، واضح الهوية، هوية فريق بنيت على هذه الهوية. من ساه لك حلف العمق والتحولات الهجومية من ترزقه وأوكو مع أنتونيس، أعتقد أنها توضح لك كل خطورة على المستوى الهجومي. لذلك الرياض من أقل الفرق صناع الفرص ومن أكثرها كذلك حتى على مستوى الاستثمار بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب.
2: برنارد ما أنسى لاعب فريق الرياض مع مراسلنا محمد الخبية.
4: سعادتي ستكون برؤية الرياض في مركز متقدم بالدوري، وعلى الأقل ضمن العشرة الأوائل. سيكون ذلك أمرا رائعا بالنسبة لي، فقد اقتربنا من تحقيقه خلال الموسمين الماضيين لكننا لم ننجح. نأمل أن نتمكن هذا الموسم من تحقيقه بهذه المجموعة. هذا موسم الثالث في الدوري واعتبره واحدا من أفضل الدوريات في العالم. كما ترون جميع الفرق تمتلك جودة عالية ولاعبين مميزين، وهذا ساهم كثيرا في تطور الدوري السعودي. أنا دائما سعيد باللعب هنا.
2: هذا برنارد مانسا وحديثه بكل تأكيد إلى مباراة الفيحة والفيحة وأبها، والحديث عن الأخطاء الفردية لأبها. عبد الله الشباب وأنتم والشباب مجمعين باكج كامل لأبها في كل مبارياته، تعالج الأخطاء دي ولا هذا اللي حيستمر؟
5: إذا إمكانيات صعبة معالجة. إذا هو لعيبة خط الدفاع كإمكانيات أخطاء فردية صعبة جدا تعالجها، لأن هذه إمكانياته وهذا هو قدرته كلاعب يعني. فما أعتقد أنه بيواجه صعوبة إلا في تغيير اللاعب نفسه ممكن، لكن

0: حل.
1: الانسجام له دور،
0: اعتقد له دور، لكن في بعض الاخطاء ما اعتقد لها بسبب الانسجام. هذا امكانيات لاعب وامكانيات يعني صراحه غريبه من ابها، تعاقدات ما كانت على مستوى، ما نبغى نتكلم على مستوى عائله بد ان تكون، لكن حتى كمستوى يعني متقارب او كفريق يبغى ينافس على البقاء وكذا، شيء غريب صراحه من ابها. مستوى المدافعين اقل بكثير مما كنا نتصوره، وقليل جدا على المستوى الدوري.
2: انت شايف الاهداف اللي تجي
0: فعلا، شوف يعني شوف المدافع هنا هذا اللي
2: قاعد
0: اي، ليش انت قاعد جوه السته؟ ليش ما تطلع
2: مباراه الاهلي؟
0: والله نفس الكلام، يعني نفس الاخطاء اللي قاعد تحصل كل مباراه تتكرر، اخطاء بدائيه زي ما تفضلت ابو وليد، اخطاء غريبه جدا صراحه من ال
2: يعني فريق في روشن. انا اتكلم
0: هذا المشكله
2: دوري روشن، لو تكلمتوا عن الخليج لا في واحد
3: لا تعاقدات ضعيفه. شوف يعني انا بالذات احمل قاري كل المباريات اللي ابها يكون 0-0 من يخطي قاري، وللاسف انه لاعب يعتبر معاك محترف. يعني انا من جد انا مستغرب من هذا اللاعب صراحه، الضعف اللي هو فيه والامكانيات.
2: طيب لا زاروا لاعب فريق الفيحاء مع مراسلنا فيصل ماجد.
4: Very important to us, win, and he scored the goals, and I'm so happy for this. And now we need to focus on the next game for winning again.
2: أرو لاعب فريق الفيحة، وحديثة بكل تأكيد عن عن عن عن وضع فريقه، وهو رجل مباراة. تعرف زين؟
3: أنا أعرف زين. شوف هذا اللاعب من اللاعبين اللي بصراحة طموح. يعني كان معايا، انا كنت في النجمه وكان معايا من اللاعبين، يوم هبط الفريق انا قال ما راح اكمل نهائيا، قال انا بروح اشوف فريق ابغى العب فيه، ابغى اثبت نفسي، ابغى اوري الناس. هذا دليل اللاعب عنده طموح، اليوم يسجل جولين، وهذا عنده الكثير ترى، مو بس كذا يعني ما راح يوقف كذا، عنده كثير. انا لاعب لما يتنازل ويسوي كل شيء عشان يثبت اني انا كويس واثبت للكل، بالعكس هذا طموح ويستحق انه يسجل جولين ويكون رجل مباراه كمان.
2: طيب خلينا نروح للحالات التحكيميه مع الكابتن عبد الرحمن لباقي المباريات، مباراه الفيحة وابها، ومن ثم مباراه الثانيه عفوا الرياض ونيوم. ابو زياد حاضر ام غير حاضر؟ ابو زياد ها موجود، انا ادورك وينك. مساء الخير.
5: مساء النور.
2: سريعا من فضلك نبدا في مباراه الفيحة وابها. ابو زياد تفضل.
6: نبدا في ثالث مبارياتنا اليوم، مباراه الفيحة وابها. نشوف الحاله الاولى اللي كانت في الدقيقه 7، لا يوجد هنا ركله جزاء لنادي الفيحة هنا، على الرغم من المطالبات بوجود هنا الخطا اللي هنا حدث من لاعب ابها بلمس الكره باليد، لكن اللاعب لعب الكره من راسه الى يده. بنشوف اللاعب هنا فريم احمد لعب الكره براسه، اكمل اللي بعده، ايوه هذا اللاعب لعب الكره من راسه الى يده، لا يعاقب عليها اللاعب، وبالتالي لا يوجد ركله جزاء لنادي الفيحة. نذهب الى حاله اخرى في الدقيقه 22، ايضا سقوط للاعب الفيحة، لا يوجد ركله جزاء. السبب في ذلك هنا لاعب الفيحة هو من اعترض هنا مسار جري لاعب ابها، والكره في اتجاه مخالف، وبالتالي ايضا قراءه جيده من الحكم ولا يوجد ركله جزاء. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 36، سقوط للاعب أبها، لا يوجد ركلة جزاء. نجح هنا المدافع في قطع الكرة قبل أن يحتك، هذا الاحتكاك البسيط، ولكن لا يوجد أي فعل يستحق عليه اللاعب ركلة جزاء، وبالتالي أيضا استمرار صحيح من حكم المباراة. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 90، حالة جدا مميزة لحكام تقنية الفيديو بطلب مراجعة واحتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي أبها، بالرغم من أن من قام بلعب الكرة الزميل إلى جهة زميله، لكن الفعل الإضافي اللي قام به اللاعب هنا، نوقف ارجع أحمد، عندما اصطدمت الكرة باللاعب الأول كانت اليد في وضعية أعلى، ثم قام بحركة إضافية، شوف هنا بسحب الكرة إلى الأسفل، هنا عوقب اللاعب بركلة جزاء، وهي ركلة جزاء صحيحة من حكام المباراة.
2: طيب ممتاز. إلى المباراة الثانية، مباراة الرياض ونيوم. تفضل أبو زياد.
6: مباراتنا الرابعة اليوم مباراة الرياض ونيوم، حالة أولى في الدقيقة 5، وهي طبعا الحالة التي كان هناك من خلالها مطالبة بوجود لمسة يد، الكرة هنا لا يوجد فيها ركلة جزاء لنادي الرياض. السبب في ذلك أن الكرة اصطدمت هنا بجسم اللاعب فريم أحمد، ثم تحركت إلى الأمام، ولا يوجد أي مخالفة هنا في هذه الحالة. نشوف الكرة هنا اصطدمت، اكمل بالجسم،

0: اكمل اكمل بالجسم وليس باليد، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الرياض. حالة أخرى في الدقيقة 41 أيضا هنا مطالبة بوجود ركلة جزاء لنادي نيوم، لا يوجد ركلة جزاء على مستويين، هنا على مستوى هنا اللمس اللي كان على مستوى اليد لم يكن هناك لا تعمد ولا تكبير ولا فعل إضافي، وأيضا السقوط والتلامس هنا لا يوجد أي مخالفة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي نيوم. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 51 وهي طبعا الحالة التي من خلالها تم هنا، هذه حالة مشابهة أبو الوليد لما حدث في مباراة النصر، تم استدعاء الحكم لأنه فقد القرار كاملا في العقوبة. هذه الحالة أعلى درجات التهور لأن اللاعب لم يباشر الركبة هنا وإنما انزلقت قدمه إلى القدم في الأسفل، وبالتالي الإنذار كافي وتقدير وقراءة صحيحة من حكم المباراة الذي لم يوفق في اختيار القرار الأول ولم يشاهد الحالة بهذا الشكل، لكن المراجعة كانت جدا مميزة من حكام تقنية الفيديو وقراءة وتحليل صحيح وتفسير من الحكم بأن الحالة لا تذهب إلى الطرد وهي حالة إنذار صحيح.
1: يعطيك العافية أبو زياد، موعدنا غدا بحول الله، شكرا كابتن عبد الله القحطاني، ونروح الفاصل بعد الفاصل. ما لقيته. على أهل القارة يسعى للنقاط والخلود والاتحاد لزيادة معاناة الفتح والاتفاق والدرعية للتصحيح. ما لقيته.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات.
1: حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد منصة الأولى. الترتيب دوري روشن: النصر أولا ب 12 نقطة، الهلال ثانيا ب 9 نقاط، الاتحاد ثالثا ب 7 نقاط، الأهلي رابعا ب 6 نقاط عنده مباراة لم تلعب، القادسية خامسا ب 6 نقاط، هذول يتأهلون إلى نخبة آسيا. ومتذيل ترتيب دوري روشن وفريق أبها بنقطة واحدة، الفتح نقطة واحدة، الفيصلي نقطة واحدة. سعد الزهراني في عشاق دورينا غير منصتكس ابو زياد يقول لك: يا استاذ خالد، هل خلى الكابتن عبد الله يقنع الجمهور كيف تدخل النجدي لا يستحق احمر؟ الاعتبارات كلها موجوده، ثقل لاعب كامل على ساق لاعب التعاون، رجل لاعب التعاون على الارض.

0: هنا نوقف ولحظة، هل اللاعب الآن واقف تماما ولا ثاني الرجل؟
1: مو زيادة تفسير.
0: لا لا لا، انحناء الرجل هنا بمعنى أني أنا خففت القوة عليك غير أني أوقف. ثالث شيء، الجزء اللي في وسط البوت ويمكن لعيبه معانا هذا ما في اصابع حذاء اكرمكم الله، هو الجزء الاكثر امان.
1: هذا التلامس اللي هنا ابو زيد.
0: ايوه شوف هنا كيف اللاعب،
1: الناس تتكلم على التلامس هذا.
0: ايوه ترى هنا اللاعب ابو الوليد، هل هذا لاعب واقف بثقله وهو حاني رجله؟ ما في لاعب يوقف وحاني رجله. لو اللاعب مستقيم بالكامل نهيك في الاساس من اللي اتى الى الثاني. الشيء الغير متوقع حدث ان اللاعب هنا شوف انزلق اثناء منافسة لاعب النصر والقدم أتت من مكان غير متوقع اللي هو من تحت اللاعب.
1: الدعسة الأخيرة
0: الإنذار. نعم للإنذار كافي.
1: تكلمون على الدعسة الأخيرة إذا تشاهد.
0: أيوة هي هي يا أبو الوليد، هي هذه هي كاملة، هذه هي كاملة
1: أصفر. هذه حدها أصفر
0: نهائي.
1: طيب في حديث أبو زياد عن لقطة كولوبالي، قاعد أسمع الشباب يتناقشون تو، يقول ليش ما فيها أحمر؟
0: ممتاز.
1: وكيف تكون أحمر؟
0: المبدأ الرئيسي يا أبو الوليد في لمسات اليد، مو أي لمسة يد متعمدة فيها إنذار أو طرد، هذا المبدأ العام. متى ننذر أو نطرد؟ ننذر إذا منعنا هجمة واعدة، ونطرد إذا منعنا فرصة محققة لتسجيل هدف. هنا نشوف الحالة، هل لاعب النصر لاعب الهلال كان عنده لاعب يبغى يسجل هدف وهو منع فرصة؟ هنا نوقف، في لاعب منافس موجود الآن؟ الكل خارج الاطار النهائي.
1: لا لا لا لا، الحكم اروح اقول انت شو تفكر فيه.
0: هذا هو يعني، هذا بالعكس بلنتي هديه.
1: اطرد ولا شيء؟
0: اطرد اللاعب على ايش يعني؟ على على
2: لا لا، شوف ابو زياد
3: منه تعبان بس
2: تدري
1: شيك على حرارته.
3: شيك عليه بس
1: شيك على حرارته.
3: مريض ولا شيء؟
2: الحكم الحكم قدر ظروف كوليبالي وما قصر وما اعطاه كرت، وحس انه اللاعب فعلا خارج المباراه
3: مع الرطوبه
2: ف
0: بعيدا طبعا عن تحليلك ابو علي، لكن للامانه اللاعب اعطاك بلنتي هديه، تنذر او تطرده على ايش؟ ما في شيء، لا في لاعب ينافس ولا منع فرصه تسجيل هدف ولا يعني قيام هجوم واعد وكان اللاعب بيتحرك له.
2: صحيح
1: والله. قال عبد الله طيف يقول روح شيك على الحراره.
2: شيك على الحراره.
1: طيب طيب. شكرا ابو زياد يعطيك العافيه. طيب شكرا كابتن عبد الله القحطاني، موعدنا غدا بحول الله. مباريات الغد في دوري روشن، ثلاث مباريات قويه جدا. الخلود الاهلي الساعه 7:05، الاتفاق الدرعيه الساعه 9:00، الفتح الاتحاد الساعه 9:00. ابدا في مباراه الفتح والاتحاد. فهد
4: والله شوف، انا اعتقد ان العطوي ما غير كثير في اسلوب ومنهجيه الفتح، يلعب كره شامله، كره نموذجيه. فتح لعب على يعني على حسب الامكانيات اللي عنده. انا اعتقد كان بالمفروض انه يغير كثير من طريقه الفتح في المواسم الماضيه اللي عرف فيها صراحه يعني. الاتحاد انا اعتقد انه منتشي، فريق يعني تحسن كثير في كثير من لعيبته. يعني انا اشوف انه يعني رايحه للاتحاد اكثر. نتائج الفتح الموسم هذا سيئه صراحه، مع تحسن الفريق الاتحاد وقوة هجومه في استغلال كثير من الفرص.
1: الكابتن خالد العطوي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الاتحاد وماذا قال؟
5: أعتقد أن يعني الفريق قاعد يتحسن نوعا ما، قاعد يخطو خطوات للأمام مع الضغط اللي قاعد يحصل، لكن نقول الحمد لله رب العالمين. تعرفون تحضيرنا غالبا راح، إحنا أمس وصلنا من المجمع، وغالبا تحضيرنا راح يكون بالمحاضرات الفيديو وبعض التعليمات البسيطه اللي راح نحضر انفسنا لها للمباراه الغد. اكيد الاتحاد فريق مميز، فريق كبير يملك نجوم مميزه مثل مثل مثل مثل مثلنا احنا كفريق الفتح. احنا برضو عندنا لاعبين مميزين، عندنا نجوم قادرين ان شاء الله انهم يكونون مثاليين في المباراه. الحمد لله الاجواء ايجابيه في الفريق، واللاعبين ما شاء الله تبارك الله يعني دائما قاعدين يفكرون بعقلية إيجابية، ويعرفون مدى أهمية يعني الفوز في كل مباراة، وقاعدين يقاتلون من أجل هذا الفوز، وبإذن الله راح يتم بإذن الله.
1: هذا حديث الكابتن خالد العطوي عن مشاكل الموجودة. الاتحاد يعني بنسبة أقول لك 99% خلص مع دان ريتشو الياباني وابو داوي الجزائري، واحد طرف يمين واحد محور. تعرف الرقم 10 لعب ضده؟
3: ايه الياباني معروف.
1: لعب ضده؟
3: ايه لعيب صراحه.

0: صفقة جدا ممتازة للاتحاد للأمانة. بعدين اللي معروفين اللعيبة اليابانية عندهم انضباط تكتيكي عالي، واعتقد هذا ما يعتمد عليه مدرب الاتحاد. اعتقد مدرب الاتحاد مدرب بتكون له بصمة جميلة في الموسم هذه في الموسم هذا، وعشان كذا برضو يعني جلب اللاعب لأنه هو يعرف اللاعب أصلا، فأعتقد صفقة جدا ممتازة.
1: وهشام بوداوي المحور لاعب منتخب الجزائر، شفته في كأس العالم. أنا عارفه بشعره ترى.
0: شفته أنا فعلا، هو كان لاعب لكن ما ركزت عليه صراحة بشكل كبير لا صراحة. لكن نتمنى له التوفيق.
1: الاتحاد مع هذه الأسماء؟
0: أعتقد بيتعدل.
1: طيب توقعات دكتور مباراة الاتحاد الفتح والاتحاد، أبدأ معك دكتور.
2: الاتحاد أقرب.
1: الاتحاد.
0: الاتحاد.
1: الاتحاد.
3: الاتحاد.
4: الاتحاد.
1: أنا أروح لتعادل الفتح والاتحاد. ما تعطيني النظرة هذه
4: لك، لك جائزة من عندي إذا تعادل.
1: ها؟
4: لك جائزة.
1: بحضورك، حضورك جائزة.
4: لا لا لا،
1: حضورك جائزتي.
4: بس تبي تعارضنا، تبي تختلف عننا بس.
3: تعادل.
1: ملعب الفتح صعب جدا وفيه 8000 أو 9000 هم الجمهور الفتح. طيب دكتور سريعا على مباراة الخلود والأهلي، ليس توقعات كمباراة، كيف شايفها؟
2: شوف أفضلية للأهلي على الرغم من حسب ما شفنا أنه ممكن جليل ما يكون لاعب، حيلعب اللاعب الأوكراني أرتيم، فأعتقد أن الأهلي على المستوى الهجومي جدا مميز. الخلود وإن كان في المباراة الأخيرة قدم أداء جدا عالي على المستوى الهجومي في كل مبارياته، ولكن تظل أفضلية الأهلي قياسا على عناصر هجوميا أعلى من الخلود.
1: ضغط المباريات، بيلعب بيلعب بيلعب في القارات أمام أوكلاند، بيلعب أمام الهلال. الخلود بعدين بروح الرياض يلعب مع الهلال، وبعدين دوري، وبعدين آسيا، وبعدين أفريقيا كأس القارات سان داونز. يعني
0: في ضغط،
1: حوسة محوسة مو ضغط،
0: في ضغط صراحة على الأهلي. لكن أعتقد أن أكيد بدون شك الجهاز الفني عامل تحضيرات وعامل تجهيزاته للنقطة هذه. نتمنى ما يأثر بشكل كبير خاصة في المنافسات الخارجية على الأهلي، ونتمنى لهم التوفيق خاصة على المباراة القادمة
1: سان داونز.
0: اي بالضبط.
1: سريعا فهد،
4: شوف انا ماريني ومدرب الاهلي، انا اعتقد انه بدا ينسجم مع العناصر اللي موجودة عنده. انا اشوف انه ترينكا وسبرستيان عوضوا كيسيه بالكثير، خاصة سبرستيان. طيب. انا اعتقد انه قاعد يقدم مستوى كبير في وسط الاهلي. الاهلي فريق قوي لا يستهان فيه، من أقوى المرشحين في وجهة نظري بعد الهلال بالدوري. ما بروح على الإرهاق في ظل تصاعد المستوى وبداية الموسم. أعتقد أنه ما في فريق يبدأ بداية الموسم إلا تقول 60% 70% مستوى لياقيا، فما ندخل في موضوع الإرهاق الآن.
1: طيب توقعاتك ناصر ومع الشباب لمن ولماذا؟ ترى عكسك بروح أنا.
3: ها؟ أنا بروح للأهلي. أنا بروح للأهلي.
1: ليش سريع؟
3: أنا بروح الأهلي. ليش؟ الفوز دائما في كرة القدم بيجيب فوز. هذا أول شيء. الشيء الثاني، الأهلي في تصاعد، صحيح إرهاق، إحنا نلتمس الأهلي إرهاق، لكن أنت قدرك أنك اليوم حطيت نفسك في هذا المكان وأنت قد
1: الكبير، لازم
3: الكبير لازم يتحمل الضغط، يتحمل المباريات.
1: الأهلي.
4: الأهلي لا شك.
0: الأهلي.
1: الأهلي. سلطان.
2: الأهلي.
1: الأهلي معك أنا اليوم. طيب المباراة الأخيرة اللي فيها حق فشات في اختلاف، الأهلي كله اتفق عليه، الاتفاق والدرعية. فهد توقعات سريع.
4: شوف صعبة صعبة مع الإضافات الجديدة اللي عاملها الدرعية، لكن تعادل.
1: تعادل.
4: تعادل.
3: الاتفاق.
1: الاتفاق.
0: تعادل.
1: تعادل. سلطان.
2: الدرعية.
1: الدرعية، ولا روح تعادل. أنا مع الشباب كلنا ثلاثة تعادل واثنين واحد اتفاق،
3: اتفاقنا.
1: واحد درعية، ثلاثة تعادل. شكرا سلطان، شكرا عبد الله، شكرا ناصر، شكرا فهد. تصبحون على خير، موعدنا غدا بحول الله.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة اف

الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غداً لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلاً يستحقونه.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير.

خلي صاحي الليل مادام كان السبب واحدة، ومين يقدر ينام الليل وهو خياله مع واحدة؟ في ناس بتنام على 11 أو 12 وناس واحدة

فتنا على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة. صباح الفل يا علاء.

ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الكل

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك
1: مع الأندية،
2: كل الأندية
1: مع المنتخبات لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع لأننا في تيكي تاكا، نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.

أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة الأفتعانية. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.